0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الرعد.
1: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان. فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: في ميزان النوايا.
1: أهلا بكم. حياة المرء انعكاس لعاداته، وعاداته نتيجة حتمية لتفكيره، فإن تغيرت أنماط تفكيره للأفضل فسوف تتغير حياته بعون الله وإرادته. فإن المؤمن يستطيع أن يجعل كل خطوة من خطواته وثانية من ثواني حياته ثوابا وأجرا، فمدار العمل بين العادة الحسنة والعبادة المأجورة هو النية. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. النوم عادة يومية لنا وحاجة طبيعية لأجسادنا، وإن استصحبنا نية حسنة فيه لنقوى على تحقيق غاية خلقنا وهي عبادة الله عز وجل، كان النوم عادة وأجرا. ولهذا جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قوله: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ثم إن في متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أجر، حيث ظهر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ربط الآداب بحال المسلم في كل أوقاته، فعندما كان عليه الصلاة والسلام يرغب في أن يعطي جسده ويمنحه حقه من الراحة بعد عناء نهار طويل، فإنه كان يستحضر عظمة الله عز وجل ويستذكر جميع النعم التي أنعم الله بها عليه في يومه وليلته. ويظهر ذلك جليا من خلال قوله عليه الصلاة والسلام عندما يأوي إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال أسلم النفس لراحتها قام بتذكيرها بأن أمرها في البداية والنهاية هو بيد بارئها وليس بيد أحد غيره، فيقول داعيا: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
0: في ميزان النوايا
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة مريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائداً إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الحديد وحتى سورة الممتحنة.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الحديد وحتى سورة الممتحنة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجة الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،

وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

0: واستووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سبحان الله.

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: ناشئ في رحاب الحرمين.
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
4: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الأنعام.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ

0: عزام ابن حسن الحميضي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: هذا سائل يسأل عن حديث يا شيخ: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مما خص الله به هذه الأمة أن الله وسع عليها في أمور عبادتها. كانت الأمم السابقة لا تصح صلواتهم إلا في كنائسهم وبيعهم، وأيضا لا بد من تطهر بالماء، فيسر الله لهذه الأمة ووسع عليها، خصها بخصائص، منها هذه الخصيصة العظيمة أن الله أباح لها أن تصلي إذا أدركتها الصلاة في أي مكان من الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا، أي يصلى، كلها صالحة للصلاة ما عدا الأمكنة المخصصة التي لا يصلى فيها، وهي سبعة مواطن، وما بقي من الأرض فإنه صالح للصلاة فيه. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بمعنى أن تربتها طهور، وذلك بالتيمم. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذا مما فضل الله به هذه الأمة وخصها به ببركة هذا النبي الكريم. نعم،
1: جزاكم الله خيرا يا شيخ. يقول السائل: هل نتوضى من ماء البحار لأداء الصلوات الخمس؟
2: هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. فالله يسر على هذه الأمة، فقال في البحر، قال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماء، فيتوضأ به ويغتسل به من الحدث الأكبر، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة. نعم.
1: يسأل عن الآية الكريمة: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.
2: لله جل وعلا ملكا وعبيدا ما سكن في الليل والنهار من الدواب والحيوانات والوحوش، كلها لله سبحانه وتعالى، مخلوقة لله ومطيعة لله سبحانه وتعالى. نعم.
1: هل ورد حديث يا شيخ: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟
2: طلب العلم فريضة؟
1: نعم، على كل مسلم ومسلمة.
2: لا أعلم وروده بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم العلم، على تعلم العلم ما يستقيم به الدين، فلا بد منه. تعلم العلم على قسمين: ما لا يستقيم الدين إلا به، هذا واجب على الأعيان، وما زاد عن ذلك فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي فإنه يكفي عن الباقين. ولا يأثمون بترك ما زاد عن الضروري. نعم.
1: يقول السائل أبو عبد الله: يا شيخ صالح، أنا أقرأ في رمضان منذ سنوات عديدة في كتاب عقود اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان، لأن في فصول مبنية على أيام الشهر، فما رأيكم في هذا؟
2: إذا خاص رمضان، ما هو للسنة كلها.
1: نعم.
2: وإنما هو في رمضان، كتاب طيب وحافل ومفيد. نعم.
1: بارك الله فيكم. يقول: هل حدد الإسلام في البيع والشراء حد معين للربح؟
2: لم يحدد شيئا معينا للربح، وإنما هذا تابع للعرض والطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه التسعير أن يسعر لهم، قال صلى الله عليه وسلم: المسعر الله، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم.
1: هذا سائل يقول: شيخ، الخلاف بين الأخ وأخيه على أمور مالية استمرت سنوات ولم يتم الصلح بين الأخوين، فبماذا تنصحونهما؟
2: انصحهما بأن يتقوا الله عز وجل، وأن يصلحوا ما بينهما، وأن يتواصلوا فيما بينهم. قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. فلا يجوز التقاطع. لا يحل لمسلم، في الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم.
1: يقول السائل: يا شيخ، هل الرسل بمنزلة واحدة أو أنهم يتفاضلون؟
2: هذا بنص القرآن الكريم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل أبو عمر يقول: شيخ، أرجو من الشيخ القول الفصل والراجح في صلاة الفرد خلف الصف، فدائما أنا أصلي الظهر فما يكون هناك جماعة يصلون معي فأصلي خلف الصف.
2: قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف، فعليك أن تحاول الدخول في الصف، فإذا لم يتيسر تدخل عن يمين الإمام، تدخل عن يمين الإمام، ولا تصلي وحدك خلف الصف. نعم.
1: يقول الشيخ: هذا السائل، سافرت للخارج للدراسة وجلست 3 سنوات ولم أصم شهر رمضان خلال السنوات الثلاث، والآن أصبح علي 3 أشهر من خلال السنوات الماضية، وأكملت دراستي ورجعت، وقرأت بأن المسافر ليس عليه صوم لأنه له فسحة في الإفطار.
2: ليس عليه صوم في السفر، في أثناء السفر، وأما أنه يقضي ما أفطره فإنه يجب عليه ذلك، هذا ركن من أركان الإسلام، صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، يصومه أداء إذا تيسر، أي لم يتيسر أداء فإنه يصومه قضاء ولا بد، فعليك أن تصوم الأشهر الرمضانية التي أفطرتها. نعم.
1: يقول الشيخ: ما ضابط خروج الدم والمصلي في الصلاة مع الجماعة؟ هل يقطع الصلاة وما العمل؟
2: إذا كان يسيرا إنه لا يقطع الصلاة، أما إذا كان كثيرا ونزف منه دم كثير ورعاف كثير فإنه يخرج من الصلاة ويتخلص من هذا الدم ويتوضأ يصلي بعد ذلك. نعم.
1: حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له،
2: حديث صحيح. نعم. تائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن الله يعفو عنه ويغفر له ذنبه بالتوبة فيصبح كأنه لا ذنب له، وهذا من فضل الله سبحانه على عباده. نعم.
1: يقول في سورة نون: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم.
2: نعم، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. نون هذا من الحروف المقطعة التي تبدأ بها بعض السور. والقلم وما يسطرون، القلم الذي يكتب به الناس، لأن هذا من آيات الله، هذه الكتابة من تعليم الله للناس وتقوم بها مصالحهم، فهي من آيات الله عز وجل. نعم.
1: يقول الشيخ صالح: ما الدعاء المشروع عند نزول المطر؟
2: الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله: يقول اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله وبرحمته، ويكشف عن رأسه صلى الله عليه وسلم وعن بعض جسمه حتى يصيبه المطر. نعم.
1: هل ورد يا شيخ بأن القرآن نزل على 7 أحرف، وما معنى ذلك؟
2: نعم، ورد أنه نزل على 7 أحرف، والمراد بها اللغات، اللغات العربية. نعم.
1: هل الوصال بالصوم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا أراد الإنسان أن يقتدي بالرسول ويواصل الصوم؟
2: نعم، يواصل الصوم لكن إلى السحر، قال صلى الله عليه وسلم: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لربي يطعمني ويسقيني. نعم.
1: في حديث: تعوذوا بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء، ما معنى جهد البلاء يا شيخ؟
2: جهد البلاء إدراك البلاء، إدراك البلاء الذي يجهد الإنسان ويكلفه. نعم.
1: هذا الأخ أبو سامي يقول: ما هي منكرات الأخلاق والأعمال؟
2: المخالفات، المخالفات للآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية. نعم.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يقول الأخ أبو عمار: هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام شعبان؟
2: كان يكثر الصوم من شعبان ولا يستكمله عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: بارك الله فيكم. يقول: بالنسبة لصلاة التراويح، أنا عادة أشتغل في مزرعة وفي المزرعة مسجد، ونظرا لأن كفيلي أمرني بحفظ المزرعة والدوران خلفها، فأصلي صلاة التراويح لوحدي.
2: لا بأس بذلك، وأنت على أجر إن شاء الله.
1: كم عدد يقول صلاة التراويح؟ ما أقلها وما أكثرها؟
2: أقلها 11 ركعة أو 13 ركعة، وأكثرها 23 ركعة. نعم.
1: الشيخ صالح هذا يسأل، يقول: هل يرخص لسائقي الشاحنات على الطرق الطويلة وخصوصا في رمضان من السفر؟
2: نعم، إذا كانوا محتاجين إلى السفر سافرون ويفطرون للسفر، يأخذون بالرخصة ويقضون ذلك في الوقت الذي يتيسر لهم القضاء فيه. نعم.
1: يسأل السائل يا شيخ عن دعاء القنوت: هل يترك دعاء القنوت في 10 الأواخر من رمضان بداعي أن الدعاء يعني يترك لمرة واحدة أو مرتين؟
2: لا ينبغي أن يترك دعاء القنوت بعد الركوع، لا سيما في رمضان، إن فيه الخير وفيه البركة للمسلمين، والمسلمون بحاجة إليه. نعم.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا الأخ أو الأخت أم مرام تسأل عن الأجر المترتب على صلاة المرأة في الليل، وهل تصلي هذه الصلوات في أول الليل بعد صلاة العشاء أم تتركه قبيل الفجر؟
2: المرأة مثل الرجل في قيام الليل، تقوم ما تيسر لها، تقوم ما تيسر لها من قيام الليل، وهي مأجورة على ذلك. نعم.
1: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي والجماعة الذي حولي ذكر الرسول فصلوا عليه وأنا في الصلاة، هل أصلي عليه؟
2: نعم نعم، صلي عليه. نعم،
1: بارك الله فيكم. يسأل يا شيخ هذا السائل أبو إبراهيم عن الطيب والعود، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الطيب والعود، فالضابط في ذلك وما هو هذا الطيب؟
2: الذي ذكرت، طيب العطر والعود الذي تدخين، دخان الطيب، البخور، الألوة، عود الألوة، طيب. نعم،
1: حديث يا شيخ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فرق بين الإيمان والإسلام يا شيخ؟
2: نعم، الدين ثلاث مراتب، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وكل مرتبة لها أركان. نعم،
1: شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لكم أنتم أيها السادة، وتقبلوا تحيات الزميل عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
5: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشث.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي أنعم على عباده بنعمة الخلق والإيجاد وأحسن إليهم بالفضل والإمداد، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة مصير التكذيب وجحود النعم. أخبر الله تعالى في كتابه عما يصيب البشر من ابتلاء وعقاب في الحياة الدنيا قبل الآخرة جزاء كفرهم بنعم الله الوافرة. فكم من مدن وقرى أنعم الله على أهلها برغد العيش والأمن والطمأنينة فلم يقدروا نعم الله حق قدرها، عاقبهم الله بالسلب بعد العطاء وسلط عليهم الآفات من الخوف والجوع جزاء كفرهم وعدم شكرهم، كما قال الله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أي لما طغت في النعمة وجحدت فضل الله عليها أهلكهم الله وأزال عنهم النعم. والحديث معكم اليوم أيها الإخوة المستمعون عن مصير المكذبين والجاحدين لنعم الله عليهم، حيث ضرب الله تعالى لنا ذلك مثلا في سورة النحل في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. المشهور عند المفسرين أن هذا مثل ضربه الله لأهل مكة، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد، وقال به ابن جرير وأخرج الآثار عنهم. وهذه الصفات التي ذكرها الله تعالى في هذه القرية تتفق تماما مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن في العهد النبوي. توسع في ذكر هذه الصفات بالأدلة والبراهين من القرآن العظيم العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، مما يدل على أن الصفات الست المذكورة في الآية تنطبق على حال المشركين في مكة عندما سيطر الشرك والمشركون عليها، حيث أصر مشركو قريش في بداية عهد الإسلام إلى محاربة الرسالة المحمدية، وبالغوا في أذية النبي صلى الله عليه وسلم وأذية أصحابه معه، ولم يستجيبوا لدعوته وأبوا إلا خلافه. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. أخرج ذلك البخاري في صحيحه. فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم حتى أكلوا الجيف والعلهز، وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحر. وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن، وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما هاجروا إلى المدينة، خافوا من سراياه وجيوشه وغزواته وبعوثه، وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم. أيها المستمعون الكرام، قال بعض أهل التفسير: جعل الله القرية التي هذه حالها مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم بنعم متتابعة فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا، فأنزل الله بهم نقمته فضربها الله تعالى مثلا لمكة إنذارا لكل قرية عملت عملهم، فيدخل فيهم أهل مكة دخولا أوليا وتعم كل من شابههم في فعلهم. وقوله تعالى آمنة مطمئنة أي ذات أمن واستقرار لا يعتدي عليها أحد ولا يفزعها عدو، نفوسهم ساكنة مطمئنة، لا اضطراب فيها ولا قلق ولا خوف ولا هلع، ومع ذلك يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تأتيها النعم من كل مكان، وتتجدد لهم تجددا مستمرا لا انقطاع فيه. وهذا معنى قوله تعالى يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لكن هذه النعم وهذا البسط في الأمن والرخاء لم يكن عونا لهم على الطاعة والعبادة وتحقيق التوحيد لله تعالى، بل تحول إلى جحود وكفران، فحل عليهم العذاب ونزل بهم سخط الرحمن. قال الله تعالى عن هذه القرية وأهلها: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ينبثق من هذا المثل البليغ إنذار عظيم يشير إلى سوء المنقلب وتعاسة المرجع والعاقبة، لا لقرية بعينها بل لكل من كفر نعمة الله وتولى عن دينه. فتأمل رعاك الله هذه القرية التي فيها الأمن والطمأنينة ووفرة العيش والرزق الواسع، فتحولت حالهم بضد ما كانوا عليه، وجاءهم الخوف الذي هو ضد الأمن، وألبسهم الله الجوع الذي هو ضد رغد العيش بسبب صنيعهم وكفرهم وطغيانهم وعدم شكرهم لنعم الله. ومن بلاغة القرآن العظيم أنه يصور الجوع والخوف فيجعله لباسا، ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا، لأن الذوق أعمق أثرا في الحس من مساس اللباس للجلد. فيجب على كل عاقل أن يعتبر بهذا المثل، وأن لا يقابل نعم الله بالكفر والطغيان، لئلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة. وتبين كذلك بهذا المثل البليغ الذي ضربه الله تعالى لعباده أن كفران النعم والإعراض عن الله والإغراق في الشهوات والوقوع في الشبهات من أسباب نزول العذاب، وإحلال الخوف والجوع محل الأمن والطمأنينة ورغد العيش. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وحافظوا على نعم الله بشكرها واستعمالها في طاعة الله. هذه أمثال يضربها الله لعباده لا يعقلها إلا من أعطاه الله علما، كما قال جل ذكره: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللهم بصرنا بدينك، واهدنا ووفقنا لطاعتك، وأعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وانصر يا ربنا جنودنا في مواقع القتال في الحد الجنوبي، وثبتهم وردهم إلى أهلهم وأولادهم سالمين غانمين منتصرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة بعونك من النار. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به، ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الحديث، رواه الطبراني في الأوسط. وعنه رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد والطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله، وبرئت منه ذمة الله، حتى يراجع لله عز وجل توبة. رواه الأصبهاني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في الكبير والأوسط، وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج
3: اقتصادي في العيش ذاما للبخل ناهيا عن السرف. لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا، ولا تسرف في الإنفاق، ولا تعطي فوق طاقتك، ولا تخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا. إن بخلت لامك الناس وذموك واستغنوا عنك، وإن بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه.
4: إن ربك يبسط

0: ألا هو الرزاق المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة، إنه تعالى خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر.
1: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
0: الله عز وجل أرحم بعباده من الوالد بولده، فقد نهى عن قتل الأولاد وأوصى الآباء لهم في الميراث، وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، وربما قتل أحدهم ابنته لئلا تكثر عيلته، فنهى الله عن ذلك وقال لا تقتلوا أولادكم خوف أن تفتقروا. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان ذنبا عظيما. وقد جاء في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك.
1: ولا

يقول الله تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه: لا تقربوا الزنا إنه كان ذنباً عظيماً، وبئس هو طريقاً ومسلكا.

0: نهى الله عز وجل عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطة على القاتل، فهو بالخيار فيه، إن شاء قتله قودا، وإن شاء عفا عنه وأخذ الدية، وإن شاء عفا عنه مجانا، فلا يسرف الولي في القتل بأن يمثل بالقاتل أو يقتص من غيره، فإن الولي منصور على القاتل شرعا وغالب له قدرا.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي صاد والزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي صاد والزمر.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: التواب جل جلاله، من الذي يقبل ويفرح برجوع المخطئ إليه، بل ويمهد درب رجوعه، ثم لا يزال يقبل منه ويعيد له فضل رحمته، إنه التواب سبحانه.

0: الرحيم.
1: هل تعرف ما معنى اسم الله التواب؟ هو الذي يوفق عبده للرجوع إليه والندم عن معصيته، ثم هو بعد ذلك يقبل هذه الإنابة ويؤوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه، ومن العقوبة إلى الصفح عنه. ماذا يعني إيمانك باسم الله التواب؟ يعني إثباتك ما يتضمنه اسم الله التواب من صفات الله تعالى. ففي توبة الله على المذنب يتجلى حلمه أن أمهله ولم يعاجله العقوبة، ويتبدى كرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرة ذنبه، وإلا فلو أخذ بمحض حقه كان عادلا محمودا. إيمانك باسم الله التواب يقتضي منك المسارعة في التوبة وعدم تأخيرها. قلبك بحاجة إلى توبة تنفض بها ركام الخطايا، تطهر بها روحك من دنس الأيام وعثاء الذنوب. تتوب الآن وتتوب غدا وبعد غد، ولا تزال محتاجا إلى التوبة حتى الممات. وقد قال الله تعالى:
0: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
2: إنك أنت التواب الرحيم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة ياسين.
1: مكارم الأخلاق.
2: صلة الأرحام من أسس هذا الدين ومن القواعد التي قررها خير المرسلين، ولا يشك أحد أن مبتغى المسلم التقي النقي رضا الله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الغاية من أكرم سبلها صلة الأرحام. فهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. ويعظم شأن الصلة في من يحتاج إليها، ويعظم حينئذ أجرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، هو حديث حسن. وأطلق عنانك في خيرات الله تعالى التي جعلها في صلة الرحم في الدنيا، حيث امتداد العمر والتوسعة في الرزق ودفع البلاء، يبشر بذلك البشير الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: من سره أن يمد الله له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله بن أحمد. وصححه أحمد شاكر. وليتفطن كل منا نفسه في صلته لأرحامه، وليعلم أن للصلة بركة عاجلة وأجرا أخرويا، وأن للقطيعة بوارا عاجلا وإثما باقيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. رواه البيهقي وصححه الألباني. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: أسفر الصباح عن
4: أمل جديد.
5: ننطلق إليه بعزم ويقين
4: وتوكل على الله.
5: نعم المعين.
4: اللهم
5: بك أصبحنا.
6: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كان يصلكم هذا الأثير، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وحلقة جديدة بصحبتكم على هذا الصدى من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، في هذا اليوم الثلاثاء 7 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تحية طيبة لكم من فريق العمل من إشراف العام في حان السبيعي، وفي رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في التنسيق بندر الحسين، وفي الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أربيع، في إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، ومن التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر السالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: واذكر

0: قال قل
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا
4: اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام.
3: هو الإسلام.
4: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
4: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأينما يصلكم هذا الأثير. نحييكم في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام، وحييكم أنا محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج لهذه الحلقات عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم ومرحبا بك شيخ وائل.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة نتحدث عن الوسطية، تحدثنا في حلقة سابقة عن الوسطية، عن معناها اللغوي وعن معنى الآية الكريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن في هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن الوسطية في العقيدة في الدين الإسلامي، نريد أن نتحدث عن ما يتعلق بالعقيدة في صفات الله تبارك وتعالى، وفيما يتعلق بعقيدة الإنسان المسلم تجاه الأنبياء، فيما يتعلق بالروح والجسد، فيما يتعلق بالتشريع، لكن كل هذه نقارنها فيما يتعلق بعقيدة اليهود والنصارى الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بالغلو في كتاب الله عز وجل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ وائل، وأيضا نرحب بالمستمعين الكرام، نسأل الله أن ينفعنا بما نقول وأن يوفقنا لسداد القول، وأن يجعل ما نفعله في ميزان حسناتنا جميعا، إنه جواد كريم. عندما نتكلم عن العقيدة عند اليهود والنصارى، وعندما نتكلم عن العقيدة عند المسلمين، نجد أن هناك فرقا كبيرا. المسلمون بما أكرمهم الله تعالى من التشريع، وبما أكرمهم الله تبارك وتعالى من الالتزام والسمع والطاعة، نجد أن هناك فرقا. فالمسلمون يعني يعيشون حالة من الوسطية في دينهم والتزام شريعتهم، ولأن الله تبارك وتعالى حفظ عليهم هذا الدين فلم ينحرفوا. يعني غلو اليهود والنصارى إنما حصل بسبب عصيانهم وعدم التزام أمر ربهم، وليس يعني أن الدين الذي جاء به موسى فيه غلو، ولا الذي جاء به عيسى،
2: لكن الناس
3: هم الذين
2: غلوا،
3: لأن الله تبارك وتعالى جعل الاستحفاظ لهم، قال بما استحفظوا من كتاب الله فما حفظوا، جعل الحفظ لهم فما حفظوا، لكن الله تبارك وتعالى أكرمنا فحفظ علينا ديننا، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك المسلمون ليس شطارة منهم ولا يعني
2: هو
3: سواد عيونهم،
2: هو فضل،
3: إنما هو فضل من الله، وحفظ الله للتشريع الذي أنزله لهم جعلهم على استقامة وعلى وسطية. هذا فيما يتعلق بالعقيدة. أما التشريعات سهل، يعني بعدين سنتكلم فيها ونظهر أن
2: لكن فيما يتعلق بالعقيدة، الله عز وجل هو الذي حفظ هذا الدين،
3: حفظ هذا الدين
2: ولم يكل حفظه للناس،
3: هناك استحفظوا، هناك استحفظوا
2: فحرفوا وبدلوا،
3: ولم يقوموا ولم يحفظوا الأمانة، فحصل الغلو وحصل الانحراف وحصل الخروج عن جادة الطريق. أما عندنا معشر المسلمين، فإن الله تبارك وتعالى حفظ علينا هذا الدين، وحفظ علينا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نحن نقول من أثر الحفظ أن حفظ العلوم التي تخدم الكتاب والسنة، فهي علوم محفوظة ومتقنة ومدونة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. اليهود والنصارى عندما نتكلم عن عقيدتهم، قلنا بأن النصارى رفعوا الأنبياء إلى مقام الإله، ورفعوا الناس من العلماء والرهبان، رفعوهم إلى أن يشرعوا، يعني جعلوا لهم صفة من صفات الإله وهي التشريع. اليهود والنصارى كذبوا وقتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. أما عندنا معشر المسلمين ننظر الآن قبل أن نتكلم في صفات الله تبارك وتعالى فيما يتعلق ب يعني تعاملهم مع الأنبياء، وهو كله متعلق بالعقيدة، يعني سواء كان لأن الله لأن عندما أؤمن بالله أؤمن برسوله، أنه أن الرسول هذا من عند الله عز وجل. الله تعالى يقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا مسار رسمه الله تبارك وتعالى وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. هل يمكن، وكما قلت لك وهذه الآية تنطبق على اليهود والنصارى، ما يمكن يعني أن بشرا كعيسى ولا أن بشرا كعزير يقول الناس اعبدوني من دون الله. الله تعالى قال عن عيسى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن انحراف كان منهم. فانظر الإسلام. طيب، هم إذا نظروا إلى أنبيائهم، فريق ينظر إلى نبيه على أنه في مقام الإله، وفريق يقتل ويسحل ويعني يؤذي. لو تقرأ قصة موسى وكيف آذاه اليهود سترى عجبا كيف ادعوا أنهم قتلوا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، سترى عجبا. لكن انظر إلى الوسطية عند المسلمين. الله تبارك وتعالى حفظ مقام نبيه وجعل له مقام الاحترام. فالله تبارك وتعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم، هذا مقام
2: لتؤمنوا بالله ورسوله
3: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. لكن هنا شوف، يعني انظر أنه قال: لا، هذا مقام نبي، احفظوا مقام النبي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب، إذن هذا احترام ولا مش احترام؟
2: احترام.
3: وفي نفس الوقت أيضا في آية أخرى قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون.
2: فكأن الله عز وجل في في في شريعة الإسلام يقوم ما كانت عليه الأمم السابقة من الخطأ في التعامل مع الأنبياء والمرسلين.
3: هذا مؤكد، يعني ينزل الشريعة التي أنزلها على أولئك ولكن مع حفظ لها ويصحح ما كان عليه. فالآن عندك احترام للنبي، عندك حفظ مقام ومكانة ومكان، وفي نفس الوقت يقول له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يعني إذن

0: أنني يوحى إلي ولا يوحى إليكم. فانظر عندما تقف في مقام الاحترام وحفظ المقام وفي نفس الوقت لا ترتقي بهذا النبي إلى مقام الإله وتحفظ له أيضا أنه نبي يوحى إليه، وقد حفظ المسلمون مقام نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعني ظهر هذا من خلال التشريعات التي يعني ستأتي إن شاء الله، سيأتي ذكرها. طيب فيما يتعلق بالأنبياء من أجل أن تنظر الوسطية، نحن نتكلم عن الوسطية. طيب اليهود بما يؤمنون؟ بموسى. هل يؤمنون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؟
1: لا.
0: طيب والنصارى بما يؤمنون؟ بعيسى،
1: بعيسى فقط.
0: ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد لا يؤمنون بموسى، وهم انحرفوا في عقيدتهم. الله تعالى قال عن عيسى عليه السلام، قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فانطلقوا في الشهوات والنجاسات ووقعوا في أمور يعني خرجوا فيها عن اليهود الذين حرم الله عليهم أمورا، وهؤلاء انطلقوا في أمور لم يشرعها الله لعيسى عليه السلام، لكنه الغلو الذي يؤدي إلى مثل هذا الأمر. طيب المسلمون وسطيتهم ماذا يصنعون؟ يؤمنون بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، بل وبجميع الأنبياء، ولذلك
1: وبجميع كتب الله عز وجل،
0: وبجميع كتب الله التي أنزلها الله على الأنبياء، وبجميع الأنبياء من ذكرهم الله في كتابه ومن لم يذكرهم، من قصهم ومن لم يخصصهم، من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث ومن لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله إيمان المؤمنين من المسلمين مقياسا، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الوسطية، هذه الوسطية. ولذلك نحن نقول الوسطية أحيانا قد يفسرها بعض الناس تفسيرا يخرج بها عن معناها الحقيقي. الوسطية ليست هي التيسير، ليست هي، وإن كان التيسير
1: جزءا
0: من الوسطية، وليست هي رفع الحرج وإن كان رفع الحرج جزءا من الوسطية، وليست هي رفع المشقة وإن كان رفع المشقة جزءا من الوسطية، وإنما الوسطية التزام ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. فالله أعلم بحال البشر، فما يشرعه الله من الأمر والنهي هو الوسطية، وما عدا ذلك هو الخروج، هو الخروج عن الوسطية. ولذلك لما كان المسلمون ملتزمون بأمر الله تعالى وبنهيه كانوا هم أمة الوسط، وكانوا هم أمة الأمة الوسطية، وكانوا هم مقياسا، هم مقياسا. انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى عنهم، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. انظر هذه الوسطية، واحد يؤمن ببعض ويكفر ببعض، والآخر يؤمن بالآخر ويكفر به، وهناك أمة وسط تؤمن بالجميع، تؤمن. هذه وسطية، ليس لا يعني وسطية العقيدة، وسطية الشرائع، وسطية المواقف، هكذا. طيب في صفات
1: من
0: الله تبارك
1: من مقتضيات الوسطية التي معناها العدل في الآية الكريمة، أن يؤمن الإنسان المسلم بهؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أقوامهم، ويؤمن أيضا بالكتب التي أنزلها عليهم.
0: بل لا يتم إيمانه إلا بذلك، والعدالة فرع الإيمان، لا يتم إيمانه حتى يؤمن بأولئك الأنبياء جميعا. طيب أشرت إلى ما يتعلق بالوسطية في صفات الله تبارك وتعالى، ما أدري هل عندك سؤال ولا نكمل ما يعني سؤالك السابق؟
1: لا لا نكمل حديثنا قبل أن نذهب إلى الفاصل.
0: طيب ما يتعلق بالوسطية في صفات الله تبارك وتعالى، تجد أن اليهود وصفوا الله بأقذع الأوصاف، حين وصفوه بأنه فقير، حين وصف يعني ولم يكتفوا بذلك بل وصفوه بأنه فقير وبأنهم أغنياء، يعني ساءة أدب وخروج عن الحد إلى أبعد مدى. يعني أحيانا قد يوصف إنسان بأنه فقير يقول أنت، يقول كلنا فقراء، لكن أن يصل التعالي وأن يصل سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، طبعا هذا ولله المثل الأعلى، لا يمكن أن يكون يعني مثالا، لكن أنا أقول من باب التقريب. لو قلت لشخص أنت يا رجل فقير

0: يقول لك وانت؟ قل له انا فقير مثلك.
1: ايه
0: طيب وهناك فرق، تقول انت فقير لا انا غني، يعني فما بالك مع الله عز وجل؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير
1: ونحن
0: اغنياء. انظر ماذا قال الله، سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، هذا تهديد من الله تبارك وتعالى.
1: كذلك وقتلهم الانبياء بغير
0: حق. ايضا عندما قالوا يد الله مغلوله، عندما قال وقالت اليهود يد الله مغلوله، ماذا قال الله عنهم؟ غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. ثم يقول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. قالوا بأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع، نسبوا إليه التعب. يعني إنسان لا لا لا استغفر الله العظيم لا يستريح إلا من شعر بالتعب، لا يستريح إلا من شعر بالتعب. والله تبارك وتعالى، لأن قلت لك لا يعرفون قدر الله، ما قدر الله حق قدره. الله تبارك وتعالى خلقه للكون ما هو إلا بين الكاف والنون، كن فيكون، ولا أين التعب؟ الله تبارك وتعالى لا يتعب، لأن التعب من صفات النقص، فنسبوا لله تبارك وتعالى هذه الصفة صفة النقص وهي إيه؟ التعب، وغير ذلك من العقائد الفاسدة التي نسبوها إلى الله تبارك وتعالى. النصارى لما جعلوا المخلوق يرتقي إلى صفة الخالق نسبوا إليه النقص. وانظر الآن سندخل في شيء من التحليل لما فعله النصارى. أولا عندما يقولون المسيح ابن الله، الابن لا يكون إلا عن احتياج. الإنسان يعني أحيانا يقول لك أنا أريد عزوة، طيب ما حاجة الله للولد؟ والله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مستغن. نحن نتزوج لأننا نحتاج إلى الزوجة، نأكل لأننا نحتاج إلى الأكل، نشرب لأننا نحتاج إلى الشرب، نطلب الولد. يعني إذا ما حملت زوجة الإنسان يبحث عن الطب ويبحث لأنه يحتاج إلى الولد. هيقول من أجل العزوة؟ أقول ليست هي العزوة ولكنها فطرة بشرية،
1: حاجة
0: فطرة بشرية. حتى لو يعلم أنه سيموت غدا يقول لك لا أنا أريد ولد،
1: صح.
0: احتياج بشري. الله تبارك وتعالى منزه عن هذا الاحتياج، منزه إيه؟ عن هذا الاحتياج. فأن ينسبوا لله ولدا هم يسوءون أدب مع الله عز وجل، ويخرجون عن عقيدتهم، عن عقيدة التوحيد في أن الله واحد لا شريك له. طيب نذهب إلى قولهم الآخر، إن الله ثالث
1: ثلاثة.
0: طيب معنى ذلك أن الله يعني مكون من 3 أقانيم، ويغالطون أنفسهم يقولون 3 يساوي 1. طيف كيف؟ أولا كيف 3 يساوي 1؟ قالوا أقانيم يعني أجزاء، إيه عبارة عن إيه؟ عن أجزاء. يعني الإنسان هذا الواحد مكون من رأس وصدر ومش عارف إيه، فهذه أجزاء تكون إيه الواحد. نقول لهم هل مريم وعيسى سبقا بعدم أم لم يسبقا بعدم؟ معروف وهم يقرون لأن مريم ولدت ولم تكن قبل ذلك، ثم جاء عيسى ولم يكن قبل ذلك. طيب الإله قبل ميلاد، ما دام أجزاء من الإله،
1: أيه.
0: الإله قبل
1: يعني مريم
0: قبل مريم
1: وعيسى
0: أيوه، ما دام ما كان كامل الأجزاء يعني ناقص، استغفر الله العظيم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب الآن جاءت أم عيسى وجاء عيسى، الآن الأقانيم إيه اكتملت. طيب بقي ولا مات؟ ماتت أم عيسى ورفع الله عيسى. طيب الأقانيم الآن نقصت، بقي الإله ناقص الأقانيم، ناقص الأجزاء. هذه إساءة أدب مع الله وخروج عن التوحيد وكفر صراح.
1: لذلك الله عز وجل قال في كتاب الكريم ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم.
0: وهذه انتهوا خيرا لكم فيها تهديد وفيها من القوة في الكف عن مثل هذا القول، لأنه يعني قول زور وقول باطل. انتهوا خيرا لكم، عندما يقول الله تبارك وتعالى انتهوا خيرا لكم، هذه عبارة لو فهمها الناس لعلموا ما فيها من التهديد والوعيد من الجبار، من القادر على كل شيء. قال إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. نعم. فهم انظر إلى النصارى ماذا صنعوا. المسلمون نحن نقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا نردد نحن معشر المسلمين؟ الله خالق كل شيء، الله خالق
1: وهو على كل شيء،
0: وهو على كل شيء
1: قدير.
0: قدير. ماذا نردد نحن معشر المسلمين؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. كنت مرة في حوار مع أحد النصارى، وكنا كان هو في صيدلية وكان يبيع وكان يلاطفنا بالكلام، فقلت له عقيدتنا في المسيح وأمه أفضل من عقيدتكم. قال كيف؟ قلت له اسمع سورة مريم. ولذلك هناك في مصر يعني النصارى عندما تقرأ سورة مريم يجلسون يسمعون. عقيدة المسلمين في عيسى بن مريم وفي أمه هي المتوافقة مع الفطرة، هي الموافقة ليه؟ هي الموافقة للفطرة. طيب اليهود يتهمون مريم بيوسف النجار، ويأتي النصارى ويرفعونه إلى الإله. طيب انتوا ايش يعني؟ الآن مريم عندنا صديقة، عيسى بن مريم ليس ابن الله وإنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عند اليهود استغفر الله العظيم ابن يعني طريق غير مشروع. عيسى عندنا عبد الله ورسوله، يعني هم هناك يرفعونه أحيانا. انظر عندما ترفع
1: عقائدهم بين الإفراط والتفريط،
0: بين الإفراط والتفريط. وأنا أقول لك أمرا، إذا أردت أن تضع من شخص فارفعه فوق مقامه. عيسى بشر هو نبي وله احترام الأنبياء وتوقير الأنبياء وحفظ أقدار الأنبياء،
1: ليس كما قال النصارى،
0: ليس كما قالت النصارى بأنه إله. بمجرد أن ترفعه عن قدره، أنت تضعه من قدره. ولذلك نرى بعض الناس الأذكياء من بعض البوادي إذا أراد أن يضع يحط من قدر شخص في مجلس من المجالس يبدأ يمدحه بما ليس فيه ويغمز بعينه للآخرين، أنه يريد أن يضع قدره بين الرجال. هو ماذا صنع؟ ذمه أم مدحه؟
1: ذمه.
0: لا، ما هو يمدح،
1: هو في الحقيقة
0: في الصورة، الصورة يمدح
1: في الصورة،
0: لكن في الحقيقة هو يريد أن يضعه لأن الناس يعرفون أنك إذا رفعت شخصا فوق مقامه فأنت تذمه، وإذا وضعت شخصا عن مقامه فأنت تذمه. ولذلك النصارى لم يسيئوا في حق الله عز وجل فقط، وإنما أسوا أيضا في حق عيسى بن مريم، لأن رفع عيسى إلى درجة الإله هو إساءة لهم. طيب هذا الإله الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه موتا يستحق أن يكون إله؟ هذا الإله الذي لا يستطيع أن تغفر ذنوب الناس إلا بأن يقدم نفسه ضحية، أي إله هذا؟ هذا الإله الذي هو ابن الله والله لا يستطيع أن يدافع عنه وأن يحميه من أيدي الناس.
1: لذلك
0: عقيدة فاسدة.
1: لذلك جاءت الآيات صريحة في كتاب الله عز وجل تذم هذه العقيدة، عقيدة النصارى، وفي آيات كثيرة في
0: كتاب وصفتها الله بالغلو، وصفتها بالغلو. لكن عقيدة الإسلام إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن
1: عبدا. دكتور اسمح لي أن نذهب إلى فاصل قصير جدا، وبعده إن شاء الله سنكمل حديثنا فيما يتعلق بالروح والجسد ونظرة العقيدة الإسلامية لهذا الموضوع. فاصل قصير مستمعينا الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام. نعود الترحيب بضيفنا الكريم، اهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
0: حياكم الله، اهلا وسهلا بك استاذ وائل، ونسال الله ان يوفقك وان يسر امرك وان يكتب اجرك فيما تثيره من اسئله. الحقيقه انا اسعد باسئلتك كثيرا.
1: امين واياك
0: يا رب. واسعد ايضا بان يكون معنا المستمعون الكرام وان يستفيدوا وان يشرح الله صدورنا بما نقول.
1: اللهم امين. دكتور نتحدث عن الوسطيه في الاسلام فيما يتعلق بقضيه الروح والجسد، كيف ان الاسلام هو وسط بين يعني فيما يتعلق بالروح والجسد والعقائد السابقه لليهود والنصارى.
0: طيب الآن عندما نتكلم عن الوسطية في الروح والجسد، انظر وأن الآن يا شيخ وائل كما ذكرنا يعني وتناقشنا مع بعض يعني في هذا الأمر، عندما نقارن باليهود والنصارى ليس يعني أن المقارنة الوسطية لا تحصل إلا مع اليهود والنصارى، قد تحصل مع واقعنا المعاصر وقد تحصل مع الأمم الأخرى وقد تحصل، لكن فيما ذكر فيه اليهود والنصارى يعني أكثر لأنها شرائع. نعم، لو نظرنا إلى اليهود لوجدنا أنهم يغلبون الجانب المادي البحت، وعلى ذلك فهم يغلبون جانب الجسد.
1: هل هو منبعث من عقيدة لديهم؟
0: قد تقول من ثقافة، هي ثقافة معينة. طبعا العقيدة أحيانا هي مرجع، إذا عرفنا بمعنى أنها تصورات لكن ارتبطت بهم حتى أصبحت لا تخرج عنهم. ارتبطت بهم حتى ولعل ذلك ربما من أيام بيعهم ليوسف عليه السلام،
1: لذلك
0: وشروه بثمن بخس ومن بيبيعوا خلاص وانتهى.
1: لذلك الله عز وجل يعني حكى عنهم في القرآن الكريم وفيما يتعلق بتغليب الجانب الجسدي لهم، كانوا دائما يعني يغلبون الجانب المادي. لذلك الله عز وجل يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا فيه تغليب للجانب المادي، جانب الجسد.
0: يعني ظهرت طبيعتهم في تعاملهم مع خالقهم،
1: مع الله عز وجل.
0: نعم، لكن الله تبارك وتعالى هو وصفهم وبين طبيعتهم. ماذا قال؟ قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. إذن جانب مادي بحت، والجانب المادي إنما هو لمصلحة الجسد. كذلك قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت. ولأنهم لا ينظرون إلا إلى الحياة وإلى المادة وإلى الجسد، فما كانوا يتمنون الموت، لأنهم يعرفون أن الجسد والمادة إنما علاقتها بهذه الدنيا ولا علاقة لها بالآخرة، لأن الآخرة علاقة روح.
1: جميل.
0: بالنسبة إذن هم كانوا يغلبون الجانب الجسدي
1: المادي
0: والجانب المادي. نعم،
1: لذلك هم مشهورين بالتجارة ومعروفين بالتجارة من من من من وقتهم يعني.
0: وضحكوا علينا على فكرة فترة طويلة، كانوا موجودين في بلداننا الإسلامية وضحكوا علينا أصحاب القبائل. إحنا القبائل ما كنا نتاجر لأن عيب، ولا كنا نشتغل بالصناع لأنه عيب. هم يأخذون الفلوس وإحنا قاعدين عاملين قبائل، ما معنا شيء، بس إحنا قبائل. وهم أصحاب التجارات وأصحاب الصناعات وأصحاب الأعمال، ولذلك كانت الأموال متركزة وإحنا وفرحانين. وظل إلى وقت قريب كان القبيل إذا يعني الإنسان غيرهم إذا اشتغل بالتجارة ربما هجرته القبيلة، وإذا اشتغل بالصناعة نادوه صانع، وصانع يعني معنى يعني قليل القدر
1: والدرجة
0: يعني
1: أقل.
0: درجة أقل،
1: وهذا مخالف لتعاليم دين الإسلام، لأن الله عز وجل أمر بعمارة الأرض ولا تكون عمارة الأرض إلا بمثل هذه الأعمال.
0: وضحكوا علينا وجعلونا في هذا الأمر، وقعدنا فترة من الزمن لا نشتغل بتجارة ولا صناعة، ظنا أن هذه من الأمور التي تقلل من قدرنا. ولو عرفنا قدر الإسلام لوجدنا أن الإسلام أمر بالزراعة والصناعة وأمر بالحياة، الحياة كلها أمر بها أن نقيم النساء.
1: في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، هذه دعوة للعمل.
0: لا، الزراعات كنا نشتغل بها، بس الزراعات ليست كل شيء، ليست كل شيء، التجارات والصناعات فيها أشياء كبيرة جدا. طيب ننظر إلى الجانب الآخر حتى نبين الوسطية، وسطية المسلمين.
1: ماذا قال
0: الجانب
1: النصارى؟
0: الآخر، النصارى غلبوا جانب الروح وأغالوا فيه حتى خرجوا عما أراد الله لهم. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. انظر هنا كلمة فما رعوها حق رعايتها، غلبوا جانب الروح وانصرفوا عن الحياة وانصرفوا. وإن كان المتأخرون من النصارى
1: على
0: ضحكوا على الكل يعني،
1: على عكس هذا،
0: واتجهوا اتجاه يهودي يعني، غلبوا المادة والأنظمة الرأسمالية، ما هي إلا أفكار يهودية، والاتجاه للتجارة والصناعة، وبلغوا الحقيقة في ضوء السنن الكونية، بلغوا ما بلغوا في الجانب المادي. إذن اليهود غلبوا المادة والجسد، والنصارى غلبوا الرهبانية والروح وابتعدوا عن الجسد، والمسلمون هم الأمة الوسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. فالإسلام يأمر بإقامة البدن، وجاء الإسلام لحفظ العقل وحفظ النفس وجاء الإسلام لحفظ المال، وجاء الإسلام لحفظ هذه الأمور التي يقوم بها الجسد،
1: ودع الإسلام للتجارة، ودع الإسلام لعمارة الأرض، ولعمارة الأرض، وفي المقابل أيضا دع الإسلام فيما يتعلق بجانب الروح إلى التوبة والأوبة وعبادة الله عز وجل على الوجه الذي يريده.
0: وكل العبادات ما هي إلا لتغذية الجانب الروحي. ولذلك يقول الله تعالى حكاية عن قوم موسى، قال يقول الله تبارك وتعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة
1: ولا تنسى
0: نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني موازنة بين جانب الجسد وبين جانب الروح، لأن جانب الروح فيما يتعلق بالآخرة وجانب الجسد فيما يتعلق بالدنيا، لكن المسلم يرى أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن المادة وسيلة لتغذية الروح. كيف يتصدق الإنسان وينتصر على شحه إلا بالمال؟ وكيف يعمر هذا الكون إلا بالمال؟ كيف يتصدق إلا من خلال المال؟ ولكن في الوقت نفسه أيضا لا يغلب الجسد ولذات الجسد، وإنما ينطلق إلى آفاق الرحبة من الروح. ولذلك شرعت الصلاة لتغذية الروح، والزكاة لتغذية الروح أيضا من جهة أخرى، وكذلك الصوم للروح والحج وكل عبادات الإسلام بالتزام الأمر واجتناب النهي ما هو إلا لتغذية الروح، وكذلك الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل لتغذية الروح. فالمسلمون بالتزامهم أمر الله، حتى لا نظلم الشرائع الأولى، لأن الله ما أنزل المادية التي التزمها اليهود ولا الرهبانية التي التزمها النصارى، وإنما هم الذين حرفوا. ولذلك نقول المسلمون هم التزموا شرع ربهم، والإسلام جاء ليصلح ذلك الخلل الذي أحدثه أولئك القوم، فحصلت الوسطية بالموازنة بين الروح والجسد، فاستقام الجناحان وسارت الأمور على ما يرضي الله تبارك وتعالى وعلى ما يصلح هذه الحياة، لأن هذه الحياة لا تصلح إلا بالموازنة بين الروح والجسد.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا دكتور.
0: في ميزان حسناتكم شيخ وائل، ونسأل الله أن ينفع بنا وبكم وأن ينفع المستمعين بما نقول.
1: اللهم آمين. مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كثيرة من رسائل السادة المستمعين، نختار منها في هذا اللقاء حسب وصول الرسائل للبرنامج. رسالة إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، والمرسلة أم محمد من جدة، وناصر السعود الفهيد وعيد ابن فهيد من منطقة القصيم، وسعدون العنزي من الخرج، والأخ مؤمن. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، تقول في رسالتها: ما هو حكم تعلم المرأة الطب وهو يضطرها إلى السفر بدون محرم، علما بأن المسافة تقطع في ساعتين بالسيارة، وهي تضطر أيضا إلى الإقامة في المدينة الجامعية بدون محرم؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فلا بأس تعلم الطب للنساء والرجال، والطب من الأمور العامة التي يحتاجها المسلمون، وتعلمه فرض كفاية. فإذا تيسر للمرأة تعلم الطب ولا سيما ما يتعلق بالنساء، هذا فيه فائدة كبيرة، ونفع المسلمين ومعنية الصالحة وعبادة. ولكن ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، فعليها أن تجتهد في السفر بمحرم ثم تقيم في الجهة الآمنة ولو بدون محرم، إذا قامت في محل مأمون مع النساء من خلوة بالأجانب فلا بأس بذلك، تتعلم مع النساء وترجع إلى محل أمين فلا بأس بذلك. أما السفر لا يكون إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا السفر إلا بعد محرم، وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من باب الضرورة كالمهاجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بل هذا من الأمور العادية، فهي بإمكانها تسافر مع زوجها أو مع أحد أقربائها المحارم كأخيها وعمها وخالها ونحو ذلك، وإلا فتكتفي بالتعلم في وطنها. الله أعلم. نعم.
1: هذه رسالة وردتنا من المرسلة أم محمد من جدة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد مرضت أمي قبل شهر رمضان بعدة أشهر، ولقد استمر مرضها إلى أن اختارها الله سبحانه وتعالى إلى جواره، ولقد صامت شهر رمضان إلا 9 أيام مع أنها مريضة، ولكنها أفطرت هذه الأيام من أجل العلاج، ولكنها قالت لي إنها تود أن تقضي هذه الأيام 9 بعد أن ينتهي شهر رمضان، ولكنها توفيت، فهل يجوز علي أن أقضي هذه الأيام 9 أم ماذا؟ أرشدوني جزاكم الله عني كل خير.
2: ما دامت ماتت في مرضها فلا قضاء عليها ولا إطعام.
1: نعم.
2: هذا الصواب، ما دامت وليتها ماتت في مرضها فليس عليها قضاء ولا إطعام، بل معفو عنها. نعم.
1: أيضا لديها سؤال آخر، تقول: لقد صمت يوما من أيام رمضان ولم يبقى من ذلك اليوم إلا 5 دقائق عن موعد الإفطار، وجاءتني الدورة الشهرية، فهل يجب علي أن أصلي صلاة المغرب قضاء بعد أن أطهر أم لا؟
2: ما دامت الدورة جاءتها قبل غروب الشمس فليس عليها صلاة المغرب ولا غيرها، والصوم لا يصح لها في اليوم الذي جاء فيه الحيض قبل أن تغيب الشمس، فإن الصوم يبطل وعليها قضاءه، هذا إذا كانت تعلم أنها جاءتها قبل غروب الشمس ولو ب5 دقائق.
1: وردت لي رسالة من مستمعين من القصيم، الأول ناصر السعد أو السعود السهيد وعبد أو عيد أو عيد ابن سهيد، يقولان في هذه الرسالة: هل يجوز أن يكون المسجد على شكل رباعي أو سداسي؟
2: ما لنا في هذا شيء،
1: يعني
2: لا لم شيئا فيه يكون رباعي أو سداسي.
1: نعم.
2: المهم أن يكون على هيئة المساجد الواضحة.
1: نعم.
2: بمحرابه وطريقة والشكل الذي يناسب الصفوف، لا يكون فيها عوجات ولا يكون فيها مضايقات، تكون الصفوف كاملة ومستقيمة. أما أشكال البناء أمرها واسع، أشكال البناء أمرها واسع، لا نعلم في شكل البناء شيئا خاصا، لكن يراد من هذا أن تكون البناية واسعة للمصلين والصف صفوف تكون منتظمة مستقيمة على سمت واحد، بحيث إذا رآه الناس أو دخله الناس عرفوا أنه مسجد.
1: نعم.
2: يعني واضح بناء المسجد واضح على عرف البلاد وطريقة البلاد التي فيها المساجد.
1: أيضا يقولان: هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية؟
2: لا يجوز، بل يجب على المرأة أن تجتنب هذا الشيء إلا عند الضرورة، لا بأس بتعاطي بعض الحبوب أو بعض الأشياء التي تمنع الحمل وقتا ما. وأما منعه بالكلية فلا يخالف مقتضى الشرع المطهر، فإن الشرع المطهر يتشوف لفترة النسل، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك، قال إنه كاتب بهم الأمم يوم القيامة، فلا ينبغي التعرض لقطع النسل. ولكن إذا دعت الضرورة إلى تأخير الحمل بعض الوقت للتربية الأولاد، لأنها تحمل هذا على هذا، تحتاج إلى أن تؤخر الحمل إلى وقت ما حتى تستطيع تربية الموجودين، فلا بأس مثل تأخذ حبوب تمنع الحمل سنة أو سنتين حتى تفطم تتفرغ للحمل الجديد، هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه.
1: أيضا سؤالهما الثالث والأخير يقولان فيه: هل يجوز رضاعة الزوج لزوجته؟
2: لا حرج فيه، لو يعني مصر هديها ما يضره، لو صلى صلى بها مثلها لا يضره، لأن رضاعة الكبير لا يؤثر شيئا عند جمهور أهل العلم، لكن ترك ذلك أولى، لا حاجة إلى هذا، يعني يكون هي مصر لمثلها من باب المسح أو من باب المداعبة أو من باب إظهار المحبة، لا يضر ذلك، لا يضر زوجيه، لو شرب من ثديها لا يضر شيئا، وهي زوجته ولا يكون ولدا لها، ولكن تركها لا أحسن. نعم. لا سيما بعض أهل العلم يرى الرضاعة كبير، فلا ينبغي أن يرضع ثديها، بل ترك ذلك أولى.
1: من الخرج، من مدينة الخرج، بعث بهذه الرسالة السعدون العنثري أو العنزي، يقول في رسالته: سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الموقر، بعد الاحترام والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سماحة الشيخ، أرجو إفتائي في السؤال التالي مذكورا: هل الذي تزوج فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، أم أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا؟
2: الذي تزوج فاطمة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا بإجماع المسلمين، ليس في هذا النزاع ولا خلاف. أما أبو بكر الصديق فلم يتزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان تزوج ابنتين النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج ابنتيه رقية وأم كلثوم، ومات في عصمته رضي الله عنه. وعلي تزوج الصغيرة وهي فاطمة أم الحسن وأم الحسين رضي الله عن الجميع، وزينب تزوجها أبو العاص بن الربيع، وهن أربع، وليس في هذا نزاع ولا خلاف.
1: في هذه الرسالة وردتنا من بعض المستمعين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ المجيبين في برنامج نور على الدرب. يقول: شركة سعودية كبيرة تدير مرفقا هاما من مرافق بلادنا العزيزة، وأنا أحد موظفيها، وسؤالي: إذا كانت هذه الشركة تتعامل مع البنوك بحيث تودع فيها مبالغ لمدد قصيرة كشهر وشهرين وثلاثة شهور بفوائد، ولأنها تحتاج إلى سيولة نقدية فيتودع المبالغ التي تحتاجها حالا في البنوك لفترة قصيرة جدا مقابل فوائد مئوية، هل العمل في هذه الشركة حلال أم حرام، علما بأنها تحصل على معونة بنسبة كبيرة جدا، ويساهم فيها المواطنون بأسهم كثيرة مضمونة من قبل الدولة. أخوكم مؤمن.
2: الذي يظهر أن العمل في هذه الشركة لا يحرم، لأن المحرم فيها قليل بالنسبة إلى ما يأتيها من المساهمات وما يحصل لها من المساعدات، لكن إذا تورع الإنسان وتركها وعمل في شركة أخرى لا تعمل هذا العمل أو في عمل آخر يكون بعيدا عن الربا وعن الحرام يكون أحوط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك لما لا يليبك. والورع في مثل هذه الأمور من المهمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرا لدين وعرضه. هذه المعامله الربويه في مع البنوك تجعل المال فيه شبهه وتجعل فيه خلطا من الحرام، فاذا ترك المسلم العمل معها والمشاركه في اعمالها من باب الاحتياط هذا حسن، واما التحريم فلا يظهر التحريم لاجل وجود الاموال الكثيره السليمه فيها من الربا. والمال المشترك الذي فيه خلط من الربا لا يحرم على المسلم ان يعامل اهله، قد عمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود واشترى منهم وهم اموالهم فيها الربا، فيها اشياء من المحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الكفار والكفار لا تخلو اموالهم من ذلك، لكن كونه يعمل الربا بنفسه او يساعد عليه او يعلم ان هذا المال ربا هذا لا يجوز له الا علم، اما كونه مالا دخل فيه الربا او دخل فيه شيء من الحرام وهو مال كثير فالاصل السلامه والاصل العافيه، فلا يحرم على الانسان انما اتضح له تحريمه وعرف يقينا انه محرم او انه من كسب محرم. نعم.
1: ايضا يقول الاخ المؤمن: هذان سؤالان اعرضهما لانني سمعتهما من بعض المشائخ الذين قد يفتون للناس، ونظرا لأنني لم أطمئن إليهما سألت عنهما. الأول: يقال إذا سألت عالما فأفتاك فنفذ ما قاله لك ولا تستفتي غيره، فهل هذا صحيح أو أنني أستطيع السؤال حتى يطمئن قلبي؟
2: ليس هذا بصحيح، بل ينبغي للسائل أن يجتهد في السؤال حتى يطمئن قلبه ويتحرى الأعلم فالأعلم والأورع فالأورع من أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى صحيحة وأنها مناسبة وموافقة للشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق وليه ما حفظ في نفسه وكيف يطلع عليه الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر مطمئن لك إليه النفس واطمئن إليه القلب، وليه ما حفظ في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوا. فالمؤمن يطلب العلم ويتفتق ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى موافقة للشرع حسب اجتهاده وطاقته.
1: طيب، بالنسبة لطالب العلم إذا أتاه شخص ليستفتيه وعلم منه أنه قد استفتى شخص قبله، هل له أن يجيبه على هذا الاستفتاء؟
2: لا مانع، لكن على المفتي يتحرى الأدلة الشرعية ولا يتساهل، يتحرى الكتاب والسنة فيعطي السائل ما يعلمه من شرع الله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتساهل، بل ينبغي له الاجتهاد والتحري حتى لا يفتي الا عن بصيره وعن علم.
1: لا.
2: واذا ساله سائل يعلم انه قد سال غيره فلا مانع، وان ساله قال ماذا قال فلان حتى يستطيع بذلك اما ان يوافقه ويخالفه فلا باس.
1: لا.
2: كان الصحابه قد يفعلون هذا، قد يفعلون هذا، يسالون من سالهم ماذا قال فلان يقول قال فلان فيقول على فتواه، وقد يخالفه فيقول لا الفتوى كذا والفتوى كذا. نعم.
1: طيب، لو امتنع عن فتواها هل يعتبر ذلك من كتمان العلم؟
2: إذا كان يعلم أن فتوى باطلة يكون من كتمان العلم.
1: لا.
2: أما إذا كان بالاجتهاد والتحري والرأي فلا بأس.
1: نعم. أيضا سؤاله الثاني الذي يقول أني سمعتهما: يقال لا تفترض واقعة معينة وتستفتي فيها فإنك ربما ابتليت بها، فهل هذا صحيح؟
2: لا حرج في هذا، لا حرج، لكن ترك الافتراضات أو لا، لأن المسلم يشتغل في الواقع ويجتهد في معرفة الواقع حتى يعرف حكم الله فيه، لكن غير الواقع إذا كان يخشى وقوعه وأن هذا الشيء ما يقع بين الناس ويحب أن يدعو حكمه فلا بأس.
1: لا.
2: أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينبغي أن يسأل عن شيء سخف الله عنه، أما اليوم فقد استقرت الشريعة والحمد لله، استقرت الشريعة واستقرت الأحكام، فإذا سأل عن حكم الله في مسألة من المسائل يخشى أن تقع به فلا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك.
1: نعم. سؤاله الأخير سؤال الأخ المؤمن يقول: من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبيا أو أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعا؟ وهل لآراء الأطفال دور في هذا؟ أعني هل لهم خيار بين أمهم وأقاربهم وفقكم الله؟
2: هذه مسألة تحال القضاة، إذا وقعت أمرها عند القضاة، أن المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة من أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة، لأنها تختلف المسائل هذه. نعم تختلف، والقضاة لهم النظر في هذا.
1: إلى هنا أيها السادة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية والمرسلة محمد من جدة وناصر السعود الفهيد وعيد ابن فهيد من القصيم وسعدون العنزي من الخرج والأخ مؤمن. وقد عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر.
3: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء. تنبيه: لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. الرجال قوامون، أي مسلطون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل بسبب أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجل النفقة، أوجب على الرجل أشياء لم يوجبها عن المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فضل الله سبحانه وتعالى الرجل على المرأة في الميراث والغنيمة والجمعة والجماعات والجهاد، وأسقطها عن النساء. فالمرأة إن عملت بما أمر الله سبحانه وتعالى تأخذ الدرجات العلى. قال الله سبحانه وتعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. كذلك فضل الرجل على المرأة، كذلك بسبب أنه ينفق على المرأة، فينفق من حيث المهر والنفقة والسكنة. ثم قال: فالصالحات، من النساء العاملات بالخير المحسنات إلى أزواجهن، قانتات. القنوت يعني الطاعة، طائعات لله، طائعات لأزواجهن، حافظات للغيب، تحفظ فرجها، تحفظ الرجل إذا غاب عنها بما حفظ الله، يعني حيث أوصى الله سبحانه وتعالى الرجال على النساء، فهذا حفظ الله سبحانه وتعالى للنساء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. اللاتي تخافون، الخوف هنا بمعنى العلم، التي تعلمون نشوزهن. النشوز هو عصيان المرأة، تمتنع المرأة عن الفراش، تمتنع المرأة عن طاعة الزوج، تتكبر عن حقوق الزوج عليها. فعظوهن، هذه الأمر الأول، التخويف بالله سبحانه وتعالى. واهجروهن في المضاجع، الحالة الثانية، إذا لم تنفع الأولى ننتقل إلى المرحلة الثانية. واهجروهن في المضاجع، يعني اعتزلوا إلى فراش آخر. واضربوهن، وأحياناً المرأة تضرب وأحياناً كذلك الرجل يضرب. فالرجل الذي يتلفظ بألفاظ توجب حد القذف فهو يضرب، يجلد 80 جلدة. ثم قال: فإن أطعنكم فيما، يعني يراد منهن أقمنا الواجبات، فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني ليس لكم طريقا إلى القيام بالأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يقول سفيان: لا تكلفها الحب، لأن قلبها ليس بيدها، يعني هي ستقوم بالواجبات، أما الحب فقلبها مثل ما قال سفيان بن عيينة ليس في يدها. إن الله كان عليا كبيرا، فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتم النساء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قبل أن ندخل في الآية:
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من

نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شوي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة برواية ورش عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة، وكانت برواية ورش عن نافع.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هدى الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو في مقتبل عمره فتى صغير إلى فطرة التوحيد، فكان يأنف من رؤية هذه الأصنام ويأنف من رؤية قومه يسجدون لهذه الأصنام. فالفطرة استيقظت في نفس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مبكرا، وكان يناقش والده فيقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ الفطرة السوية تكفر بالشرك وترفض الشرك.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: اليوم القصة شيقة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لماذا سمي أبو الأنبياء؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياك الله دكتور حذيفة وأهلا وسهلا بك. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سمي أبو الأنبياء لأن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من أبنائه ومن ذريته، ولذلك سمي أبو الأنبياء. ولا شك أن هذا شرف عظيم لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أن الله أكرمه فجعل في ذريته الكتاب والنبوة. ولذلك في سورة النساء آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. يمتن على إبراهيم أن كل الذين جاءوا بعده أنبياء، الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، لكن أبناؤه طبعا إسحاق وإسماعيل، صح؟ إسماعيل هو الكبير وإسحاق هو الصغير. إسحاق رزق بأبناء كثيرين وكثير وكل يعني أكثرهم أنبياء. يعقوب ابنه ابن إسحاق نبي، وأبناء يعقوب يوسف
1: 12
0: كلهم أنبياء
1: ما شاء الله،
0: ومن ذريته داود وسليمان ويونس وهارون وموسى وعيسى وكل ومريم، كل هؤلاء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل ابن إبراهيم، فلم يأتي من ذريته نبي إلا واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، هو الوحيد الذي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. جميل. أسلوب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه، يعني كان مميز بأسلوبه، حبذا لو سلطنا الضوء على
0: نعم إبراهيم عليه الصلاة
1: والسلام التي كان يتبعها.
0: أحسنت، يعني قصة إبراهيم وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. من أول مواضع ورود قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة سورة مريم. وسورة مريم لو تأملت في سورة مريم وجدت أن فيها الرحمة ظاهرة في سورة مريم. لو سميناها سورة الرحمة لما كنا مخطئين.
1: سبحان الله.
0: يعني تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة. ولم تتكرر في سورة قرآنية مثل سورة مريم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وهو من ذرية إبراهيم إذ نادى ربه نداء خفيا، لأن قال ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مريم، إذ عفوا قصة إبراهيم مع أبيه، إذ قال لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، وعاتبه في عبادته للأصنام، وقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولذلك كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما يعني كلف بالرسالة دعا والده، ولذلك وسماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آزر في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر.
1: هو أبوه أم عمه دكتور؟
0: أتتخذ أصناما آلهة؟ طبعا هذه مسألة دكتور طال فيها النقاش في كتب التفسير وفي كتب الأنساب، هل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمه آزر كما في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أم اسمه تارح كما في التوراة وكما في كتب الأنساب؟ بل كل كتب الأنساب يقولون أن اسم والد إبراهيم تارح بالحاء، وبعض الكتب الأنساب تقول تارخ بالخاء، فأكثر كتب الأنساب تقول إبراهيم ابن تارخ ابن ناحور إلى أن يوصل نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. والصحيح الصحيح الذي لا يعدل عنه أن إبراهيم اسم والده آزر آزر، لأنه ثبت في الآية القرآنية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وفي الحديث الصحيح أيضا في صحيح البخاري أنه يعني يلتقي إبراهيم بأبيه آزر يوم القيامة، يعني يلقى إبراهيم وأباه آزر في عرصات القيامة فيقول يا رب أنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة، وأي خزي أعظم من أن يعذب والدي. فرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء، ثم نظر إلى أسفل منه فإذا بذيخ، يعني حيوان مثل أشبه ما يكون بالأرنب أو شيء، ذيخ متلطخ بالدماء، فأخذ ثم ألقي في جهنم. ما معنى الحديث؟ معناته أنه قد مسخ والد إبراهيم في عرصات القيامة إلى هذا الحيوان المستحقر ثم رمي في النار حتى لا يشاهد إبراهيم والده وهو يعذب، يعني مسخ إلى هذا الحيوان الذيخ هذا.
1: الله أكبر.
0: فالشاهد أن الصحيح، لأن لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، وأنا أريد أن يعني أدل الإخوة المشاهدين الكرام إلى يعني تحرير هذه المسألة، لأن مسألة مشكلة في كتب التفسير. آزر هل هو والد إبراهيم أو ليس بوالد؟ الصحيح أنه والد إبراهيم، وأن هذا هو الاسم الصحيح قد ثبت في القرآن وفي صحيح البخاري، وأن مخالفة النسابين لا قيمة له. وأدلهم على كتاب جميل جدا أو بحث جميل للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، له بحث في آخر تحقيقه لكتاب المعرب
1: محقق المسند
0: بالضبط. أحمد محمد شاكر له تحقيق جميل عندما مر في كتاب المعرب للجواليقي باسم آزر، فحرر تحريرا بالغا في آخر الكتاب ورجح أنه آزر اسمه الحقيقي، قد ثبت هذا في صحيح البخاري وفي القرآن الكريم وأما ما ذكره النسابون أنه تارخ أو تارح، بعضهم يقول أنه قد يكون لقب، قد يكون اسم آخر له، قد يكون الله أعلم.
1: ماذا كان يفعل قوم سيدنا إبراهيم الذي بعث فيهم؟
0: الذي يذكره المؤرخون ويذكره يعني علماء التفسير أن قوم إبراهيم كانوا ممن يعبدون النجوم، وكانوا بعضهم يعبد النجوم وبعضهم يعبد الأصنام. ولذلك في قصة إبراهيم في أول سورة في سيرة سورة الأنعام أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، في هذا السياق، ثم ذكر قصته عندما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا، فلما رأى جسمه لما رأى كوكبا، نعم رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي لقد
1: قال لئن لم يهدني ربي
0: قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين. ثم المهم أنه يعني في الآيات أشار إلى توحيده لله سبحانه وتعالى وهدايته، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ويعني هددوه بالقتل وغيره. الشاهد أن هذه المحاججة أو هذه المجادلة في قصة إبراهيم هنا، وهي مسألة دائما تناقش في كتب التفسير، هل ما وقع من إبراهيم يا دكتور حذيفة هنا هل هو مجادلة، هل هو مناظرة، أم هو نظر؟ يعني هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف من هو ربه وهو في هذا الموقف وفي هذه القصة يبحث عن الله، يبحث عن الحق، أم أنه كان يعرف الحق ولكن كان يريد أن يتنزل مع قومه ويجادلهم حتى يصلون إلى الحقيقة؟
1: جميل.
0: الصحيح من أقوال السلف، من أقوال السلف في التفسير أنه كان مقام نظر وليس مقام مناظر، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام حتى ذلك الوقت قد عرف الله ولا اهتدى إلى الحق. نعم، هذا هو الصحيح، وليس في ذلك غضاضة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل أن ينزل عليه الوحي كان كسائر قومه، ومثله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا قبل أن ينزل عليهم الوحي وينزل عليهم تنزل عليهم النبوة كغيرهم من الناس. فلما أنزل الله عليه الوحي وهداه إليه جاهر به ودعا قومه إليه، وهذه المسألة قليل من ينبه عليها في كتب التفسير بالمناسبة، كل معظم المفسرين يقولون أنه كان مقام مناظرة ومجادلة لقومه، وأنه تنزل معهم لأنهم يأنفون أن يقولوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الشرك وعلى دين قومه، ونحن لا نقول أنه كان على الشرك، لأنه لا يلزم من ذلك أنه كان يفعل ما يفعله قومه من سجود للأصنام أو عبادة الأصنام أو غير ذلك، لكنه لم يكن يعرف الطريق الحقيقي. نعم.
1: وقومهم كانوا يعبدون إذن
0: كانوا يعبدون الأصنام. كانوا يعبدون نعم، لأنه قد ثبت أنهم يعني جاء إليهم ودعا، يعني قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين. قال أفرأيتم إن كان آباءكم في ضلال مبين. في قصة طويلة. لذلك شوف يعني قصة إبراهيم من أكثر القصص التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم بعد قصة موسى. يعني جميل. قصة إبراهيم تأتي في الدرجة الثانية.
1: الأصنام تركهم في يوم عيد وذهب إلى الأصنام.
0: نعم، هو ماذا صنع؟ دعاهم إلى التوحيد، ولذلك يعتبر يعني من أعظم الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد، وأكثر من ذلك في دعوة قومهم. لذلك يعتبر نبي الموحدين، نبي الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أيس من استجابة قومه ومن استجابة أبيه، خطط لتكسير أصنامهم، وكانت مجموعة في بيت الأصنام في مكان واحد. فلما أرادوا يوما أن يخرجوا إلى نزهة، لهم يوم كانوا يخرجون فيه، ادعى بأنه مريض، قال إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما معناها؟ معناها أنهم كانوا قوم منجمين، وهو يقول أنني النجم الفلاني يدل على أنني يعني لن أستطيع أن أخرج منكم وأنا مريض، وهو قد بيت خطة. فلما خرجوا أخذ الفأس ويعني وراغ عليهم ضربا باليمين على هذه الأصنام وكسرها جميعا، إلا واحد كبير منها تركه وترك الفأس معلقا فيه. فلما رجعوا من النزهة وذهبوا إلى بيت الأصنام، وجدوا المنطقة يعني الأصنام مدمرة. من الذي فعل هذا؟
1: كبيرهم.
0: أيوة، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني سمعنا فتى يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. وهذا فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في تلك السن شابا، لم يكن يعني كبيرا في السن، وأنه قد أتته النبوة في هذه المرحلة
1: قبل 40.
0: نعم، يعني الذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن يعني كبيرا في السن. يعني فلما يعني ذهبوا إلى إبراهيم قالوا من فعل هذا؟
1: ممكن دكتور لطول عمر البشر وقتهم،
0: ممكن
1: يعني كان 40 يعتبر فتى،
0: ممكن هذا وارد فعلا. يعني حتى 400 في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان صغير السن، اللي عمره 400، لأنه ثبت في بعض الروايات أنه امرأة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام سمع رآها نوح تبكي وتندب، فقال لها ما الذي أصابك؟ قالت توفي ابني وهو شاب صغير. فقالت كم عمره؟ قال 400 سنة.
1: شاب صغير.
0: فقال نوح يأتي على الناس زمان أعمارهم من 60 إلى 70، يعني يقصدنا نحن اليوم. فقالت هي تلك المرأة لو أدركت ذلك الزمان لجعلتها سجدة لله.
1: الله أكبر. يعني هذا كله سجدة واحدة.
0: نعم، 70 سنة يعني عندها ولا شيء.
1: جميل.
0: نعم، فالشاهد أن يعني إبراهيم،
1: اسمح لنا فاصل الدكتور.
0: لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كسر الأصنام.
0: نعم.
1: ووضع الفأس في رقبة أو في يد هذا الصنم الكبير،
0: كبير الأصنام. نعم.
1: نعم، وجاءوا سيدنا إبراهيم وحققوا معه.
0: بالضبط، يعني هم لما رأوا هذه الأصنام محطمة تساءلوا من الذي يقدم على مثل هذا العمل، هذه جريمة كبرى. فقال أحدهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء، يقال له إبراهيم. فأتوا به على أعين الناس، يعني جاءوا به ويعني أشهدوا.
1: نعم.
0: قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فهو مباشرة من ذكائه ليقيم عليهم الحجة قال فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء، ما هؤلاء لا ينطقون. فقام عليهم الحجة قال أفتعبدون ما لا يعني ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
1: جميل،
0: يعني أقام عليهم الحجة مباشرة، قال الذي فعله كبيرهم. فهم قالوا أنت تعرف أنهم لا ينطقون، قال طيب كيف تعبدونهم؟ طيب
1: جميل،
0: ما دام أنهم لا يستطيعون الدافع عن أنفسهم ولا ينطقون كيف تعبدونهم؟ فأسقط في أيديهم. فماذا لجأوا؟ لجأوا إلى العنف والتصفية الجسدية.
1: الله أكبر.
0: نعم، لما وجدوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عنده يعني ما عندهم حجة وفشلوا في ميدان الحجة. ولذلك نحن نقول دائما الإسلام والدين الحق والتوحيد عقيدة قوية جدا بالحجج، ولم تهزم في التاريخ في ميدان الحجج أبدا. صحيح أننا نحن كمسلمين انهزمنا في بعض المعارك العسكرية، نعم، لكننا لم ننهزم قط في المعارك الحجاجية والجدلية، لأن دائما العقل معنا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هزمهم في ميدان الحجة، وكان عليه الصلاة والسلام قوي الحجة كما في سورة الأنعام، واضح هذا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فلما شعروا بأنهم انهزموا في ميدان الحجة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب قد يأتي سؤال، لماذا حرقوه؟ رأوا أن هذا سيكون نكال وسيكون عبرة لمن كيف يجرؤ أن يحطم الأصنام. هذه تكسير لهيبة قوم إبراهيم وإهانة لا يمكن أبدا أنها يسمح أن تمر بدون عقوبة. فماذا صنعوا؟ طبعا بموافقة والده، والده معهم، فجمعوا حطب من كل مكان وأرادوا أن يجعلوها عبرة لمن أراد أن يعتبر ويكون يعني ردعا له ولأمثاله. جمعوا نارا عظيمة وجمعوا الحطب، وكانوا كل يأتي بما يستطيع من الحطب وأوقدوا النار، ولما أرادوا أن يلقوه فيها لا يستطيعون أن يلقوه فيها بسهولة، لابد أن يلقوه فيها من مكان بعيد لأنها نار عظيمة. فمنهم من في بعض الروايات يقال أنهم استعانوا بالمنجنيق، وأن هذا كان من أول يعني استخدامات المنجنيق قديما، أنهم ربطوه في مكان ثم أطلقوه فوقع وسط النار. ولذلك جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم وهو في هذا المكان وقال هل لك من حاجة؟ ثبت هذا، هل لك من حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم.
1: الله.
0: وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار حدثت يعني حادثة هي أبهرت الجميع، وكانت هي يعني من أعظم آيات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو هي المعجزة الظاهرة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألقي وسط هذه النار العظيمة التي يعني كما ذكر في بعض الروايات الدكتور حذيفة أن النار العظيمة كان يمر الطائر من فوقها فيسقط ميتا، تشوي حتى يعني لهبها في السماء. فلما وقع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يعني لاحظ لما دخل في هذه النار لم يحترق، بل قال الله سبحانه كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج من هذه النار يمشي، فأسقط في أيديهم وعلموا أنه لا سبيل لهم إليه. ولذلك لما أيس من دعوتهم خرج وقال إني مهاجر إلى ربي، وخرج ومعه زوجته ومعه ابن أخيه لوط، ما آمن له إلا لوط. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصير عمه أخو والده
1: سبحان الله،
0: كما قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي. ولذلك لو شئنا أن نجعل يعني نري المشاهدين الكرام خارطة هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأخرجنا إبراهيم أين كان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعيش في شماء في منطقة في العراق الآن قريبة من منطقة بابل ومناطق بادية السماء والمناطق التي حولها الأنبار والمناطق هذه، كانت المنطقة التي يعني كان فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم هاجر منها إلى بلاد الشام وبالتحديد إلى فلسطين وبالتحديد إلى منطقة الخليل، مدينة الخليل والمناطق التي هناك، واستقر هناك.
1: جميل. لو رجعنا قليلا فضيل الدكتور عندما قال فعله كبيرهم،
0: نعم،
1: يعني نريد أن نتوقف عند عدة
0: لا بأس
1: مناط، هل تعتبر هذه كذبة وهل يجوز للأنبياء الكذب؟
0: في الحقيقة يعني هذه يعني تعتبر يعني حسبت أنها كذبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على لسانه هو عليه الصلاة والسلام، أنه لما يأتيه الناس يوم القيامة لكي يستشفعوا به يأتون إلى إبراهيم فيقول الناس يا إبراهيم أنت خليل الله وأنت أبو الأنبياء واشفع لنا عند الله، فيقول إليكم عني إني قد كذبت ثلاث كذبات.
1: الله
0: هو يقول، وهو يقصد بها هذه المرة عندما قال عندما أرادوا أن يخرجوا مع قومه قال إني سقيم،
1: نعم،
0: وهو لم يكن سقيم
1: صحيح،
0: فتظاهر بالمرض حتى يعني ينفذ خطته.
1: نعم.
0: والكذبة الثانية أنه عندما قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال فعله كبيرهم هذا. والمرة الثالثة عندما سافر إلى مصر وكانت معه زوجته سارة. وكان ملك مصر يعني بلغه أن امرأة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت جميلة سارة، فأراد أن يأخذها لنفسه.
1: الله أكبر.
0: نعم. فقال إبراهيم لزوجته سارة: إنه ليس هناك أحد سواي، أنا وإياك مؤمن، فإنني قد سئلت عنك فقلت أنك أختي. طبعا يقال لماذا قال أنها أخته؟ قالوا لو قال أنها زوجته لأخذها غصبا وعنوة، لكن عندما قال أنها أخته لم يمسها. هكذا أنا يعني لا أستحضر بالضبط العلة التي قال إبراهيم أنها أخته من أجلها، فنجت لهذا. فإبراهيم حسب هذه الثلاث أنها كذبات، ولذلك يستحي من الله أن يشفع وهو قد كذب هذه الكذبة.
1: جميل.
0: اذهبوا إلى غيري. فالشاهد هذا جواب على سؤالك: هل يجوز للأنبياء الكذب؟ نحن نقول أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز الكذب مطلقا، لكن في مثل هذه الحالات نحن نلتمس العذر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يفعل ذلك في كل هذه المواطن إلا لعذر يعني ظاهر.
1: بقصة الإحراق، موضوع الوزغ.
0: نعم.
1: الذي كان ينفخ في النار، هل
0: نعم هذا ثبت في الروايات الإسرائيلية. ثبت في بعض الروايات الإسرائيلية أن الوزغ كانت تنفث، وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤية عند أم المؤمنين أظنها عائشة أو غيرها، رؤية رمح أو تحت السرير، فسئلت رضي الله عنها لما هذا، فقالت: حتى نقتل به الوزغ. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفخ حتى توقد النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: يعني هنا ترد: وإلا تزر وزرة وزر أخرى.
0: صدق.
1: يعني ذاك نفخ فما ذنب الذرية،
0: جنس الوزغ.
1: نعم.
0: يعني هذا يعني هذه الرواية التي وردت فيها.
1: لعله مضر أيضا،
0: قد يكون قد يكون الله أعلم،
1: يؤذي. بالنسبة للموضوع مكث سيدنا إبراهيم في النار، يعني يوجد روايات كأنه يعني أيام، 40 يوم، 50 يوم، يوجد شيء؟
0: كل هذه الروايات ليس لم يثبت منها شيء، لم يثبت منها شيء، ولذلك نحن نتوقف دون تحديد وقت، لكن نحن نقول أنه قد مكث فيها مكثا يحترق فيه مثله،
1: سبحان الله،
0: لكنه بقي ثم خرج، فيعني يسقط في أيدي قومه عندما رأوا أنه نجا من هذه النار.
1: السبب استخدموا الحرق بالنار، لم يقتلوه بطريقة أخرى؟
0: يبدو لي والله أعلم أنهم أرادوا أن يجعلوه عبرة، فأرادوا أن يعذبوه بهذه الطريقة وقتله بهذه الطريقة الشنيعة حتى يكون عبرة، ويعني الذي يظهر هذا هو الذي يظهر والله أعلم. يعني ولا هناك طرق أخرى لقتل، القتل مثل الإلقاء من مكان شاهق مثلا، القتل بالسيف
1: أو القناع. فضيل الدكتور، يبدو أننا سنقف هنا، انتهت وقت الحلقة بالخليل، وبعدها سفراته وماذا فعل، إن شاء الله نستكملها في حلقة جديدة
0: بإذن الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من الدروس الجميلة في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مقتبل حياته هو البحث عن الحقيقة والبحث عن الصواب، عن الدين الحق. ولذلك لما تأمل في النجوم ورأى الكوكب ثم رأى القمر ثم رأى الشمس، ثم اكتشف أنها لا تصلح كلها أن تكون معبودة للإنسان، إنما المعبود أمر وشيء أعظم من هذا كله، وهو الله سبحانه وتعالى الذي فطرنا على التوحيد وخلقنا جميعا. ولذلك جاهر قومه بإيمانه وتوحيده وصبر على ذلك، وخرج من بلاده من أجل إصراره على التوحيد والعقيدة. ولذلك فإننا نقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيخ الموحدين وشيخ العقيدة وشيخ التوحيد عليه الصلاة والسلام.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن،
1: هدايات من الحديث الشريف.

فقرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هداية من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحاً.

0: أنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
2: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم. عبد الرحمن ابن محمد.
1: السلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من

0: برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
1: بارك الله فيك، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير، كما أسأله أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
0: اللهم أمين. وعلى بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية مع سؤال المستمعة فاطمة من الرياض، تقول: يتردد لدى بعض الناس الثناء على رقية محددة من شخص محدد وأنها مجربة لجلب الرزق أو تزويج الفتاة، فهل لذلك أصل في العقيدة؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام

يقدر. وحينئذ تتعلق قلوب العباد بالله جل وعلا. الإيمان يعلمون أن للوقائع أسبابا تجر من طريقها، ولذلك يبذلون ويفعلون الأسباب من أجل ما تنتجه من النتائج والآثار. والأصل في الرقى هي أنها جائزة إذا لم يكن فيها كلام أو فعل ممنوع منه في الشرع. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية إلا أن تكون شركا. ومن هنا فإن الإنسان يقتصر فيما يتعلق

0: من الأسباب والشرور التي يظن أنها واقعة به أو يتوقع حصولها عليه. ومن هنا لا يصح لنا أن نجعل الرقية طريقة، فإن الإنسان يعرض عن تلك الرقى التي فيها مخالفات أو تكون من قبل أناس مجاهيل أو جهلاء، بحيث يريدون الإنسان في مخالفات شرعية من حيث لا يحسب الإنسان حسابا لذلك. إذا تقرر هذا فإنه لا يصح لنا أن نجعل الرقى طريقا لأمر أو نتيجة إلا إذا كان هناك دليل يدل على ذلك.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول: ما حكم الصلاة دون أذان وإقامة؟
0: الصلوات الفرائض يجب على العباد أن يحافظوا على أدائها في أوقاتها، فقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعلى الرجال أن يحافظوا على الصلاة في المساجد مع الجماعة، فقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي نصوص كثيرة تأمر الرجال بأن يؤدوا الصلاة مع الجماعة في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن استأذنه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، كما أخرجه الإمام مسلم. ومن هنا لا يصح للرجل أن يصلي بالإثم عليه. إذا تقرر هذا فإن الصلاة التي تكون في المجامع العامة لا بد فيها من أذان وإقامة، لأن الأذان والإقامة من فروض الكفايات. ومن ثم من صلى مع الجماعة في المسجد فعليهم أن يؤذنوا لتلك الصلاة وأن يقيموا لها، إذ هذا من شعائر الإسلام الظاهرة. وأما من صلى وحده فإنه يستحب له أن يؤذن وأن يقيم، وقد جاء في النصوص الترغيب في الأذان وبيان الأثر الجميل المرتب عليه، وأنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر ولا شيء.

0: أجر الإقامة.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. المستمع محمد يقول: كنت قد دينت شخصا مبلغا من المال، وفي ظني أنه لن يعيد هذا المبلغ، وبعد
0: لا تجب الزكاة فيها، لأن من شروط الزكاة تمام الملك، وصاحب الدين على شخص يعتقد أنه لن يقوم بسداد الدين، هذا لم يوجد عنده شرط الزكاة وهو تمام الملك. ولذلك إذا قبضت هذا المال فإنك تزكيه بعد ذلك.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه المستمعة تقول: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق؟ وإذا أمرني بفعل شيء فهل يجب علي أن أقوم به مباشرة؟
0: أولا، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عليه وسلم فهذه الرؤيا ليست بحق، ولم ير الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من شرط كون الرؤيا حق حقا في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون تلك الصورة في الرؤيا على الصفة التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفته التي نقلت إلينا فهذه الرؤيا حق، لكنه لا يجوز لنا أن نبني عليها حكما من أحكام الشريعة، فإن الشريعة قد كملت بالكتاب والسنة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يأخذ حكما شرعيا من الرؤيا المنامية، فالرؤيا المنامية ليست من طرق إثبات

0: إذا جلس هذا المقدار من أجل أن يأنس به الميت ويعرف ما يراجع به ربه في هذا المقام، فإنه لا حرج عليه في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في هذا المقام: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. وبالتالي لا بأس من الدعاء بالتثبيت في هذا المقام، ولا حرج على الإنسان فيه، لكن لا يرفع الإنسان يديه في هذا الموطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن. إذا تقرر هذا فقد جاء في حديث عمرو بن ماذا أراجع به ورسل ربي.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه مستمعة تقول: هل يجوز الاحتفاظ بالصور وبعض المقتنيات للمتوفين للذكرى؟
0: الموتى، وإنما ينتفع الموتى بعمل صالح يقدمه الأحياء لهم، سواء كان من الأعمال البدنية أو من الأعمال المالية أو من أعمال الدعاء والذكر. فمن أراد أن ينفع هؤلاء الموتى فليتقرب إلى الله بذكر محاسنهم من أجل أن يدعى لهم، ومن أجل أن يقتدى بهم، فيكون لهم مثل أجور من تبعهم في ذلك العمل الصالح. وأما مجرد الاحتفاظ بالصورة فإنه لا ينتفع الأموات بشيء من ذلك.
1: نعم، هذا سؤال من أحد المستمعين يسأل فيه عن حكم تكرار

0: بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة 12 يوما، ولما قام في أيام حجه ولما جاء إلى مكة في أوقات مختلفة لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بالعمرة من مكة. وقد توفي بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قبله، كأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكعم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب الذي قتل مقبلا غير مدبر في نصرة دين الله جل وعلا. وهكذا مات جماعات من الصحابة ممن لهم مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كسعد بن معاذ، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه
1: المسجد وسنة الوضوء.
0: أراد الشارع عند دخول المسجد أن يكون هناك صلاة قبل أن يجلس الإنسان، ولذلك لا حرج من أن ينوي الإنسان تحية المسجد مع أدائه لغير تحية المسجد كسنة الوضوء أو السنن الرواتب أو حتى صلاة الفريضة، فإن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما قصد الشارع أن توجد صلاة قبل أن يجلس الإنسان.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم

0: هذا السؤال، يقول فيه السائل: هل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أم يشترط أن تكون القراءة في يوم الجمعة فقط؟
1: ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الآتية وزيادة 3 أيام، وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولم يثبت لفظة ليلة الجمعة في هذا الخبر، ولم ترد بإسناد صحيح ولا حسن، ولذلك فالأظهر أن استحباب قراءة سورة الكهف يختص بيوم الجمعة ولا يشمل سورة قبل أداء صلاة الجمعة أو بعد أدائها.
0: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
1: بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، لا حرمك الله أجرها وثوابها، كما أسأله جل وعلا لفريق العمل معك توفيقا وسعادة، وأسأله جل وعلا للسائلين والمستمعين التوفيق والتسديد ورفعة الدرجة، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجعلهم متمسكين بعقيدة التوحيد سائرين على مقتضى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. هذا والله أعلم.
0: نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، في ختام حلقتنا نذكر بالرقم الذي نستقبل من خلاله الأسئلة، فبإمكانكم إرسال ما لديكم من الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الرحمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: عن حاجة العودة إلى النفس في أعماقها ومكامنها وإيقاظ التقوى في القلب، عن هذه الغاية بمقامها العظيم ووزنها الكبير عند الله يأتي بها السياق هدفا وطيئا نقصده في طريق الصيام. هنا نداء للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفيه تنشط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. لعلكم تتقون جملة تعليلية جيء بها لبيان حكمة مشروعية الصيام، فكأنه سبحانه يقول لعباده المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم، لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى والخشية من الله، وبذلك تكونون ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن هذه الفريضة ترتفع بصاحبها إلى أعلى عليين متى أداها بآدابها وشروطها. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الصوم: الصوم جنة، أي وقاية، إذ في الصوم وقاية من الوقوع في المعاصي، ووقاية من عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأمراض الناشئة عن الإفراط في تناول بعض الأطعمة والأشربة.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليد.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من مقدمها عبد الله الصالح، يقول: أخي مقدم برنامج نور على الدرب، أرجو عرض مشكلتي. أخي، هناك مشكلة اجتماعية خطيرة استفحلت بسبب الغزو الاجتماعي، تلك هي عدم تعدد الزوجات، فما رأيكم في ذلك؟
2: لا ريب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن تعدد الزوجات فيه مصالح جمة، وقد قال الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. الله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات لمصالح كثيرة، منها ما في ذلك من عفة الرجل وعفة النساء، فإن الزواج من أسباب العفة الرجل أما حرم الله، ونسبه بعفة النساء أما حرم الله، وبقاء الرجل بلا زوجة أو معه زوجة لا تعفه لأنه شديد الشهوة قد يضره ويعرضه لفتن، وهكذا بقاء المرأة بدون زوج قد يعرضها لفتن. فمن رحمة الله سبحانه شرع لعباده الزواج وشرع التعدد حتى يحصل من ذلك الخير الكثير. ومن أسباب ذلك أن الرجل قد لا تكفيه واحدة، قد يكون قوية شهوة فلا تكفيه واحدة، فربما تعرض بسبب ذلك إلى ما حرم الله، فشرع الله له التعدد. ومن ذلك أيضا أن المرأة تحيض ويصيبها النفاس أيضا، فيتعطل الرجل مدة النفاس مدة الحيض، فإذا كان عنده ثالثة وجد ما يعفه عند تعطل المرأة وعند وجود ما يمنع الجماع. كذلك قد تمرض المرأة، قد تسافر لبعض الأسباب، فالحاصل أن الحاجة إلى الثانية والثالثة والرابعة حاجة ظاهرة. كذلك قد يفر النساء ويتعطلن من الأزواج، فكونهن عند زوج يعفهن ويقوم عليهن وينفق عليهن ويصونهن ولو كنا أربعا تحت واحد، هذا خير لهن من تعطلهن وعدم التزوج. فالذي جاء في الشريعة كله خير وكله صلاح للمجتمع، فلا ينبغي لعاقل أن يستنكر ذلك، وإن كان بعض النساء قد يستنكر ذلك لقلة الفهم وقلة البصيرة وقلة العلم، وإلا فتعدد فيه مصالح الجميع للرجال والنساء جميعا. ولكن بعض النساء قد يجحد هذا الشيء وقد ينكر هذا الشيء ويرغب السلامة، وذلك من عدم النظر في العواقب ومن عدم البصيرة في الدين. فلا ينبغي المرأة أن تستنكر هذا الشيء، نعم لا بأس إذا سلمت من الضرة لا بأس، ولكن لا يجوز لها أن تستنكر حكم الله ولا أن تكره حكم الله، بل عليها أن ترضى بحكم الله وأن تعلم أن حكم الله فيه الخير للجميع وفيه السعادة للجميع، ولا حصل عليها بعض الأذى من الجارة أو انفردت في بعض الليالي لا يضرها ذلك. والحمد لله، ما دام الأمر على شرع الله وفيه مصالح كثيرة فينبغي لها التحمل والتصبر وعدم الاستنكار للزوج الذي عنده أكثر من واحدة، بل إذا تيسر لها زوج ليس معها في الشريك فلا بأس، وإلا فلا ينبغي أن تصبر على الوحدة والبقاء بدون زوج من أجل عدم الجارة، بل ينبغي لها أن تصبر وأن تنكح الزوج اللي معه زوجة قبلها أو زوجتان، ولا بأس عليها بذلك إذا عدل.
3: هناك أيضا بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموما أو في البلاد غير الإسلامية، ويقولن في ذلك أن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟
2: من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد الأفضل فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله. والله يقول سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، من كره ما أنزل الله حبط أعماله. فذكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة يعني قد ظلمت أو أن حكم الله في هذا ناقص أو مطيب أو أن ما يفعلون في بلاد النصارى من الوحدة أن هذا أولى وأفضل، هذا كله رد على الإسلام نعوذ بالله. كالذي يقول إن فرض الصلاة وهو مناسب لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن أو بدون زكاة، من قال هذا هو كافر. من قال إن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى أو عدم الحج أولى كان كافرا. وهكذا لو قال لا بأس أن يحكم بغير الشريعة لا يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن كل هذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله. فالحاصل من كره ما أنزل الله وشرعه الله فهو مرتد. وهكذا من أحب هو رضي بما حرم الله وقال إنه طيب وإنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافر أيضا. نعم إن شاء الله.
3: هذه الرسالة وردت من الرس من حمود بن حضرم الحربي، يقول أعرض على فضلتكم سؤال آمل من الله ثم من فضلتكم التكرم بإفادتي جزاكم الله خيرا. في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي للقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه وبقيت أنا خارج المنزل لانتظاره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علما بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر ولم أعلم عنها قبل ذلك. أفيدوني هل علي إثم بذلك أم لا؟ جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: القبور لا يقال فيها الحاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يجلس عليها لا للحاجة ولا للحاجة، فالمحترم المسلم يحترم حيا وميتا، فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجة في القبور لا بالبول ولا بالغائط، وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه، بل يجب التحرز من ذلك. لكن الذي قضى حاجة في الأرض ما علم أنها مقبرة ليس عليه، ماذا ما علم فالدرى أنها مقبرة لا يثم عليه حتى يعلم أنها مقبرة. نعم.
3: هذه الرسالة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يقول فيها مرسلها عبد العاطي علي كلاد، وقد بعث بعدة أسئلة. يقول في السؤال الأول: هل يجوز للموظفين في المصالح العامة أن يأخذوا منها شيئا كالقلم والورق مثلا؟
2: الذي يظهر أنه ليس له ذلك لأنفسهم إلا إذا كانت الدولة تسمح بذلك، عرف الدولة تسمح بذلك أن يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يريد، أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف لا بأس، أما يكون يأخذ أقلام أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى لبيته يضربها من المكتب لبيته فالظاهر لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف الدولة أنها تسمح بهذا الشيء وأنه شيء مسموح فيما بينهم فلا بأس، أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يقع في المكتب، والذي لبيته يكون للبيت لبيته من ماله، والذي في المكتب يكون من المكتب.
3: يقول في سؤاله التالي: إن المؤذنين لا يتقيدون بتوقيت واحد في الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر، بالرغم من أن هناك توقيت معمول لكل مدينة، فماذا تنصحوا لهم به وفقكم الله؟
2: ننصح المؤذنين بتقييد الوقت دائما، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا الواجب عليهم، الواجب عليهم يتقيدوا الوقت ويتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقويمات، لأن فيها الأخطاء والأغلاط، ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت، الزوال يعرف الشمس والغروب بغروب الشمس المغرب والعشاء بأي وقت الشفق والفجر بطلوع الفجر، ينبغي يتحروا إذا أمكنهم ذلك يتحروا، فإذا ما أمكنهم ذلك يضبطوا التقويم ويتحروا يعني صحة التقويم، وإذا كان التقويم يبكر أخروا عنه زيادة خمس دقائق عشر دقائق حسب ما يتضح لهم بالتجارب، وهكذا حتى يضبط الأمر بشيء واضح. إن كان التقويم يتأخر ضبطوا التأخر وتقدموا عليه، وإن كان التقويم يعني يبكر قبل الوقت ضبطوا النقص الذي في التقويم زادوه بعد التقويم ثم أذنوا على البصيرة. فالحاصل الواجب عليهم التحري في الوقت بكل عناية، لأن الناس في ذمتهم وهم أمناء في الصلاة وفي الفطر في رمضان، فالواجب عليهم التحري للوقت والعناية، وهو في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء والفجر بينهم بحمد الله إذا اعتنوا. فالظهر بزوال الشمس بعد فجر الزوال إذا نزلت الشمس دخل وقت الظهر، والعصر إذا صار ظل فجر مثله بعد فجر الزوال دخل وقت العصر، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء إذا أوى الشفق الأحمر لجهة المغرب، والفجر بطلوع الفجر المستطيل في الأفق المعترض الصادق المنتشر، هذا هو الفجر الصادق. فالواجب عليه التحري في هذه الأشياء بالعين أو بالتقويم المضبوط الذي قد درس واعتني به وعرف مطابقة للواقع.
3: أيضا يقول: هل يجوز لغير المسلمين وهم المشركون والشيوعيون دخول المساجد؟ فهناك من يقول يجوز لهم دخول المساجد، لعل نرجو الإفادة لعل الله يهديهم، وهناك من يقول لا يجوز لهم.
2: أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفرة، اليهود والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن الوشر نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. فمنع سبحانه من دخوله المسجد الحرام، والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق، فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام، يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين. وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول مسجد الحاجة وأصلها، ومن ذلك المدينة، وإن كانت المدينة يعني لها خصوصية لكنها في هذا المسألة مثل غير المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها ثم لأنه كافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا المسجد عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن يجوز دخول المسجد النبوي المشرك، وهكذا بقية المساجد إذا كان لحاجة، إما لسؤال أو لحاجة أخرى أو لإسماع درس استفيد أو ما أشبه، أو ليسلم لعلاء إسلامه أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا كان ما هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخول المسجد، أو يخشى من دخوله عمل في المسجد أو فساد المسجد أو نجاسة يمنع.
3: هذه الرسالة وردت من الصومال، يقول الأخ إسحاق علي عمر الصومالي: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخوان المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمام؟ يقول: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخوان المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمامهم، وهل يجوز الاستغفار لهم بعد موتهم، أفيدونا مشكورين؟
2: هذا قول من أقبح الأقوال، وهذا من الكفر والشرك بالله عز وجل، لأن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون ولا يجلب منافع ولا يدفع مضار إذا كانوا أموات، وصح أن يسمى أولياء لأنهم معروفون بالعبادة والصلاة، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، بل النافع والضار هو الله وحده، ويجب النفع للعباد ويدفع عنهم الضرر، كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو النافع والضار جل وعلا، قال سبحانه وتعالى في المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله جل وعلا هو النافع والضار، وجميع الخلق لا ينفعون ولا يضرون. أما الأموات فظاهر لأنهم قد انقطعت حركاتهم وذهبت حياتهم، فلا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم ولا يضرون، لأنهم قد فقدوا الحياة وفقدوا القدرة على التصرف وهكذا في الحياة لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله. يزعمون المستقلون من نفع الضر وهم أحياء كفر أيضا، بل النافع والضار هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا لا تجوز عبادتهم ولا دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم ولا النذر لهم ولا طلب المدد. ومن هذا يعلم كل ذو بصيرة أن ما يفعله الناس عند قبر بدوي أو عند قبر حسين أو عند قبر كاظم أو عند قبر الشيخ الجيلاني أو ما أشبه ذلك من طلب المدد والغوث أنه لا كفر بالله، من شرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب الحذر من ذلك والتوبة من ذلك والتواصي بترك ذلك، ولا يصلى خلف هؤلاء لأنهم مشركون عملهم هذا شرك أكبر، فلا يصلى خلفهم ولا يصلى على ميتهم لأنهم عملوا الشرك الأكبر الذي كانت عليه الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان على أبو جهل وأشباهه من كفار مكة وعليه كفار العرب دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأشجار والأحجار، هذا عين الشرك بالله عز وجل. والله يقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم وأن يوضحوا لهم الحق وأن يرشدوهم إلى الصواب وأن يحذروهم من هذا الشرك بالله عز وجل. يجب على العلماء في كل مكان، في مصر والشام والعراق ومكة ومدينة والحرمين وسائر البلاد، أن يرشدوا الناس، ولا سيما عند وجود الحجاج يجب أن يرشدوا ويبين لهم هذا الأمر العظيم والخطر الكبير، لأن بعض الناس قد وقع فيه في بلاده. فيجب أن يبين لهم توحيد الله ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، هي تنفي الشرك تنفي العبادة غير الله وتثبت عبادة الله وحده. وهذا هو على قوله سبحانه وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ومعنى قوله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قوله سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فالواجب توجيه العباد إلى الخير وإرشادهم إلى توحيد الله، وأن الواجب على كل إنسان أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وطلب غوث وصلاة وصوم وغير ذلك، كله لله وحده، لا يجوز أبدا فعل شيء من ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك. فالنبي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، ولكن يتبع ويطاع في الحق، يطاع ويتبع ويحب محبة الصادق. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأشرفهم، ومع هذا لا يدعى من دون الله ولا يستغاث ولا يسجد له ولا يصلى له ولا يطلب مدد، ولكن يتبع صلى عليه ويسلم عليه ويتبع. ويجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وآبائنا وغير ذلك، هذا واجب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولده ووالده والناس أجمعين. لكن هذه المحبة لا تجوز لنا أن نشرك به، لا تسوغ لنا أن ندعوه من دون الله أو نستغيث به أو نسأله المدد أو الشفاء، لا، نحبه محبة الصادقة لأنه رسول الله إلينا ولأنه أفضل الخلق ولأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نحبه لله محبة صادقة فوق محبة النفس والمال والولد، ولكن لا نعبده مع الله. وهكذا الأولياء نحبهم في الله، نترحم عليهم من العلماء والعباد، ولكن لا ندعوهم مع الله ولا نبني على قبورهم ولا نستغيث بهم ولا نطوف بقبورهم ولا نطلبهم مدد، كل هذا شرك بالله، لا يجوز. طواف الكعبة لله وحده، هل يطوف بالقبر لأجل طلب الفائدة من الميت، طلب المدد، طلب الشفاء، طلب النصر على أداء، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. فالواجب الحذر من غاية الحذر.
3: أحسنتم، أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله الصالح ويسأل عن تعدد الزوجات، وحمود بن حضرم الحربي من مدينة الرس، وعبد العاطي علي قرلاد من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وإسحاق علي الصومالي من الصومال. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7-8-2-9-3-5-9-9-9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا في الموقف، تقول في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج، ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت حتى سبقته، فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت، فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال مالك يا عائش، يريد أن يمازحها ويلاطفها، قال مالك يا عائش. فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها ألا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها، أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت يا رسول الله، إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء. حقيقة أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل أن لا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم ذكر لنا سببين. أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم، فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء، طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى وجاءت في القرآن الكريم، مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى ما هو أموات المسلمين، موتى هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات، فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب، فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له، فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين حال الدعاء. نعم في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء، نعم من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء، وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا، كما قال. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فسئل: من الباب؟ قال: عمر. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

0: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. والحديث في صحيح الجامع عند الألباني رحمه الله. نعم الله على عباده لا حصر لها. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وعلى المسلم أن يجتهد في شكر الله عز وجل على هذه النعم. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. والسلامة في الأصل عظام الأصابع، والمراد بها هنا جميع العظام، فتركيب هذه العظام والمفاصل من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم من عظام جسده ومفاصله إلى صدقة يتصدق بها ابن آدم عن كل هذه العظام، فيقول عن هذه الصدقات: تسليمه على من لقي صدقة، أي إفشاء السلام على أخيه المسلم الذي يلقاه صدقة، وأمره بمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، لأن الأمر بالمعروف إيصال الخير للناس، والنهي عن المنكر كف للعصيان والشر عنهم، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، أي إبعاد كل ما يؤذي الناس في طريقهم من حجر أو شوك أو غيره، وبضعة أهله صدقة، أي مباشرة امرأته بالجماع صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك كله، أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان من الضحى، أي صلاة الضحى، وذلك لأن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عثمان، عن سلمان الفارسي، وسعد بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن مسعود، حتى عد 6 أو 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم. رواه البيهقي بإسناد جيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد في حديث، والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والبزار مختصرا: 3 حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وفي رواية للترمذي: 3 دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على الولد. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه. رواه أحمد بإسناد حسن. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب: دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. رواه الطبراني وله شواهد كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: تفضل.
3: ألو.
4: تفضل.
3: السلام عليكم. عليكم السلام.
5: سؤال على الهاتف.
3: نعم.
5: كيف الحال يا شيخ؟
3: طيب.
5: عساك طيب.
3: الحمد لله.
5: يا شيخ، أنا جاني مولود أنثى معي.
3: نعم.
5: ولكن لما يعني أعق عنها، وهي الآن عمرها شهرين.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعق عنها الآن.
5: يعني طيب لو تأخرت يا شيخ مثلا، يعني 3 أو 4 شهور كذا وبعدين عقيت أنا،
3: لا يا أخي لا تتأخر، ما دام الله مرضيك لا تتأخر.
5: جزاك الله خير يا شيخ.
3: آمين.
5: طيب يا شيخ، وأمي أرضعت لها وحدة، زين؟
3: نعم.
5: وجاء لها البنت الحرمة هذه بنات.
3: ها؟
5: جاء لها بنت الحرمة هذه، هل حنا نسلم عليها ولا ما نسلم عليها يا شيخ؟
3: أرضعتها أمك أول؟
5: إيه أرضعتها أمي.
3: يعني إذا هذه البنت بنت المرأة التي رضعت من أمك.
4: تفضل. نأخذ اتصال.
5: ألو.
4: تفضل.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
5: يا شيخ.
3: نعم.
5: جدتي رضعت لها بنت في عمرك يعني في الحولين، ويعني صاروا في البر، وهي ما مقصدها يعني من مجاعة ولا إنما هو تتركهم ما عندها وتذهب تسرح في الغنم، هل هذا الرضاع جائز أم لا؟
3: كم رضعت من مرة؟
5: ها؟
3: كم رضعت من مرة؟
5: يعني تقول فترة، يعني خلت لها فترة كذا.
3: كم رضعت من مرة؟
5: ما في تحديد، يعني ما تقول أنا أكثر من 5.
3: قل لي مرة أو مرتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 10.
5: الله أعلم أنها أكثر، يعني تقول أخذت يعني فترة يمكن شهر كذا أو أكثر.
3: حدد لي جزاك الله خير.
5: الله يرضى عليك. أكثر من 5.
3: إذا تكون بنت لها.
5: بنت لها.
3: نعم.
5: طيب في السؤال ثاني جزاك الله خير.
3: نعم.
5: البنك هذا يدين سيارات مثلا، وما يمكن حتى يجيتها رسالة كراء قال روح لشوف سيارة تبغاها وشوف لي السعر وجني، والأرض تروح أنت تميز شو السيارة وتجيب السعر وبعدين يروح يشريها هو.
3: هذا حرام.
5: ها؟
3: حرام لأنه حيلة على الربا
5: كذا.
3: نعم.
5: يعني ما يجوز البيع هذا.
3: لا لا ما يجوز.
5: اللي صار طيب أقول لي صيف حوزته يشريها هو أول شيء.
3: ها؟
5: يشريها يعني أنا
3: إذا كانت عنده من الأصل.
5: أيوة.
3: قبل أن تكلمه.
5: قبل أن أكلمه.
3: أي يعني ما شراه من أجلك.
5: لا هو ما يشريها إلا على حسابك مثلا.
3: أي إذا كان لا يشتريها إلا من أجلك.
5: أي نعم.
3: هذا حرام.
5: جزاك الله خيرا.
3: آمين.
5: السلام عليكم.
3: سلامة الله.
4: نأخذ اتصال. تفضل.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. تقول ما حكم صيام شعبان يا شيخ؟
3: سنة. الأفضل أن يكثر الإنسان من الصيام في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
4: تفضلي. تقول طالبة فضيلة الشيخ كانت تتحاور مع معلمتها وحلفت أنها ما تحضر الحصة، إذا حضرت فضيلة الشيخ هل عليها كفارة؟
3: نعم عليها كفارة، وهي إطعام 10 مساكين.
6: فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام متتابعة.
4: جزاكم الله خير. شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل.
7: ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
7: لو سمحت ممكن أسأل سؤال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين؟
4: تفضل. السؤال ما هو؟ تقول فضيلة الشيخ تذكر أن بأنها عندها 4 أخوات، تقول وهن مقبلات على الزواج، ولكن الوالد اشترط أن لا يزوج إحداهن حتى تتزوج الكبرى، فهل يجوز للأب أن يعمل مثل ذلك؟
6: إذا كان هذا صحيحا فإن الأب آثم ولا يحل له ذلك.
7: وما رأيه في كلامي؟
6: بل يجب عليه أن يزوج من خطبت إذا خطبها كفء في دينه وخلقه.
7: طيب يا،
6: ولعله إذا زوج الصغرى مثلا،
4: نعم،
6: فتح الله أبواب البنات الأخرى، وربما يكون الله حجب نكاح الكبرى من أجل تحجر هذا الوالد. فنصيحتي لهذا الوالد أن يتقي الله في نفسه وفي بناته، وأن يزوج من خطبها شخص كفء لها، سواء كانت الصغرى أو الكبرى أو الوسطى. ثم على الكبرى إذا علمت أن والدها فعل ذلك أن تنصح والدها وتقول: يا أبت اتق الله، زوج أختي وأنا يرزقني الله عز وجل.
4: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. تفضل.
8: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
8: ممكن أكلم الشيخ؟
4: تفضل. السؤال، تقول فضيلة الشيخ بالنسبة إذا أعطتها امرأة فلوس لتشتري لها بضاعة ونقص صاحب المحل بهذه النقود، تقول هل لو أخذتها هل علي شيء فضيلة الشيخ؟
6: لا، ليس لها منها شيء. فلو أعطتها المرأة 100 ريال،
4: نعم،
6: قال اشتري لي السلعة الفلانية، ثم نزل لها صاحب المحل وباعها عليها 80، فإنه يجب عليها أن ترد على المرأة 20 ريال.
8: الله يجزاك خير. ممكن يا شيخ
4: تقول بالنسبة لفتحة الصدر من عند المرأة في الثياب والكم القصير هل فيها شيء يا شيخ؟
6: تبرج النساء غلط، وفتح باب شر، والتستر للنساء أفضل وأبعد عن الفتنة وأقرب إلى تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل للنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
4: صلى الله عليه وسلم،
6: ألا تخضعن بالقول.
8: بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة،
4: آخر سؤال، تقول بالنسبة للعدسات اللاصقة الملونة يا فضيلة الشيخ ما حكم لبسها؟
6: إذا كانت العدسات لا تغير العين عن عيون البني آدم، وإنما تغير لونها من شهبة إلى عسلية أو ما أشبه ذلك، فلا حرج، بشرط أن لا تتضرر العين بهذا.
4: بالنسبة للوضوء يا فضيلة الشيخ ما تؤثر في الوضوء؟
6: لا تؤثر، لأن داخل العين لا يغسل.
8: شكرا.
4: وأنتم كذلك. نأخذ اتصال آخر.
9: عليكم.
4: عليكم السلام.
9: ممكن نسأل فضيلة الشيخ؟
4: تقول فضيلة الشيخ الذي يصلي الفجر في وقتها ولكنه يستعجل الصلاة ولغلبة النوم عليه، ما حكم ذلك؟ ما حكم الشرع في رجل يصلي الفجر؟
6: تقول ما حكم الشرع؟
4: نعم يا شيخ.
6: وأنا أنصح إخوان السائلين أن لا يوجهوا السؤال إلى العلماء بلفظ ما حكم الشرع، إلا مقيدا لأن يقولوا ما حكم الشرع في نظركم، لأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فقد يقال ما حكم الشرع ثم يجيب بخطأ وينسب هذا الخطأ للشرع. فالصواب أن يقال ما رأيكم، أو أن يقال ما حكم الشرع في نظركم. أما بالنسبة لتعجل الإنسان في الصلاة خوفا من غلبة النوم فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه.
9: جزاكم الله خيرا.
4: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة برواية ورش عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة، وكانت برواية ورش عن نافع.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والفجر وليال العشر والشفع

العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم والترمذي. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما،
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هدى الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو في مقتبل عمره فتى صغير إلى فطرة التوحيد، فكان يأنف من رؤية هذه الأصنام ويأنف من رؤية قومه يسجدون لهذه الأصنام. فالفطرة استيقظت في نفس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مبكرا، وكان يناقش والده فيقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ الفطرة السوية تكفر بالشرك وترفض الشرك.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج.
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
2: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: اليوم القصة شيقة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: عليه الصلاة والسلام.
1: لماذا سمي أبو الأنبياء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياك الله دكتور حذيفة وأهلا وسهلا بك. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سمي أبو الأنبياء لأن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من أبنائه ومن ذريته، ولذلك سمي أبو الأنبياء. ولا شك أن هذا شرف عظيم لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أن الله أكرمه فجعل في ذريته الكتاب والنبوة. ولذلك في سورة النساء آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. يمتن على إبراهيم أن كل الذين جاءوا بعده أنبياء، الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، لكن أبناؤه طبعا إسحاق وإسماعيل، صح؟ إسماعيل هو الكبير وإسحاق هو الصغير. إسحاق رزق بأبناء كثيرين وكثير وكل يعني أكثرهم أنبياء. يعقوب ابنه ابن إسحاق نبي، وأبناء يعقوب يوسف
1: 12
2: كلهم أنبياء
1: ما شاء الله،
2: ومن ذريته داود وسليمان ويونس وهارون وموسى وعيسى وكل ومريم، كل هؤلاء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل ابن إبراهيم، فلم يأتي من ذريته نبي إلا واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، هو الوحيد الذي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. جميل. أسلوب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه، يعني كان مميز بأسلوبه، حبذا لو سلطنا الضوء على
2: نعم إبراهيم عليه الصلاة
1: والسلام التي كان يتبعها.
2: أحسنت، يعني قصة إبراهيم وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. من أول مواضع ورود قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة سورة مريم. وسورة مريم لو تأملت في سورة مريم وجدت أن فيها الرحمة ظاهرة في سورة مريم. لو سميناها سورة الرحمة لما كنا مخطئين.
1: سبحان الله.
2: يعني تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة. ولم تتكرر في سورة قرآنية مثل سورة مريم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وهو من ذرية إبراهيم إذ نادى ربه نداء خفيا، لأن قال ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مريم، إذ عفوا قصة إبراهيم مع أبيه إذ قال لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، وعاتبه في عبادته للأصنام، وقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولذلك كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما يعني كلف بالرسالة دعا والده، ولذلك وسماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آزر في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر.
1: هو أبوه أم عمه دكتور؟
2: أتتخذ أصناما آلهة. طبعا هذه مسألة دكتور طال فيها النقاش في كتب التفسير وفي كتب الأنساب، هل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمه آزر كما في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أم اسمه تارح كما في التوراة وكما في كتب الأنساب؟ بل كل كتب الأنساب يقولون أن اسم والد إبراهيم تارح بالحاء، وبعض الكتب الأنساب تقول تارخ بالخاء، فأكثر كتب الأنساب تقول إبراهيم ابن تارخ ابن ناحور إلى أن يوصل نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. والصحيح الصحيح الذي لا يعدل عنه أن إبراهيم اسم والده آزر. آزر، لأنه ثبت في الآية القرآنية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وفي الحديث الصحيح أيضا في صحيح البخاري أنه يعني يلتقي إبراهيم بأبيه آزر يوم القيامة، يعني يلقى إبراهيم وأباه آزر في عرصات القيامة فيقول يا رب أنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة، وأي خزي أعظم من أن يعذب والدي. فرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء ثم نظر إلى أسفل منه فإذا بذيخ، يعني حيوان مثل أشبه ما يكون بالأرنب أو شيء، ذيخ متلطخ بالدماء، فأخذ ثم ألقي في جهنم. ما معنى الحديث؟ معناته أنه قد مسخ والد إبراهيم في عرصات القيامة إلى هذا الحيوان المستحقر ثم رمي في النار حتى لا يشاهد إبراهيم والده وهو يعذب، فيعني مسخ إلى هذا الحيوان الذيخ هذا.
1: الله أكبر.
2: فالشاهد أن الصحيح، لأن لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، وأنا أريد أن يعني أدل الإخوة المشاهدين الكرام إلى يعني تحرير هذه المسألة، لأن مسألة مشكلة في كتب التفسير. آزر هل هو والد إبراهيم أو ليس بوالد؟ الصحيح أنه والد إبراهيم، وأن هذا هو الاسم الصحيح قد ثبت في القرآن وفي صحيح البخاري، وأن مخالفة النسابين لا قيمة له. وأدلهم على كتاب جميل جدا أو بحث جميل للدكتور للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، له بحث في آخر تحقيقه لكتاب المعرق
1: محقق المسند
2: بالضبط. أحمد محمد شاكر له تحقيق جميل عندما مر في كتاب المعرب للجواليقي باسم آزر، فحرر تحريرا بالغا في آخر الكتاب ورجح أنه آزر اسمه الحقيقي، قد ثبت هذا في صحيح البخاري وفي القرآن الكريم وأما ما ذكره النسابون أنه تارخ أو تارح، بعضهم يقول أنه قد يكون لقب، قد يكون اسم آخر له، قد يكون الله أعلم.
1: ماذا كان يفعل قوم سيدنا إبراهيم الذي بعث فيهم؟
2: الذي يذكره المؤرخون ويذكره يعني علماء التفسير أن قوم إبراهيم كانوا ممن يعبدون النجوم، وكانوا بعضهم يعبد النجوم وبعضهم يعبد الأصنام. ولذلك في قصة إبراهيم في أول سورة في سيرة سورة الأنعام أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما، في هذا السياق، ثم ذكر قصته عندما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا، فلما رأى جسمه لما رأى كوكبا، نعم رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي لقد
1: قال لئن لم يهدني ربي،
2: قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين. ثم المهم أنه يعني في الآيات أشار إلى توحيده لله سبحانه وتعالى وهدايته، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ويعني هددوه بالقتل وغيره. الشاهد أن هذه المحاججة أو هذه المجادلة في قصة إبراهيم هنا، وهي مسألة دائما تناقش في كتب التفسير، هل ما وقع من إبراهيم يا دكتور حذيفة هنا هل هو مجادلة، هل هو مناظرة، أم هو نظر؟ يعني هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف من هو ربه وهو في هذا الموقف وفي هذه القصة يبحث عن الله، يبحث عن الحق، أم أنه كان يعرف الحق ولكن كان يريد أن يتنزل مع قومه ويجادلهم حتى يصلون إلى الحقيقة؟
1: جميل.
2: الصحيح من أقوال السلف، من أقوال السلف في التفسير أنه كان مقام نظر وليس مقام مناظر، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام حتى ذلك الوقت قد عرف الله ولا اهتدى إلى الحق. نعم، هذا هو الصحيح، وليس في ذلك غضاضة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل أن ينزل عليه الوحي كان كسائر قومه، ومثله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا قبل أن ينزل عليهم الوحي وينزل عليهم تنزل عليهم النبوة كغيرهم من الناس. فلما أنزل الله عليه الوحي وهداه إليه جاهر به ودعا قومه إليه، وهذه المسألة قليل من ينبه عليها في كتب التفسير بالمناسبة، كل معظم المفسرين يقولون أنه كان مقام مناظرة ومجادلة لقومه وأنه تنزل معهم، لأنهم يأنفون أن يقولوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الشرك وعلى دين قومه، ونحن لا نقول أنه كان على الشرك، لأنه لا يلزم من ذلك أنه كان يفعل ما يفعله قومه من سجود للأصنام أو عبادة الأصنام أو غير ذلك، لكنه لم يكن يعرف الطريق الحقيقي. نعم.
1: وقومهم كانوا يعبدون إذن
2: كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون، نعم، لأنه قد ثبت أنهم يعني جاء إليهم ودعا، يعني قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين. قال أفرأيتم إن كان آباءكم في ضلال مبين. في قصة طويلة. لذلك شوف يعني قصة إبراهيم من أكثر القصص التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم بعد قصة موسى. يعني جميل. قصة إبراهيم تأتي في الدرجة الثانية.
1: الأصنام تركهم في يوم عيد وذهب إلى الأصنام.
2: نعم، هو ماذا صنع؟ دعاهم إلى التوحيد. ولذلك يعتبر يعني من أعظم الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد وأكثر من ذلك في دعوة قومهم. لذلك يعتبر نبي الموحدين، نبي الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أيس من استجابة قومه ومن استجابة أبيه خطط لتكسير أصنامهم، وكانت مجموعة في بيت الأصنام في مكان واحد. فلما أرادوا يوما أن يخرجوا إلى نزهة، لهم يوم كانوا يخرجون فيه، ادعى بأنه مريض، قال إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما معناها؟ معناها أنهم كانوا قوم منجمين، وهو يقول أنني النجم الفلاني يدل على أنني يعني لن أستطيع أن أخرج منكم وأنا مريض، وهو قد بيت خطة. فلما خرجوا أخذ الفأس ويعني وراغ عليهم ضربا باليمين على هذه الأصنام وكسرها جميعا، إلا واحد كبير منها تركه وترك الفأس معلقا فيه. فلما رجعوا من النزهة وذهبوا إلى بيت الأصنام وجدوا المنطقة يعني الأصنام مدمرة. من الذي فعل هذا؟
1: كبيرهم.
2: أيوة، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني سمعنا فتى يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم، وهذا فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في تلك السن شابا، لم يكن يعني كبيرا في السن، وأنه قد أتته النبوة في هذه المرحلة
1: قبل 40.
2: نعم، يعني الذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن يعني كبيرا في السن يعني. فلما يعني ذهبوا إلى إبراهيم قالوا من فعل هذا؟
1: ممكن دكتور لطول عمر البشر وقتهم
2: ممكن
1: يعني كان 40 يعتبر فتى؟
2: ممكن هذا وارد فعلا، يعني حتى 400 في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان صغير السن اللي عمره 400، لأنه ثبت في بعض الروايات أنه في أنه امرأة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام سمع رآها نوح تبكي وتندب، فقال لها ما الذي أصابك؟ قالت توفي ابني وهو شاب صغير. فقالت كم عمره؟ قال 400 سنة.
1: شاب صغير.
2: فقال نوح يأتي على الناس زمان أعمارهم من 60 إلى 70، يعني يقصدنا نحن اليوم. فقالت هي تلك المرأة لو أدركت ذلك الزمان لجعلتها سجدة لله.
1: الله أكبر. يعني هذا كله سجدة واحدة.
2: نعم، 70 سنة يعني عندها ولا شيء.
1: جميل.
2: نعم، فالشاهد أن يعني إبراهيم
1: اسمح لنا فاصل الدكتور.
2: لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كسر الأصنام.
2: نعم.
1: ووضع الفأس في رقبة أو في يد هذا الصنم الكبير
2: كبير الأصنام. نعم.
1: نعم، وجاءوا سيدنا إبراهيم وحققوا معه.
2: بالضبط، يعني هم لما رأوا هذه الأصنام محطمة تساءلوا من الذي يقدم على مثل هذا العمل، هذه جريمة كبرى. فقال أحدهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. فأتوا به على أعين الناس، يعني جاءوا به ويعني أشهدوا.
1: نعم.
2: قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فهو مباشرة من ذكائه ليقيم عليهم الحجة قال فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء لا ينطقون. فقام عليهم الحجة قال أفتعبدون ما لا يعني ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
1: جميل،
2: يعني أقام عليهم الحجة مباشرة قال الذي فعله كبيرهم. فهم قالوا أنت تعرف أنهم لا ينطقون. قال طيب كيف تعبدونهم؟ طيب
1: جميل،
2: ما دام أنهم لا يستطيعون الدافع عن أنفسهم ولا ينطقون كيف تعبدونهم؟ فأسقط في أيديهم. فماذا لجأوا؟ لجأوا إلى العنف والتصفية الجسدية.
1: الله أكبر.
2: نعم، لما وجدوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عنده يعني ما عندهم حجة وفشلوا في ميدان الحجة. ولذلك نحن نقول دائما الإسلام والدين الحق والتوحيد عقيدة قوية جدا بالحجج ولم تهزم في التاريخ في ميدان الحجج.
1: عجيب.
2: أبدا. صحيح أننا نحن كمسلمين انهزمنا في بعض المعارك العسكرية، نعم، لكن

0: وانصروا آلهتكم. طيب قد يأتي سؤال، لماذا حرقوه؟ رأوا أن هذا سيكون نكال وسيكون عبرة لمن كيف يجرؤ أن يحطم الأصنام. هذه تكسير لهيبة قوم إبراهيم وإهانة لا يمكن أبدا أنها يسمح أن تمر بدون عقوبة. فماذا صنعوا؟ طبعا بموافقة والده، والده معهم، فجمعوا حطب من كل مكان وأرادوا أن يجعلوها عبرة لمن أراد أن يعتبر ويكون يعني ردعا له ولأمثاله. جمعوا نارا عظيمة وجمعوا الحطب، وكانوا كل يأتي بما يستطيع من الحطب وأوقدوا النار، ولما أرادوا أن يلقوه فيها لا يستطيعون أن يلقوه فيها بسهولة، لابد أن يلقوه فيها من مكان بعيد لأنها نار عظيمة. فمنهم من بعض الروايات يقال أنهم استعانوا بالمنجنيق، وأن هذا كان من أول يعني استخدامات المنجنيق قديما، أنهم ربطوه في مكان ثم أطلقوه فوقع وسط النار. ولذلك جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم وهو في هذا المكان وقال هل لك من حاجة؟ ثبت هذا، هل لك من حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم.
1: الله.
0: وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار حدثت يعني حادثة هي أبهرت الجميع، وكانت هي يعني من أعظم آيات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو هي المعجزة الظاهرة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألقي وسط هذه النار العظيمة التي يعني كما ذكر في بعض الروايات الدكتور حذيفة أن النار العظيمة كان يمر الطائر من فوقها فيسقط ميتا، تشوي حتى يعني لهبها في السماء. فلما وقع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يعني لاحظ لما دخل في هذه النار لم يحترق، بل قال الله سبحانه كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج من هذه النار يمشي فأسقط في أيديهم وعلموا أنه لا سبيل لهم إليه. ولذلك لما أيس من دعوتهم خرج وقال إني مهاجر إلى ربي، وخرج ومعه زوجته ومعه ابن أخيه لوط، ما آمن له إلا لوط. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصير عمه أخو والده
1: سبحان الله،
0: كما قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي. ولذلك لو شئنا أن نجعل يعني نري المشاهدين الكرام خارطة هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأخرجنا إبراهيم أين كان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعيش في شماء في منطقة في العراق الآن قريبة من منطقة بابل ومناطق بادية السماء والمناطق التي حولها الأنبار والمناطق، هذه كانت المنطقة التي يعني كان فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم هاجر منها إلى بلاد الشام وبالتحديد إلى فلسطين وبالتحديد إلى منطقة الخليل، مدينة الخليل والمناطق التي هناك، واستقر هناك.
1: جميل. لو رجعنا قليلا فضل الدكتور عندما قال فعله كبيرهم،
0: نعم،
1: يعني نريد أن نتوقف عند عدة
0: لا بأس
1: مناط، هل تعتبر هذه كذبة وهل يجوز للأنبياء الكذب؟
0: في الحقيقة يعني هذه يعني تعتبر يعني حسبت أنها كذبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على لسانه هو عليه الصلاة والسلام، أنه لما يأتيه الناس يوم القيامة لكي يستشفعوا به يأتون إلى إبراهيم فيقول الناس يا إبراهيم أنت خليل الله وأنت أبو الأنبياء واشفع لنا عند الله، فيقول إليكم عني إني قد كذبت ثلاث كذبات.
1: الله
0: هو يقول، وهو يقصد بها هذه المرة عندما قال عندما أرادوا أن يخرجوا مع قومه قال إني سقيم،
1: نعم،
0: وهو لم يكن سقيم
1: صحيح،
0: فتظاهر بالمرض حتى يعني ينفذ خطته.
1: نعم.
0: والكذبة الثانية أنه عندما قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال فعله كبيرهم هذا. والمرة الثالثة عندما سافر إلى مصر وكانت معه زوجته سارة، وكان ملك مصر يعني بلغه أن امرأة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت جميلة سارة، فأراد أن يأخذها لنفسه.
1: الله أكبر.
0: نعم. فقال إبراهيم لزوجته سارة إنه ليس هناك أحد سواي، أنا وإياك مؤمن، فإنني قد سئلت عنك فقلت أنك أختي. طبعا يقال لماذا قال أنها أخته؟ قالوا لو قال أنها زوجة لأخذها غصبا وعنوة، لكن عندما قال أنها أخته لم يمسها. هكذا أنا يعني لا أستحضر بالضبط العلة التي قال إبراهيم أنها أخته من أجلها، فنجد

0: لهذا. فإبراهيم حسب هذه الثلاث أنها كذبات، ولذلك يستحي من الله أن يشفع وهو قد كذب هذه الكذبة. جميل. اذهبوا إلى غيري. فالشاهد هذا جواب على سؤالك هل يجوز الأنبياء الكذب؟ احنا نقول أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز الكذب مطلقا، لكن في مثل هذه الحالات نحن نلتمس العذر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يفعل ذلك في كل هذه المواطن إلا لعذر يعني ظاهر.
1: بقصة الإحراق موضوع الوزغ،
0: نعم،
1: الذي كان ينفخ في النار، هل
0: هذا صحيح؟ هذا ثبت في الروايات الإسرائيلية. ثبت في بعض الروايات الإسرائيلية أن الوزغ كانت تنفث، وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيت عند أم المؤمنين أظنها عائشة وغيرها رؤية رمح أو تحت السرير، فسئلت رضي الله عنها لما هذا، فقالت حتى نقتل به الوزغ. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أنه كان ينفخ حتى توقد النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: يعني هنا ترد وألا تزر وزرة وزر أخرى،
0: صدق
1: يعني ذاك نفخ فما ذنب الذرية،
0: جنس الوزغ.
1: نعم
0: يعني هذا يعني هذه الرواية التي وردت فيها
1: لعله مضر أيضا،
0: قد يكون الله أعلم،
1: يؤذي. بالنسبة للموضوع مكث سيدنا إبراهيم في النار، يعني يوجد روايات كأنه يعني أيام، 40 يوم، 50 يوم، يوجد شيء؟
0: كل هذه الروايات لم يثبت منها شيء، ولذلك نحن نتوقف دون تحديد وقت، لكن نحن نقول أنه قد مكث فيها مكثا يحترق فيه مثله،
1: سبحان الله،
0: لكنه بقي ثم خرج، فيعني يسقط في أيدي قومه عندما رأوا أنه نجا من هذه
1: النار. السبب استخدموا الحرق بالنار، لم يقتلوه بطريقة أخرى؟
0: يبدو لي والله أعلم أنهم أرادوا أن يجعلوه عبرة، فأرادوا أن يعذبوه بهذه الطريقة وقتله بهذه الطريقة الشنيعة حتى يكون عبرة، ويعني الذي يظهر هذا هو الذي يظهر والله أعلم. يعني ولا هناك طرق أخرى لقتل مثل الإلقاء من مكان شاهق مثلا، القتل بالسيف
1: أو القناع. فضل الدكتور، يبدو أننا سنقف هنا، انتهت وقت الحلقة بالخليل، وبعدها سفراته وماذا فعل، إن شاء الله نستكملها في حلقة جديدة
0: بإذن الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من الدروس الجميلة في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مقتبل حياته هو البحث عن الحقيقة والبحث عن الصواب، عن الدين الحق. ولذلك لما تأمل في النجوم ورأى الكوكب ثم رأى القمر ثم رأى الشمس ثم اكتشف أنها لا تصلح كلها أن تكون معبودة للإنسان، إنما المعبود أمر وشيء أعظم من هذا كله، وهو الله سبحانه وتعالى الذي فطرنا على التوحيد وخلقنا جميعا. ولذلك جاهر قومه بإيمانه وتوحيده وصبر على ذلك وخرج من بلاده من أجل إصراره على التوحيد والعقيدة. ولذلك فإننا نقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيخ الموحدين وشيخ العقيدة وشيخ التوحيد عليه الصلاة والسلام.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فانتهى إليهم، فلقي دريد ابن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبتيه، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمي من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكفى. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزى منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير في ظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ورأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت: ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: رد البشرى فاقبلا أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل. فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضلا لأمكما. فأفضلا لها منه طائفة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، حياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج غذاؤك. مستمعينا الكرام، في هذا الأسبوع معنا موضوع جديد، وبالتحديد هو حول الحليب ومنتجات الألبان وفوائدها، وأيضا بماذا يمتاز الحليب ولماذا اخترنا هذا الموضوع لهذا الأسبوع، بالإضافة إلى بعض الشائعات التي دائما تدور حول هذا المنتج. ولنسلط الضوء أكبر حول هذا الموضوع، بالتأكيد معنا ضيف البرنامج الثابت معنا في كل أسبوع، الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. السلام عليكم أستاذة جمانة. أستاذة جمانة، ألو. طيب، إلى أن يجهز الاتصال وتجهز معنا الأستاذة جمانة جلال، الأخصائية التوعية الغذائية، الضيف الثابت معنا في هذا البرنامج. نتحدث مستمعينا الكرام في حلقة اليوم عن الحليب، كما ذكرنا لكم يسرنا ويسعدنا أن تتداخلوا معنا في هذه الحلقة، التداخل معنا ومع الأستاذة جمانة جلال التي نرحب بها الآن في هذا الوقت. حياك الله أستاذة جمانة.
2: أهلا وسهلا أستاذ فاضل.
3: حياك الله. أهلا. معنا في حلقة اليوم، حلقة هذا الأسبوع، بالتأكيد سنتحدث حول موضوع مهم جدا، موضوع الحليب وهذا المنتج ومدى فائدة هذا المنتج، بالإضافة إلى تميزه عن باقي المنتجات ومواضيع أخرى الحقيقة إن شاء الله سنطرحها، وبإمكان السادة المستمعين كما ذكرنا الاتصال بنا للمداخلة أو مواقع التواصل الاجتماعي، بإمكانهم أن يعلقوا على صفحة الإذاعة في الفيسبوك إذاعة نداء الإسلام، أو على تويتر نداء أندرسكور راديو حساب الإذاعة، بإمكانكم المشاركة معنا. أستاذة جمانة، يعني في بداية هذا الحوار معك، يعني لماذا اخترنا الحليب عن باقي المنتجات في حلقة اليوم؟ بماذا يتميز؟
2: أولاً بسم الله الرحمن الرحيم. الحليب ليش اخترناه بالذات عن المنتجات الأخرى؟ لأنه سبحان الله هو الغذاء الوحيد اللي يحمل الكربوهيدرات اللي ذكرناها في الحلقة الماضية وش تقسيماتها، البروتينات برضو ذكرناها الحلقة الماضية إيش يعني، والدهون وفيتامينات وأملاح المعدنية. الشيء الوحيد اللي هو فقير فيه الحليب اللي هي الألياف. عشان كده يقول لك دائماً حاول إنك أنت تأخذ حليب مع منتج غذائي فيه ألياف، غني بالألياف. طبعا سبحان الله الحليب هو المنتج الوحيد اللي من جد يعني إذا أخذوا، خاصة الأطفال، يعني الأمهات لما يجوا يشتكوا طفلي ما بيأكل، وقلت له يشرب حليب يعني خلاص لا تخافي، لأنه هو بيأخذ احتياجاته من ناحية البروتينات، من ناحية الكربوهيدرات، من ناحية الدهون، من ناحية الأملاح المعدنية والفيتامينات. يعني هو غذاء متكامل من إلى. إذا أضفنا له ألياف ما بين مثلا تمر، بسكوت، نوع من الشوفان، نوع من ذرات اللي هي رقائق الذرة مع الألياف معاها، فواكه معينة، هنا رفعنا قيمته بحيث أن أرفقنا مادة غذائية غنية بالألياف، فهنا إحنا كنا غذاء متوازن.
3: جميل، ما شاء الله تبارك الله. إذن هذه جميع الأشياء التي يحتوي عليها الحليب. طيب يعني أستاذة جمانة، لو سألتك سؤال، لما يعني ما هو الحليب الذي نحن نقصده بالضبط؟ هناك أنواع كثيرة من الحليب.
2: طبعا أنواع الحليب المتواجدة في الأسواق، أول حاجة حليب الأم اللي هو لا غنى عنه بالنسبة للأطفال، يعني حرام كثير من الأمهات يغفلوا عن إرضاع أطفالهم. هذا أنت حليبك سبحان الله معمول عشان خاطر هذا الطفل، عشان خاطر يغذي الطفل ويوصل به من مرحلة معينة إلى سنتين. فأنت إذا حرمت طفلك فحقيقي أنت دخلتي في دائرة مساءلة، أو إذا إنه جسمك ما كان جاهز لهذا الشيء فأنت لازم تغذيه بالفورميلا اللي هي الخلطات الحليب المتواجدة في الأسواق. غير كده الحليب المتواجد حاليا، حليب الأبقار عندنا، حليب الأغنام، حليب الجمال، كل نوع من أنواع الحليب فيه فائدة غذائية جدا غنية بالنسبة للإنسان. وجدوا أنه أقرب حليب لحليب الأم اللي هو حليب الأبقار، عشان كده معظم الفورميلا الفورمولات أو الأنواع الحليب اللي موجودة
3: في الأسواق،
2: الأسواق هي مأخوذة من حليب الأبقار ومعدلة لكي تناسب الأطفال. وبعدين إذا دخلنا الحليب الماعز أو حليب الإبل، عندنا حليب الإبل سبحان الله من الإعجاز العلمي اللي موجود فيه، إنه وجد إنه علاج سبحان الله حليب الإبل وبول الإبل، يعني هذا إذا بدنا نتكلم عنه حنتكلم عنه كحلقة متكاملة من إلى. لكن الحليب بشكل عام ناخذ إنه إحنا ليش أخذنا الحليب بالذات؟ لأنه في تسليط ضوء عليه. كثير للأسف الشديد يستغني عن شرب الحليب لمرحلة معينة، يقول لي جمان أنا يعمل لي غثيان، أو إنه يسبب لي نوع من أنواع الغازات،
3: صحيح.
2: أو إنه يسبب مشاكل.
3: في كثير ما هم متعودين على الحليب، صحيح.
2: إحنا حنتكلم في هذه الحلقة عن أسرار ليش يا جماعة إحنا ذكرنا الحليب. الحليب ما بيجي بس منتج لحاله، الحليب ممكن الواحد بينتج منه أنواع كثيرة من منتجات الألبان والأجبان اللي ممكن الواحد يستغني عنها إذا تناولها عن الحليب ويعطينا الفائدة القصوى من الحليب. إذا تكلمنا عن الحليب، ليش إحنا أخذنا الحليب؟ سبحان الله الحليب فيه عندك كربوهيدرات، كربوهيدرات بسيطة، الكازين اللي هو الجسم الجسم بيتغذى على هذا الحليب وبيفككه على السكريات اللي موجودة في الحليب وبيفككها وبيتعامل معها. في ناس سبحان الله ما يقدروا يتعاملوا مع سكريات الحليب، عندهم حساسية منها فيروح يبعد عنها. هي البروتينات، البروتينات سبحان الله الحليب بيعطينا مثلا 100 ملي من الحليب بيعطينا 3 جرام بروتين. يعني مثلا انت عندك اخذت كوب 200 ملي جرام، اخذت منها 6 جرام من البروتين، خاصة للرياضيين اللي بينتبه حكاية البروتين وحساب البروتين بيجي عنده سهل انه يحسبها. اذا انت خايف من الدهون حاول انك تاخذ سكيمد ميلك اللي هو منزوع الدسم، المنزوع الدسم هذا بيعطيك كمية البروتين نفسها. اذا تكلمنا عن الدهون اللي موجودة، كثير ناس يكون عندهم تخوف من الحليب، اول ما يجي يعمل دايت او حمية غذائية يروح يبتعد تماما عن الحليب الكامل الدسم او ياخذ حليب. انت عارف انه 100 ملي من الحليب الكامل الدسم بيعطينا 3 جرام 0.5 اللي هو 3.5 جرام من الدهون. طبعا الدهون هذه كيف الجسم يتعامل معها، الكوليسترول وما الكوليسترول، هنا نتكلم في مساعدة. إذا أنت جسمك أساسا بيأخذ الكوليسترول وبيسوي مشاكل وعندك مشاكل في القلب، فيفضل الابتعاد عن الحليب الكامل الدسم ويروح الواحد للحليب القليل الدسم أو المنزوع الدسم. القليل الدسم في 1.5 جرام بالنسبة للدهون، بينما الحليب المنزوع الدسم فيه 0 من الدهون. احنا دائما نقول يا جماعه حاولوا انكم انتم تلجؤوا للاغذيه المتكامله، يعني ناخذ حليب كامل الدسم، لانه الجسم يتعامل مع الماده الغذائيه بحسب احتياجه. يعني اذا هو احتاج الدهن حيصرفه حياخده، اذا هو احتاج البروتين حياخده، اذا هو ما احتاجهم حيصرفهم او يحاول يقننهم او يحاول يبعدهم. غير كده انه الدهون اللي موجوده في الحليب يكون فيها انواع من الفيتامينات الدوابه في الدهون، يعني مثلا عندك فيتامين ا، فيتامين د، فيتامين ه، هذه من الدهون من ال ال ال
3: الفيتامينات الموجوده في
2: الدهون. نعم ان شاء الله باذن الله هنعمل حلقه متكامله عن الفيتامينات ونتكلم عن الاسهاب، ايش يعني دوابه في الدهون وايش يعني اللي هي دوابه في الماء. الان احنا مثلا عندك فيتامين د، فيتامين ه، فيتامين ك، هذه الفيتامينات مسؤولين مثلا شركات الأغذية إنهم يدعموا الحليب بيها. فإذا كان الحليب فقير في المادة الدهنية فإحنا هذه الفيتامينات مهددة إنها تكون منزوعة من الحليب نفسه.
3: طيب.
2: بعدين نرجع على البروتينات. البروتينات من البروتينات اللي موجودة في الحليب بروتينات جدا رائعة، على طول تتفاعل مع الجسم وتروح لتغذي الخلايا اللي محتاجتها، زي خلايا العضلات، خلايا الجلد، خلايا العين، حتى عندك البلد سيركوليشن اللي هو جريان الدم عندنا والبلازما نفسها تحتاج في تكوينها إلى بروتينات.
3: طيب.
2: فسبحان الله الحليب عندنا هذا المادة الغذائية فيها كاملة.
3: جميل أستاذ جمانة. الحقيقة في موضوع أو سؤال يعني حول الكامل الدسم أو قليل الدسم أو مزاح، أنا برجع للموضوع هذا، لكن معنا اتصال بس من بسمة من جدة. السلام عليكم أخت بسمة.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك يا بسمة.
2: صراحة أنا حابة أشكركم على البرنامج القيم هذا أولا. ثانيا كنت حابة أسأل الدكتورة جمانة، أنا عندي وزني الآن وصل لسبعين، إنه أنا شغلي كله مكتبي وفطوري كله أغلبية دايت، بس أحيانا الغدا ما بتغدى بتعشى، فهذا الموضوع يعني بيعمل لي زيادة في الوزن، فماني عارفة أعمل عليه كنترول.
3: طيب
0: أخت بكرة أهلا فيك، أول حاجة في البرنامج. ثاني شيء الشيء اللي أنت بتعمليه يعد غلطة من غلطات الحمية الغذائية، إنه الواحد لازم يأكل إذا هو بده ينقص وزنه يأكل كل 3 ساعات، أو يقنن وجبات بحيث أنها تكون كمياتها صغيرة ويخلي الميتابوليزم شغالة في جسمه، اللي هي عملية الآيد شغالة في جسمه، فالجسم ما يتفاعل مضبوط مع الأغذية ويصير في عندنا الحمية تكون لها ردة فعل قوية على الجسم إلا إذا قننا الأغذية نفسها وقسمناها بحيث أنه الجسم يأكلها كل 3 ساعات، فتصير عندك سرعة في عملية حرق الأغذية وتفاعلها مع الجسم، هذه رقم واحد. رقم اثنين، الكميات الأغذية عندنا قللناها، حاولي أنك تقنني الكربوهيدرات البسيطة. أرجع للحلقة السابقة حقتنا، تكلمنا عن الكربوهيدرات البسيطة والكربوهيدرات المعقدة. أرجعي خذي في أغذيتك للكربوهيدرات المعقدة، والكربوهيدرات المعقدة إيش معناها؟ اللي هي الحبوب الكاملة، يعني مثلا الرز الكامل عندك، الخبز الكامل، إنه يكون خبز أسمر مع الشوفان مثلا، أو خبز مع النخالة، بدي طريقة أنت ترفعي عملية الآيض اللي هي عملية تفكيك المادة الغذائية وتتفاعل مع جسمك. غير كده لازم تنتبهي لكمية البروتينات اللي أنت بتاكليها، ما يصير أنت إذا بدك تعملي دايت أو حمية غذائية تاخذي كربوهيدرات كثير، تحاولي تقنن الكربوهيدرات وتزيدي كمية البروتينات وتخليها على حسب الجسم، يعني مثلا إذا أنت وزنك دحين 70 لازم تاخذي 70 جرام من البروتينات، وبرضو ترجعي للحلقة السابقة تحصليها في تويتر في الأكاونت حقي في المفضلة موجودة، أو في الأكاونت تبع الأستاذ إبراهيم عندك إعادة كاملة، وإذا ما حصلتي أي إجابة ليكي تقدري ترسلي لنا على تويتر وإن شاء الله بإذن الله يكون جاوب على سؤالك.
3: شكرا لك يا أخت بسمة.
2: شكرا
3: لك.
2: أهلا.
3: جميل أستاذة جمانة الموضوع، لكن أستاذ إنك في فاصل قصير، هذا فاصل قصير مستمعين الكرام، وبعده نعود ونستكمل معكم برنامج غذاؤك، فتبقوا معنا.
4: أسرتي،
5: حبي لأهلي وأولادي وعائلتي، ومن يلوذ بأهلي حب ذي شيمي، الأقربون بهم أوصل إلى هو ذا، سر لعارف معنى وصلة الرحيم.
4: نافذة تطلون منها لتصلنا قضاياكم الأسرية في مناقشة وإيضاح
5: مع محبكم عبد اللطيف بن هاجر.

0: تعبدون.
1: غذاؤك، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، مستمعي برنامج غذاؤك، ومع الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
2: حياك.
1: أنا فهمت منك نقطة. طيب أستاذة جمانة معلش، اللي هي نقطة أنه ذكرت أن الحليب يحتوي على جميع المكونات عدا الألياف، لكن الفرق أنا اللي فهمته الفرق بين الحليب كامل الدسم وقليل الدسم والمنزوع من الدسم هو نقص الدهون، صحيح؟
2: مظبوط صحيح 100%. وغير كده كمان احنا اذا بدنا نتكلم عن الاملاح المعدنيه، احنا تكلمنا عن الفيتامينات اللي موجوده في الحليب، يعني عندك مجموعه فيتامينات با اللي هي مسؤوله مثلا عن الاعصاب، سلامه الاعصاب والجهاز العصبي عندنا، غير كده سلامه نقل الدم في اجسامنا، مثلا عندك فيتامين ألف موجود، فيتامين دال مسؤول عن ربط الكالسيوم مع العظام، عشان كده يقول لك إذا أنت عندك هشاشة عظام حاول أنك أنت تشرب حليب قد ما تقدر. حنتكلم عن الكميات اللي الواحد مثلا اللي يقول أنه أنا وصلت للليفل الصحي من شرب الحليب في المفرق. تكلمنا كمان عن الحساسية، مثلا في ناس عندهم حساسية، يعني مثلا عندهم الجسم ما يهضم الكربوهيدرات حقت الحليب، في عندنا الناس ما يتفاعل البروتينات مع البروتينات الحليب اللي هي الكايزين، ممكن تسبب لهم حساسية، فلازم تنتبه من هذا الموضوع. ممكن تصير تفاعلات مع الجسم اللي هي النفخة حقت البطن، ممكن يصير فيه مشاكل، فإحنا نتكلم عن البدائل، إيش اللي ممكن الواحد يحصل عليه بدل الحليب. كمان الأملاح المعدنية اللي موجودة في الحليب، عندنا الكالسيوم موجود في الحليب، عندنا الكالسيوم جدا غني في الحليب لدرجة أنه ممكن 3 أكواب من الحليب خلال اليوم تغطي احتياجك الكامل بالنسبة
1: للكالسيوم الحليب.
2: بالنسبة لاحتياجك بالنسبة لبناء العظام وصحة العظام، الكالسيوم اللي في 3 أكواب من الحليب اللي هي الكوب اللي من 170 إلى 200 ملي يغطي احتياجنا الكامل بالنسبة للكالسيوم احتياجنا في اليوم. فإحنا نقول الحليب عندنا بيغطي احتياجنا كامل بالنسبة للأملاح المعدنية والفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات والدهون. إذا إحنا ممكن إيش الفرق مثلا بالنسبة للقليل الدسم؟ القليل الدسم بعض الأحيان يكون فيه كالسيوم أكثر، فيتامينات، فيتامين دال أكثر، بحيث إنه يصير تفاعل الجسم فيه أسهل. هي نوع من التركيبات الغذائية اللي موجودة في المصانع، أو بعض الأحيان يلجأوا، يعني مثلا البقرة، هي الحليب يعتمد على تغذية البقرة، إذا البقرة في مراعي كويسة ممتازة فتكون نتاج الحليب عندها جدا قوي وممتاز ومميز. فإحنا لازم ننتبه إن إحنا بناخد الحليب المصنع مثلا في الشركات، هو ما في ملا غنى عننا، دحين في المدينة ما عندنا أبقار ولا عندنا أغنام ولا عندنا هذه الأشياء،
1: مستورد.
2: فإحنا بنروح ناخدها في نفس السوبر ماركت أو ممكن يصنع داخليا،
1: أو يصنع داخليا
2: يعني في البلد، بناخدها من شركات معروفة. يا جماعة لا تاخدوا شركات وتزهدوا في السعر بالنسبة للحليب، خاصة الحليب عندك الدقيق، هذه الأشياء مفروض أن الواحد ما يزهد في أسعارها، أنه ينتبه أنها شركة كويسة، يقرأ المغلف اللي موجود، هل هذه الشركة تلبي احتياجاته الشخصية بالنسبة للحليب، خاصة الأطفال، حاول أنك أنت تقرأ المغلف إيش مكتوب عليه بالنسبة للبروتينات، وضوح المعلومات، وضوح الأشياء اللي أنت ضايفها، معلومات
1: بطاقة المعلومات، نعم،
2: على مضبوط اللي موجودة على
1: المنتج،
2: نفس المنتج.
1: جميل.
2: فهنا نتكلم، دحين إحنا تكلمنا عن الحليب إيش مكوناته، تكلمنا عن الريفرنس أو أنواع الحليب الموجودة، تكلمنا عن إنه الواحد يأخذ الشركات المعروفة. الآن نتكلم عن البدائل للحليب. دحين
1: طيب.
2: الحليب سبحان
1: ممكن
2: الله.
1: قبل ما نتكلم عن البدائل أستاذة جمانة نأخذ اتصال معنا عشان لا نأخر المستمع أبو طاهر من المدينة المنورة. السلام عليكم أخوي أبو طاهر.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، تفضل يا أبو طاهر.
3: الله يسلمك. أنا والله أشكركم على برنامجكم الجميل هذا، الدكتور جمانة على
1: الشكر
3: نصايح.
1: لله عز وجل.
3: بس حبيت أسأل الدكتورة عن الفرق بين الحليب اللي هو طويل الأجل هذا والحليب اللي هو يكون دائما فريش مدة طراعيته قصيرة، في فرق بينهم في ناحية نتاج المواد المفيدة للطفل وزي كده؟
1: جميل أستاذ أبو طاهر، شكرا. في سؤال ثاني ولا هذا السؤال؟
3: في سؤال ثاني بالنسبة للبن الزبادي. اللبن الزبادي من ضمن مشتقات الحليب ومكونات الحليب هاي اللي يمكن تفيد ولا له حاجة ثانية؟
1: طيب يعطيك
3: بالنسبة للأطفال.
1: طيب يعطيك العافية أبو طاهر، شكرا جزيلا.
2: بالنسبة لأول حاجة، الفرق بين الحبيبة طويلة الأجل والقصيرة الأجل اللي هي طريقة التصنيع نفسها. يعني مثلا هذا يحتاج إلى بسترة إلى وقت طويل، وهذا بسترته وقت قصير. الفريش اللي هو الطازج، عملية حفظه تكون إلى 7 أيام، وأول ما ينفتح في الثلاجة 2 يوم من استهلاكه. الحليب الطويل الأجل عندك من 6 شهور إلى 8 شهور على حسب البلد أو الستاندر تبعنا. إحنا عندنا 6 شهور في البلد، ما يزيد عن كده. وغير كده الحليب المبستر أو الطويل الأجل له نفس الفوائد الغذائية، لأنه إحنا عندنا المنظمات تحاول تجبر على الشركات إنهم يتبعوا النظام واحد، بحيث إنه ما يتغير البنية تبع الحليب. بالنسبة للحليب الطويل الأجل، هي عبارة عن وسيلة مريحة للمستهلك. فلنفرض أنت عندك طريق طويل وأطفالك موجودين، بدل ما تأخذ له حليب فريش ويبغاله عملية تخزين في درجات حرارة منخفضة عشان ما يتغير ولا يصير عليه مشكلة، إنه درجات الحرارة منخفضة يعني الثلاجة، فنحاول نأخذ الحليب اللي هو الطويل الأجل المعلب اللي ما يبغاله درجات حرارة منخفضة وما حيتغير علينا. في هذه الحالة إذا أخذنا الحليب الطويل الأجل، ننتبه إنه المغلف حق الحليب ما يكون مبعوج، ما يكون في بالونينج اللي هو عملية الانتفاخ في الحليب.
1: ليش يا أستاذة جمان؟
2: عشان خاطر بعض الأحيان، عشان إحنا عندنا درجات حرارة مرتفعة، وبعض الأحيان عملية التخزين تكون غلط، فيصير مثلا يرزعوا المنتج في الأرض أو إنه
1: يتعرض للشمس
2: أو يتعرض، لا هو تعرض للشمس عادي، مفروض إنه يستحمل حتى درجات الحرارة المرتفعة. يعني إنه هو معمول المغلف إنه يستحمل درجات الحرارة المرتفعة، بس برضو نقول يا جماعة حاولوا إنكم تاخدوه من مخازن مقفلة وما هي معرض درجات الحرارة. ما احنا ما نعرف ايش الاشياء الخارجية او العوامل الخارجية اللي ممكن تتأثر او تتفاعل مع الحليب نفسه او المغلف نفسه. نرجع لموضوعنا اللي هو بالنسبة للمغلف، بعض الاحيان سوء التخزين، يعني مثلا العلبة من برا شكلها مرة مرتب وما فيها شيء، لكن مثلا يعني
1: خزن غلط
2: بالغلط انفكت بجهة ما هي مش يعني ما انت شايفها، شيء جدا ميكروني صغير يعني بالملي او اقل من الملي. هذه التسريب او دخول الهواء للعلبة بدا يعمل تفاعلات مع الحليب نفسه. بعض الاحيان مواسم مثلا عندك شهر اغسطس وسبتمبر، شهر اغسطس من الشهور اللي جدا درجة الحرارة عندنا فيها مرتفعة، جولاي واغسطس وسبتمبر، بس اكثر شيء اغسطس عشان درجات الحرارة عندنا جدا مرتفعة، تصير في مشاكل للشركات حقت الأغذية. فنحاول دائما ناخذ الحليب من المبردات، من الأشياء اللي في الثلاجة، نحاول ناخده من الشركات معروفة، العلبة تكون جدا ننتبه إنها نقلبها من فوق من تحت، ننتبه إنها كلها مغلفة تغليف صحيح 100%.
1: طيب
2: هذا بالنسبة للسؤال الأولاني اللي هو إيش الفرق بين الحليب الطازج والحليب الطويل الأجل. هي مجرد إرياحية وسهولة للمستهلك إنه يتناول المادة الغذائية، وإن شاء الله بإذن الله إنه شركاتنا كلهم بيلتزموا بالأنظمة واللوائح حقت منظمة ساسو اللي هي المنظمة السعودية اللي إحنا ملتزمين بها، وإنها بتعمل دراسات وبتطلع الأفضل للكستمر، الأفضل للمستهلك. هذه رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة لسؤالك عن اللبن الزبادي. اللبن الزبادي هو منتج من منتجات الحليب، يعني مثلا انه وضع فيه اللي هو الخمائر اللي تطلعها الحليب، انحط له نوع من انواع الخميره ويتخمر هذا الحليب بطريقه الخمائر الطبيعيه اللي هي خميره البيره او الخمائر الطبيعيه اللي موجوده في الحليب، ونفس الحليب نفسه يتكون ماده حامضه اللي هي تعطينا طعم اللبن الزبادي. اللبن الزبادي هنا له فوائد عظيمه، يعني من الأشياء الجميلة فيه إنه فيها البكتيريا الحميدة اللي تحفز على هضم الدهون، على هضم الأغذية في أجسامنا، يساعد على الهضم. يعني مثلا وقت يكون أوقات كثير إحنا نشوف مثلا إذا رحت أماكن المطاعم الكبيرة يقدم لك لبن مع أكلك، ما تلاحظ هذا الشيء؟
1: إلا بالتأكيد، حتى بعض المطاعم في تركيا يعني يقدمون اللبن مع الأكل.
2: مع الأكل، هذا عشان خاطر يهضم الأكل، يساعدك على تهضيم الأغذية، يريح المعدة إذا فيها غازات، إذا فيها أشياء، يعني سبحان الله الحليب ممكن يكون لك الغازات في معدتك ويصير النفخة، اللبن بالعكس يمسك البطن ويودي الغازات من البطن ويساعد على تنظيم عملية الهضم في الجهاز الهضمي.
1: طيب أيضا إذا أذنت لي أستاذ جمان، هنا سؤال أيضا في الفيسبوك من أخونا يحيى العزيب من اليمن، يقول السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بضيفتنا الغالية أستاذة جمانة، وعندي سؤال، ما علاقة الحليب بارتفاع الكالسيوم والأملاح في الجسم؟ وسؤال آخر، هل هناك كميات من الحليب تؤدي إلى ارتفاع ذلك؟ وشكرا لكم، المتابعة لكم دوما يحيى العزيب. شكرا لك يا يحيى.
2: إذا شوف عموما أي منتج فيه أملاح معدنية مرتفعة ممكن إنها تزيد الأملاح في السامنة، إذا إحنا السامنة أساساً بؤرة لاستقطاب الأملاح، يعني مثلاً هو ما بيشرب موية كفاية، هو ما بيعتمد لايف ستايل أو طريقة حياة صحية، بياكل أملاح كثير، بيقلل من عملية شرب الماء، بيعتمد حياة غير صحية، ما بيتحرك كثير، ما بيصير عملية التعرق عشان إخراج الأملاح من الأجسام. فإحنا نحاول دائما نقول يا جماعة اللي عنده مشاكل في الأملاح يحاول يعادلها بتعديل طريقة الحياة، لأنه إحنا ترى معظم الأمراض اللي عندنا أو معظم المشاكل الصحية اللي عندنا هي مجرد تعديل لطريقة الحياة. اعتمد طريقة الحياة الصحية، انه الواحد نحن نقوم لا نأكل حتى نجوع، يعني الواحد ما يأكل إلا لما يجوع، وما يأكل إلا لما يكون عنده احتياج في جسمه لهذه المادة الغذائية اللي هو بيأكلها. غير كده انه الحكاية انه شرب الماء، انه الواحد لازم يشرب كثير من الماء السوائل على حسب الجسم، يعني مثلا إلين 2 لتر في مواسم العموم الأيام العادية الواحد يشرب إلين 2 لتر ويذكر نفسه في عملية شرب المياه.
0: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
2: بالنسبة هو ذكرني السؤال،
1: سؤال علاقة الحليب بارتفاع الكالسيوم والأملاح في الجسم، وهل هناك كميات من الحليب تؤدي إلى ارتفاع ذلك؟
2: احنا قلنا انه اذا الواحد بده يرفع كمية الاملاح يشرب 3 اللي هي مثلا الكالسيوم، يرفع يشرب 3 اكواب من الحليب هذا في اليوم العادي. طبعا احنا ما تكلمنا عن المنتجات الاخرى، هقول لك في اسرار كثير في المنتجات الاخرى، يعني مثلا اول حاجة اجابة السؤال انه لا يشرب اكثر من 3 اكواب في اليوم، هذا المستاندر الطبيعي انه يغطي احتياجه بالنسبة للاملاح المعدنية بالنسبة للكالسيوم. حتى السيدات نفس الحكاية. اما بالنسبة للمنتجات دحين، منتجات الحليب، الحليب سبحان الله عندنا بيطلع لنا الزبدة، الزبدة هي الفرق بين السمن والزبدة هي كمية الماء الموجود فيها. السمن بيطلع من الحليب اللي هي عملية غلي الزبدة لدرجات حرارة مرتفعة. عندك القشطة بتطلع من الحليب. عندك كمان الجبن، الجبن وأنواعه حدث ولا حرج، يعني عندك الجبن الفريش اللي هي البيضة كمية الدهون فيها أقل وكمية البروتينات فيها أعلى. عندك الجبنة الماتشور اللي هي الجبنة اللي يخزنوها تحت الأرض عشان تتحول أو تتخمر أو تتفاعل مع الجبنة. 10 لتر من الحليب يعمل لنا 1 كيلو من الجبن، متخيل؟ وكمية البروتينات اللي موجودة في الأجبان الصحية، انتبه لازم نقول إنها أجبان صحية، مو يكون فيها جبن يكون كمية الدهون فيها مرة عالي، وكمية الأجبان والبروتينات أو طعم الجبن بس اللي هو رشة من طعم الجبن ما يكون موجود فيها. فلازم ننتبه إنه الكواليتي اللي هي عملية الجودة النوعية للمنتج، إنه المنتج يكون حقيقي جبن.
1: هل هذا الجبن المتداول الآن هو من الجبن الصحي يا أستاذة؟
2: مفروض أنه على حسب الشركات المتداولة، يعني الجبنة القاسية هذه، يعني زي مثلا الجبنة المخرمة، زي عندك الجبنة الرومي، الجبنة الجوتا، الجبنة البيضة الفرنسية، الفيتا، الأشياء هذه كلها هي أجبان اللي موجودة في البراد. لكن الأجبان الثانية من غير ذكر الشركات يعني يكون فيها كمية الدهون جدا عالية ويكون رائحة من الجبن ما هي موجود فيها جبن أساسا، هي مجرد دهون مع منكهات غذائية. ولازم ننتبه من هذا الشيء، كثير للأسف الشديد يعتمدوا أنه هذه جبنة، بس هذه ما هي جبنة، هذه كمية دهون أنت بتغش نفسك، بتستوعبها مع جسمك، بتاكلها بحيث بطريقة طردية بتزيد وزنك، بتزيد تعمل مضاعفات صحية عندك في أجسامك. فلازم ننتبه أنه أنواع الأجبان اللي ناخدها أجبان صحية، ونوجهها لأطفالنا. يعني الأطفال لازم ينتبهوا لحكاية الأجبان، لأن سبحان الله قطعة الجبنة الصغيرة بتعطيك كالسيوم أكثر، بتعطيك فيتامينات أكثر. حتى في دولة من الدول الأوروبية لما يجوا مثلا يأكلوا، بعد ما يأكلوا وينتهوا من أغذيتهم بياخذوا الجبنة. الجبنة إيش بتسوي؟ بتثبت المادة الغذائية وبتثبت المواد الفيتامينات والأملاح المعدنية في الأسنان والعظام، يعني تخلي أقوى، امتصاصها أقوى. بينما إذا أخذنا أجبان وإحنا ما إحنا عارفين، أو أجبان كمية الدهون فيها عالية ومجرد منكهات، ننتبه إن إحنا بنرفع الدهون وبنرفع الكوليسترول،
1: وما تروح لا الأسنان ولا العظام،
2: ولا يعني أنت بتخرب جسمك على هذه الطريقة. طبعاً إحنا تكلمنا وذكرنا إنه الجبن ممكن إحنا يعطينا الزبدة، وممكن يعطينا السمن، وممكن يعطينا القشطة، وممكن يعطينا الجبن. ما تكلمنا على اللبن، اللبن أو الزبادي. اللبن الزبادي
1: نتكلم ممكن عن اللبن، بس معليش عشان لا نأخر الاتصال. رانيا فضل. من مكة المكرمة، السلام عليكم يا رانيا.
4: وعليكم السلام،
1: تفضلي سألي سؤالك. تفضلي
4: لو سمحتي، حابة أسأل عن، أنا دائما كل ما أكل مادتي تألمني، سواء شربت حليب كامل الدسم عاطي تألمني، أو زبادي كامل الدسم برضو تألمني، عاطي مادتي فيها ألم من الأكلات.
1: طيب.
4: لازم على طول اكل اكل مسلوق. طيب. وما اعرف ايش المشكله.
2: رانيا، بعض الاحيان نكون، طبعا نتكلم بصراحه، بعض الاحيان تكون انت حساسه، يعني انه انت مثلا الاعصاب، انه انت مثلا تزعلي بسرعه، هذا بياثر على جسمك، ما بتستقبل الماده الغذائيه، ما بتفعل الجسم معاها بقوه، تكوني انت عصبيه شويه. نحاول نهدي هذه الامور عندنا. هذه بالنسبة للنفسية. إذا ما عندك هذه الأشياء، ممكن يكون عندك المعدة فيها خلل وظيفي، لازم تروحي للطبيب وتفحصي المعدة. طبعا أنا أخصائية تغذية، أنا ماني طبيب، لازم تروحي للطبيب وتفحصي جهاز الهضم عندك. بعض الأحيان يكون نقص من الأنزيمات، مجرد تعديل بسيط أنه يصير عندك أنك أنت تأكلي شيء معين أو تأخذي أنزيمات معينة يعادل لك هي الطبيب. هذه بالنسبة للأعضاء.

0: من وقت لوقت. يعني مثلا في ناس قبل فترة جوني عندهم مشاكل أو حساسية مع السمك، غيرنا طريقة طبخ السمك وقللنا كمية الملح اللي موجودة على السمك، الجسم صار يتفاعل مع السمك من أحسن ما يكون، وامتصاصه صار أروع ما يكون، ويعتبر غذاء مثالي
1: وما
0: جدا
1: صار فيه
0: لهذا
1: انعكاسات
0: الجسم
1: سلبية.
0: وما صار فيه انعكاسات سلبية. فممكن طريقة الطبخ أو طريقة التقديم عندك ممكن تأثر عليك، فأنت لازم تفحصي هذا الشيء، ولازم تبدأي تسمع جسمك. الجسم عادة يرسل رسائل بيحاول يخلينا ننتبه لتفاعل الجسم أو تفاعل الأغذية معانا، فأنت حاولي تغيري نظامك، مو ضروري تستمري على نفس النظام اللي أهلك كلهم بيستعملوه. جسمي يختلف عن جسمك، يختلف عن جسم المذيع، فكل
1: جميل.
0: واحد شخص كينونة لحالها. ودائما عشان كده يقول لك كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، هذا شيء خاص فيكي انت لوحدك،
1: واضح
0: فلازم انت تكملي بنفسك
1: واضح أخت رانيا،
0: هذا الشيء. واضح واضح.
1: شكرا
0: نعم
1: جزيلا.
0: شكرا. اهلا.
1: توقفنا أستاذة جمانة عند اللبن وهو من منتجات الحليب، تفضلي.
0: اللبن طبعا فيها خمار صحية أو بكتيريا صحية جدا تتفاعل مع الجسم، يكون يسهل عملية الهضم. زي ما قلت لك أنت بتقول إنه في مطاعم من المطاعم بتقدم مطعم من المطاعم بتقدم مثلا وقت الأكل اللبن، بحيث إنه يساعد على هضم المواد الغذائية اللي موجودة معاه. الأطفال جدا محبب ليهم إنها تعطي لهم الألبان، بحيث إنك أنت تكثر عندهم البكتيريا الحميدة في أجسامهم، ويصير فيه هضم وتفاعل للمادة الغذائية مع السامم. لا تنسى أنه الطفل يكون سبحان الله لسه بينمي قدراته بالنسبة للهضم وتوجيه المادة الغذائية عنده، فإحنا نحاول نبدأ مثلا معاه بلبن قليل الدسم، بحيث أنه الطفل سبحان الله معدته ما تتقبل لسه الدهن. مثلا من 6 شهور نقدر ندخل ملعقة ملعقتين بالنسبة لأغذيته، بالنسبة للألبان قليلة الدسم. الألبان الشرب اللي هو اللبن الشرب يقدر يشربه بالعافية عليه، يأهل معدتنا إنه يستقبل المادة الغذائية. يعني مثلا في كثير من الناس في وقت الإفطار يفطر عندك لبن وتمر، وقت إفطار في رمضان
1: صحيح.
0: يفطر لبن وتمر، بحيث إنه التمر يستقبل المادة الغذائية بالنسبة للسكريات، واللبن يهيئ المعدة، يقلل الحموضة بالنسبة للمعدة، يهيئ المعدة إنها تستقبل المادة الغذائية.
1: جميل. طيب أيضا هنا في الفيسبوك فارس من الرياض أستاذ جمان يسأل، أنه يقول أنه سمع بمعلومة أنه هل شرب الحليب يزيد من خطر الوفاة المبكرة؟ ما
0: هي
1: صحتها؟
0: في دراسات جات بالفعل، في دراسات قريبا صارت انه وجدوا انه مجموعة عملوا على مجموعة من السيدات او والرجال انه اذا شربوا كثير من الحليب، يقول لك عشان خاطر احنا كلنا مولودين وعندنا الهرمونات الهاضمة للحليب، واول ما نوصل لسن سنتين تقل هذه الهرمونات الهاضمة او الانزيمات الهاضمة لمادة الحليب، وترفع المواد الهاضمة للاشياء الاخرى. فمن هنا صار التخوف انه يقول لك انت ما عندك هذه الهرمونات الهاضمة او الانزيمات الهاضمة. احنا بنقول يا جماعة القاعدة العامة بالنسبة للأغذية، نحاول ناخذ الشيء اللي ما يسبب لنا حساسية، ما يسبب لنا مشاكل. يعني مثلا انت الحليب الآن بيسبب لك مشاكل، اتركه، مو ضروري تشربه، اشرب اللبن. اللبن عندك البكتيريا
1: كبديل له
0: بيقوي،
1: يعني.
0: يا مظبوط. عندك اللبنة ممكن تاخذها، عندك الجبن ممكن انك انت تاخذه، مو بالضرورة تلتزم بالمادة الغذائية اللي موجودة. اذا انت جسمك بيتحسس من الدهون حقت الحليب، عندك القليل الدسم، عندك الكامل الدسم، عندك المنزوع الدسم، عندك خيارات. انت انسان مستهلك واعي، هنا يجي دور المستهلك الواعي. وغير كده اسمعوا لأجسامكم، يعني الآن أكلت حاجة، أترك مجال لنفسك إنه الجسم يعني يتفاعل مع المادة الغذائية اللي أنت أكلتها. عملية هضم المادة الغذائية بتسمع، بتعطي رياكشن، بتعطي أساسيات، بتعطي علامات في الجسم إنه هذه المادة الغذائية مناسبة لك أو غير مناسبة. يعني في مدارس عندك، مدارس اللي هي كمان اللي يدعو للعودة إلى الطبيعة، يقول لك لا الحليب من المنتجات اللي ممكن تسبب لنا زيادة المخاط، أكرمك الله، في الجسم، اللي هي المادة المخاطية في أجسامنا، فنحاول نتجنب الحليب قد ما نقدر عشان ما نرفع مادة المخاط.

0: نقول لهم اوكي نفس الاجابه يا جماعه، اذا انت بتعاني من هذه الماده الغذائيه اتركها وخذ البدائل لها.
1: البدائل. نعم
0: غير كده الحليب، ما وقف الكالسيوم والفيتامينات على الحليب فقط. هنا البدائل الصحيه مثلا عندك الخضروات، عندك البروكلي جدا مرتفع في الكالسيوم، وعمليه وجود الفيتامين كي اللي هو اللي موجود في الخضر الخضراء. مو ضروري اننا نلتزم بالماده الغذائيه اللي الان احنا نقولها،
1: يعني
0: احنا
1: انت
0: بنطرح.
1: استاذه جمانه كانك تجيبين على سؤال منال من القصيم في الفيسبوك، تقول كيف احصل على الكالسيوم دون شرب الحليب يعني.
0: ممكن
1: فما
0: تاخذيه من البروكلي، ممكن تاخذيه من الفاصوليا، ممكن تاخذيه من المواد الغذائيه الاخرى. مو بالضروره تلتزمي بشرب الحليب. اذا ما اخذتيه من الحليب تقدري تاخذيه من اللبن. وفي انواع يعني مختلفه يا جماعه، مو ضروري انكم تلتزموا بشركه معينه، جرب من شركات اخرى، خلي يكون عندك جراءه في تجريب الشركات الاخرى. يعني مثلا عندك شركه اخرى، جرب المنتج تبعهم، بعض الاحيان يكون فارق الطعم يناسبك.
1: صحيح.
0: مو بالضرورة تلتزم بشركة معينة.
1: عموما في فرق يعني، ليست كلها نفس الطعم يعني.
0: صحيح 100%.
1: طيب جميل، ناخذ فاصل قصير أستاذة جمانة، وإن شاء الله بعده سنعود والجزء الأخير مستمعينا الكرام.
2: ضغوط العمل، تعبت نفسية،
3: أنا خاف ألعب مع الأولاد عشان دائما يضربوني.
4: مشاكل البيت كثيرة وما تنتهي. أبغى حلول، أبغى حلول،
2: أبغى حل،
5: أبغى حل. حلول. حلول ممكنة.
6: إعداد وتقديم صهيب الأحمدي.
7: غذاؤك،
0: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
7: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج غذاؤك، والتي نتحدث فيها عن الحليب ومشتقاته وأيضا عن فوائده في الجسم. ومعنا ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
0: أهلا وسهلا.
1: في الجزء الأخير من هذا البرنامج، لعل هناك اتصال، يخبرني زميل خالد في اتصال. مين معنا؟ باسل بن الرياض. حياك الله يا باسل.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: أول شيء أشكرك وأشكر ضيفتك العزيزة، وعندي
1: الله.
8: استفسار.
1: تفضل.
8: سؤالي، أنا طبعا ماشي على برنامج دايت معين ولسه بادي، ولكن طبعا عبارة عن برنامج غذائي بالإضافة إلى مشي.
1: جميل.
8: حصلت تضارب بالنصائح بخصوص البداية بالتمارين، مثل السويدية وكذا، انه ناس يقول لا تبدا بالبداية، وناس يقول تبدا انه تبني عضل على فات، ففي تضارب بالمعلومات، بس قلت اخذها من يمكن الدكتورة.
1: جميل.
8: تقدر تعطيني معلومة صحيحة بحكم تخصصك.
0: اخوي كم وزنك الان؟
8: عفوا،
0: كم وزنك؟
1: تسألك عن الوزن الان كم؟
8: 150.
0: ما شاء الله، ان شاء الله البركه، ان شاء الله باذن الله ينزل بصحه وعافيه. يعني.
8: الله يعافيك. والطول 190.
0: ما شاء الله.
1: طيب.
0: شكرا. اول حاجه بقول لك
1: شكرا لك يا باسل، عشان بس لا.
8: طيب سؤال ثاني لو سمحت.
1: طيب تفضل، عشان لا نشغل الخط احنا. بس
8: طيب
1: تفضل.
8: اوكي، بالنسبه للسناك من ضمن البرنامج الغذائي كان في مكسرات، هل في حد معين للاستخدام المكسرات كسناك؟ بس هذا سؤالي الثاني.
1: طيب شكرا لك يا باسل، يعطيك العافية.
8: الله
1: تفضل يا سيدي.
0: طيب أستاذي، أول حاجة بالنسبة لإنقاص الوزن، لازم تلتزم بالحمية الغذائية تبعتك. بالفعل يفضل إنقاص الوزن إلى مرحلة معينة، بحيث أنك أنت توصل لإنقاص الدهون، بس بالمشي، بالحركة، انك انت ترفع ضربات القلب، بحيث انك انت تتجاوز الساعة والنصف. اول حاجة. ثاني شيء، ما تبدأ اللي هي رفع الاثقال، تمارين رفع الاثقال يفضل انك انت ما تبدأها الا في مرحلة متقدمة، او انك انت توصل انك انت خفضت الدهون من جسمك وبدأت في ادخال الكارديو، اللي هي انت بتعمل دحين المشي، تستمر عليه. ما يصير انك انت تبدا تمارين رفع الاثقال الا لما توصل لوزن معين او انك تقل على الاقل الى 110 او 105 بحيث انك انت تكون وصلت لليفل معين انقصت الدهون عندك. هذه رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه لتضارب بالنسبه لانك انت تاخذ السناك قبل التمرين او بعد التمرين. السناك يفضل مثلا انك انت تجهز العضله ويصير بحيث انه الجسم ما يستهلك من العضلة، ما يستهلك المجهود من العضلة، يستهلك من المواد الغذائية المتوفرة في المعدة والدهون اللي هي الخلايا الدهنية يستهلكها ويفككها، فما يصير في عند الجسم ردة فعل في تمسك بالوزن. أكثر سر أقدر أقول لك هو في الحمية إنها تكون ناجحة 100%، قنن المواد الغذائية اللي أنت تأكلها، التزم بالحمية، استمر الاستمرارية جدا بتفرق مع الجسم، حاول إنك أنت تأكل كل 3 ساعات. السناك اللي أنت قلتها بالنسبة للمكسرات، المكسرات نحاول نأخذ مكسرات ما فيها لا ملح ولا سكر ولا ليمون ولا إضافات، المكسرات تكون بيضة العادية النية مع كمشة يد فقط لا غير، ما تزيد عن كده. نحاول إننا نلتزم بكمشة يد، لأنه إذا زدنا عن كمشة اليد إحنا دخلنا في دهون زيادة بندخلها لجسمنا إحنا في غنى عنها.
1: جميل.
0: فالسر تبع الحمية إنك أنت تأكل كل 3 ساعات، تلتزم بالحمية الغذائية، تلتزم بالحركة لمدة 5 مرات في الأسبوع أو 6 مرات مع الراحة ليوم واحد. نحاول إن ندخل التمارين شوية شوية، ما تبدأ برفع الأثقال الآن، ترفع الأثقال بشيء بسيط، يعني ممكن إنك أنت تبدأ بثلاثة كيلو، 4 كيلو، 5 كيلو، بحيث إنك أنت تحرك العضلة من غير ما يصير فيها شيب، من غير ما يصير فيها زيادة في الوزن أو نفخة. نحاول إحنا نحرق المادة الدهنية اللي حوالين العضل وحوالين الجلد.
1: جميل. أستاذة جمانة، لضيق الوقت نأخذ اتصال سريع نجاوب عليه من ركان من الرياض. تفضل يا ركان.
9: حياك الله أستاذ.
1: حياك الله.
9: حياك الله أخت جمانة. أنا عمري تقريبا 27 ووزني 62، الله يخليك، ولكن عندي مشكلة صغيرة لا وهي ضعف البنية الجسمية. ما أدري هل هي حلها فقط الرياضة أو في عناصر غذائية أقدر أكلها يعني وتزود من هذه البنية الجسمية.
0: يعني زي ما احنا قلنا في الاتصال الاولاني يا جماعه، النحف بالاكل برضو التخن بالاكل، انك انت تتخن نفسك بالاكل. ايش تسوي اخويا؟ لازم تلعب رياضه لمده 15 دقيقه بحيث انه ضربات القلب تستمر لمده 15 دقيقه. ليش يا جماعه احنا نقول 15 دقيقه؟ لانه جهاز الهضم عندنا يبدا يتنبأ انه في حركه في الجسم، في الدم بسيركوليشن حقه الدم عندك بيرتفع، فاحنا ايش نبدا الجسم حفز انه يهضم اي ماده غذائيه ياكلها. يعني على طول بعد ما تخلص التمرين تاكل ماده غذائيه دسمه. ايش يعني دسمه؟ مو تروح تاخذ لي دونت شيء فيه له سكر كثير ومقلي، لا، هذه ما هي معناها دسمه. الدسامه معناها انه يكون فيها كل الاحتياجات الغذائيه من بروتينات وكربوهيدرات ودهون صحيه. يعني مثلا تقدر تاكل ساندويتش بينت بتر اللي هي ساندويتش
1: الفول السوداني،
0: فول السوداني، ممكن انك انت تاخذ صدر دجاج مع الكريمه مع الارز تبعه كامل، ممكن انك انت تزيد مثلا الماده الغذائيه، تحاول انك تزيد انك انت تاكل كل ساعتين المكسرات الصحيه، زبده الفول السوداني، تحاول تلجا مثلا في الخلطات الصحيه، مثلا عندك العسل مع المكسرات مع السمن مع السمسم مع حبه البركه، هذه من الخلطات الصحيه اللي بتزيد الوزن بطريقة صحية ومناسبة وفعالة للجسم، فحاول انك انت تاخذها.
1: واضح يا اخوي ركان؟
9: واضح.
1: يعطيك العافية والعمر كله ان شاء الله. يعطيك العافية. أستاذ جمان، احنا في الدقائق الأخيرة والدقيقة الأخيرة من البرنامج، إذا كان كلمة تريدين أن تنوهين عنها بالنسبة لما يخص الحليب.
0: إن شاء الله بإذن الله أكون أحطنا كل الموضوع عن الحليب، وإذا في أي مساءلات تقدروا تسألوني على تويتر تبعي جمانة 99 جلال أو جمانة جلال، على طول راح يطلع لكم، ضيفوني إن شاء الله بإذن الله أقدر أجاوب على كل الأسئلة، أو عند الأستاذ إبراهيم أو على نداء أندرسكور نداء الإسلام أندرسكور، تقدروا تتفاعلوا معنا، وإذا إن شاء الله نكون غطينا كل حاجة في إعادة للحلقة تقدروا تسمعوها مرة أخرى
1: بالتأكيد. وأيضا الحلقات ترفع على اليوتيوب على قناة نداء الإسلام. شكرا لك يا أستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية، ونلقاك الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام مستمعي برنامج غذاؤك، اللقاء يتجدد، وتقبلوا تحياتي إبراهيم الهلالي من التقديم ومن التنفيذ على الهواء الزميل محمد باصويلح، ومن استقبال المكالمات الزميل خالد فلاتة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامج الكسب الحلال. نحييكم في مستهل هذه الحلقة وأنتم تستمعون لهذا البرنامج عبر، فأهلا بكل المستمعين والمستمعات.
1: الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
3: مستمعي الكرام، برنامج الكسب الحلال هذا البرنامج الذي يعنى بالاقتصاد الإسلامي وتعريف بالاقتصاد الإسلامي وموقعه في الإسلام ومصادره، وأيضا إبراز خصائصه وتوضيح الفرق ما بينه وبين الأنظمة الاقتصادية الأخرى، وارتباطه أيضا بالفقه ومقاصد الشريعة. كنا تحدثنا في الحلقة الأولى مستمعي الكرام مع الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الساعاتي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، في التعريف بالاقتصاد الإسلامي. أوردنا العديد من النقاط التي تحدثنا فيها عن علم الاقتصاد وأيضا عن ما هو الاقتصاد الإسلامي، وحقيقة نقاط كثيرة تحدثنا مع الدكتور عبد الرحيم في الحلقة الأولى التي هي حلقة تعريفية، وهذه الحلقة الثانية أيضا نستكمل فيها الحديث عن التعريف بالاقتصاد الإسلامي. بداية أرحب بالدكتور عبد الرحيم في هذه الحلقة الثانية. أهلا وسهلا بكم دكتور عبد الرحيم.
4: أهلا وسهلا بكم بالمستمعين والمستمعات، وجعل الله إن شاء الله كلامنا مفيد لهم
3: إن شاء الله. طبعا الاقتصاد كما ذكرت أنت في الحلقة السابقة هو مرتبط بحياة الإنسان، ونحن نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، وذكرنا نقاط كثيرة وعرفنا بالاقتصاد وكيف نشأ والغاية منه، وأيضا الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الأخرى وأهداف الاقتصاد الإسلامي وما إلى ذلك. اليوم نستكمل ما طرحناه في الحلقة الماضية ونكمل التعريف بالاقتصاد الإسلامي. فالمحور الأول في هذه الحلقة سيكون عن مصادر الاقتصاد الإسلامي، يعني ما هي المصادر الأصلية للاقتصاد الإسلامي؟
4: نتكلم عن المصادر المعرفية.
3: نعم.
4: لأدبيات الاقتصاد الإسلامي. أول مرة نعرج عن التغيرات التي حصلت في الاقتصاد التقليدي في مصادر المعرفة لهذا الاقتصاد. طبعا بدأ الاقتصاد في ما يعرف بالمدرسة الكلاسيكية.
3: نعم.
4: اللي هو أنشأت على يد أدم سميث، وكان يقتصر فقط، كان من خصائص هذه المدرسة تجريد السلوك الاقتصادي عن أي مؤثرات اجتماعية أخلاقية دينية، وبالتالي عزلوا الاقتصاد، ما يعرف بالاقتصاد الوضعي أو البوزيتيف إيكونوميك، عزلوا الاقتصاد عن كل الجوانب الأخرى. فعملوا النظريات الموجودة واللي الآن بتستخدم. المشكلة لو وجدت إنه هذه النظريات لا تمثل حقيقة السلوك الاقتصادي للمجتمع.
3: نعم.
4: إذا النظريات لا تستطيع أن تتنبأ بالمشاكل، وبالتالي وجدت عندنا الأزمات المالية والاقتصادية التي لم تستطع النظرية التنبؤ بها ولا اقتراح حلول لها. لماذا؟ لأنه النظرية اقتصرت فقط على الجوانب الاقتصادية وأهملت الجانب الأخرى. لهذا السبب نشأت حقول معرفية بتصلح اختلالات النظرية الاقتصادية. فوجد عندنا الاقتصاد السلوكي، الاقتصاد القيمي، الاقتصاد العصبي، الاقتصاد التاريخي،
3: أنواع كثيرة،
4: والاقتصاد السياسي. هذه كلها تأخذ مشكلة المشاكل وتبدأ تحلها بإدخال العناصر المهملة. لهذا السبب عشان يكون عندنا اقتصاد، أنا ذكرت أنه الاقتصاد لا يمكن، أو السلوك الاقتصادي لا يمكن عزله عن الجوانب الأخلاقية والدينية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، هذه كلها من المكونات. فبالتالي لما نتكلم عن مصادر الاقتصاد أو المصادر المعرفية للاقتصاد الإسلامي، وجدنا لكل من هدول من هذه المعارف لها دور في البناء الاقتصاد الإسلامي. أول مرة وجدنا العقيدة جزء أساسي للتأسيس لما يعرف بالمنظور الاقتصادي الإسلامي أو البارادايمز. لأنه من العقيدة نشتق الحلال والحرام، وبالتالي كيف يجب أن نظرتنا للكون كله. من الفقه نجي نحدد منطقة الحلال والحرام، يعني متى تكون المعاملة هذه حلال ومتى تكون مكروهة ومتى تكون محرمة ومتى تكون واجبة. إذن الفقه بيحط لنا الضوابط للحلال والحرام، فاحتجنا الفقه في لتحديد المعاملات وخاصة المالية. احتجنا الحاجات النفسية، احنا قلنا هناك في الاقتصاد السلوكي، الاقتصاد السلوكي بيراعي الجوانب النفسية في الإنسان اللي بتأثر في السلوك. نحن وجدنا في نصوص من القرآن والسنة إنه والله هناك في دوافع نفسية للإنسان، وأنه لحب الخير الشديد، الحالة النفسية إنه حب المال. إذن النواحي النفسية النصوص الشرعية بتراعيها، بالتالي نحن أيضا في تنظيرنا لهذا السبب وجدنا الاقتصاد السلوكي الإسلامي، وهو نشوف النصوص اللي عالجت الجوانب الإنسانية أو النفسية في الإنسان، وندمجها في الاقتصاد ونصمم أدوات لتوجيه الإنسان نحو السلوك الأمثل وعدم الانحراف. يعني وجدنا في وسائل كثيرة في الإسلام، منها الوعظ والإرشاد والتهديد والترغيب، هذه وسائل لتجنب الإنسان الحرف. إذا تتكلم عن مصادر المعرفة والمصادر المعرفة في الاقتصاد الإسلامي، هذه كلها. والاقتصاد الإسلامي لم يعزل الاقتصاد عن بقية مكونات سلوك الإنسان، فهذه هي يجب أن نستعين بها في البناء المعرفي في الاقتصاد الإسلامي.
3: جميل. عندما نقول دكتور عبد الرحيم اقتصاد إسلامي، فيتبادر للذهن فورا القرآن والسنة، لأن الإسلام هو القرآن والسنة. فكيف نستلهم الأحكام الاقتصادية من القرآن والسنة؟
4: من أهم المصادر، أنا قلت أنه الاقتصاد الإسلامي بيتكلم عن الضوابط الشرعية في كسب المال وإنفاقه، فبالتالي هذه الضوابط تأتي من القرآن والسنة. حينما يكون الربا محرم، الغش محرم، التدليس محرم، الإسراف محرم، التبذير محرم، الإنفاق الزكاة واجب، الإنفاق في سبيل الله، هذه كلها من النصوص الشرعية، هي اللي بتعطينا المحددات للسلوك الاقتصادي. إذا حينما نرغب في بناء النظرية الاقتصادية الإسلامية، نجد أنه أنا قلت أنه في عندنا العقيدة بتشكل المنظور الكوني للمسلم. من هذه النصوص نحدد المنظور الاقتصادي. يعني إيش المنظور اللي قلنا نسميها بارادايم؟ الضوابط المسلم بها الذي يؤمن بها الإنسان وتحدد سلوكه. إذن وجدنا الكتاب والسنة هي المصدر الأساسي للمنظور الاقتصادي والاجتماعي وكل المحددات، سواء كان من ناحية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، كلها موجودة في هذه النصوص. والإنسان محكوم في سلوكه الراشد، يعني لما تكلم سلوك راشد معناه سلوك مضبوط بالضوابط الشرعية بالكتاب والسنة.
3: نعم، إذا ذكرنا ذلك وقلنا ذلك أن القرآن والسنة تضبط الاقتصاد الإسلامي، هل هذا يعني أننا نلغي دور الاجتهاد والقياس في تطوير المعاملات المالية دكتور؟
4: أبدا،
3: ولا في ولا هناك أي دور
4: نحن
3: للاجتهاد.
4: وجدنا في التشريعات الإسلامية بترتكز على الكتاب والسنة، لكن في مجال الاجتهاد وخاصة لما نتكلم عن الفقه، الفقه هو إنزال هذه الأحكام على الوضع الحالي.
3: نعم.
4: فهم الظروف الحالية
3: المعاش.
4: أيوة. نعم. نحن فهم الظروف الحالية وإنزال الحكم الشرعي في هذه المعاملات المعاصرة.
3: نعم.
4: وبالتالي مجال كبير في ضبط المعاملات بيأتي من الفقه، وأيضا في عندنا مصدر آخر للتكيف مع الظروف الحالية وهي السياسة الشرعية.
3: نعم.
4: السياسة الشرعية حينما نجد ظاهرة لا توجد لها نص صريح في الكتاب والسنة. هنا يجي حكاية والله نشوف المصلحة والمفسدة وهل هي تحقق المقاصد الشرعية ولا لا، فبالتالي بهذه الطريقة
3: يكون دور الاجتهاد والقياس
4: الدور أنه الدولة بتسن ضوابط وقوانين تحقق المقاصد الشرعية، لكن لا يوجد لها نصوص صريحة في الكتاب والسنة. يعني مثلا تجاوز الإشارة الحمراء وفيها عقوبة وكذا، طيب أنت إيش النص الشرعي؟ لا، لأنه فيها هلاك وفيها ضرر. فهنا وجد وهنا ولي الأمر هذه النظم تكون واجبة الاتباع،
3: يجعل أنظمة وقوانين تكون راجعة وتكون منظمة بمعنى آخر للحياة. بما أنك ذكرت دكتور يعني الاجتهاد والقياس، وهذا دائما الاجتهاد والقياس مربوطة بالعلماء، فكيف ساهم العلماء يعني في بناء هذا العلم، ونقصد بالعلم الاقتصادي الإسلامي؟
4: الفقه معناته الفهم.
3: جميل.
4: فالفقيه يعني بعد معرفته العميقة بالنصوص الشرعية يجب أن يكون عنده إلمام واسع بطبيعة المتغيرات أو الظواهر الاقتصادية. يعني نجد في معاملات معاصرة، طيب الفقيه بفهم النصوص وعدم فهمه لطبيعة هذه المعاملة لا يستطيع أن يصدر حكم. بالتالي كان الفقيه المعاصر يجب أن يكون مطلع أكثر من المتخصص في طبيعة المعاملات المعاصرة حتى يمكنه إصدار حكم بالجواز أو التحريم. وجدنا كثير من الظواهر اللي لساعها حتى على مستوى الاقتصاد ما تجلت، يعني مثلا العملات الرقمية والعملات الافتراضية، الحاجات الحديثة اللي الهندسة المالية بتنتج كل يوم منها المئات. هنا يجب على الفقهاء أن يتفقهوا في هذه المعاملات المعاصرة قبل أن يحكموا عليها بالجواز أو بالحرمانية.
3: جميل، وهذا لا شك يعني دور كبير للعلماء في هذا الإطار يا دكتور.
4: أيوة، يعني هنا يأتي دور تأهيل العلماء. يعني لاحظ عندنا كليات الشريعة والكليات بتعطي الجرعة الفقهية على المذاهب الأربعة وبالنصوص الشرعية للأحكام الشرعية التاريخية، لكن المعاملات المعاصرة يجب على الفقيه أن يدخل كلية الاقتصاد ولا كلية التمويل عشان يكون يلم بدقائق هذه وخفاياها. لأنه المشكلة تأتي حينما في المجامع الفقهية يعطوا المتخصص أن يشرح هذه المعاملة، بس هو يعرف الفقهاء وطريقة تفكيرهم فهو يضعها بطريقة يضمن الحصول على الجواز، فيفتو بجوازها وبعدين يجي الناس ينتقدوهم كيف ممكن تجوزوا هذه المعاملة. مثلا عندك التورق، من الحاجات اللي أجازتها المجامع الفقهية، لكن بعد كده تراجعت عنها، خاصة التورق المنظم. فبالتالي هنا يجب على الفقيه أن يكون عنده، لأنه الفتوى أمانة، فيجب أن تكون عنده إلمام كامل بالمعاملات المعاصر وخفاياها حتى يمكن إصدار حكم شرعي فيها.
3: جميل. وهذا أيضا يجعلني أسألكم دكتور عن أهمية الربط ما بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث، وأنت ذكرت ربما يعني صورة من صور التعاملات المالية، فكيف يمكن أن نربط بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث؟ طبعا
4: أول مرة يجب، وهذا هو دور المتخصصين ودور الفقهاء، أنه يدركوا طبيعة المعاملات المعاصر، ما هي وأدواتها وأهدافها.
3: نعم.
4: يعني لو جينا في البيتكوين أو هذه العملات الافتراضية، يسموها عملات بس هي ما هي عملات. العملة هي وحدة نقدية، يا إما تكون ممثلة للسلعة كذهب وفضة، أو مضمونة من قبل الدولة، لأنه في النهاية هي حقوق.
3: نعم، مثل عملات العملات الورقية.
4: العملات الورقية الدولة بتضمنها، فبالتالي من أبيعك وأخذ ورق الدولة تضمن لي أنه أحصل على قيمة هذه الورق. لكن لما تكون لا توجد دولة تضمنها ولا دولة تنظمها ويدخل المقامرين فيها.
3: تقصد العملات الرقمية هذه؟
4: العملات نحن نفرق بين العملة الرقمية والعملة الافتراضية.
3: افتراضية، نعم.
4: العملة الرقمية هي عملة عادية، الريال أنت بتستلم الآن راتبك أرقام.
3: أرقام صحيح.
4: وهي عملة رقمية. لكن العملة الافتراضية هذه ولو أنه بالكمبيوتر تجيك الوحدات، لكنها لا وجود لها.
3: نعم.
4: ولا وجود لجهة تنظمها ولا وجود لجهة تضمنها. فبالتالي هذه أشبه بالمقامرات، لأن في النهاية لما تكون أنت في صالة قمار وتأخذ شيبس، هذه ما تسوى قيمة الشيبس اللي تدفع فيها مثلا $100.
3: نعم.
4: هي رمزية في النهاية. صحيح. كسبت ما كسبت رح تصرف البلاستيكات هذه. فإذا عملة لا نقدر نسميها عملة، هي وسيلة للمقامرات. هي
3: على أن العالم متجه الآن يا دكتور لهذه العملات الافتراضية كما
4: لسبب بسيط.
3: نعم.
4: السبب البسيط أنه أصبحت المقامرات جزء من المعاملات المالية، في جهة تتكسب وفي جهة بتنظم وفي جهة لأنه الآن لو جيت للمتخصصين بيسموا الأسواق المالية سوق مقامرات مالية، لأنه في النهاية حينما أنت بتشتري سهم أو كذا، ما بتشتري السهم، تشتري احتمال ارتفاعي.
3: نعم.
4: فإذا ما يفرق عن أنك ترمي الدايس وتقول والله احتمال أنه أنا
3: حرب. نعم.
4: فبالتالي هنا أرجع تاني أنه المعاملات المعاصرة يجب أن تفهم أهدافها، فإذا كانت هي للمقامرات، لهذا السبب وجدنا المجامع الفقهية لم تجز نسميه نحن المشتقات المالية.
3: نعم.
4: الديريفاتيفز. المشتقات المالية هي وحدات مالية لكن لا تمثل أصل المال. يعني مثلا نتكلم خيار شراء سهم، ما بتشتري سهم، تشتري إمكانية شرائه إذا السعر وصل للشيء اللي أنت تبغاه. فبالتالي هذه المجامع الفقهية لأنه هي وسيلة للمقامرات، فبالتالي نفهم هذه المعاملة إيش الهدف منها، فإذا كانت منافعة للشرع لا نجيزها، لكن هي زيها زي أي سهم تاني بينباع في الأسواق المالية.
3: جميل. سنقف لفاصل قصير دكتور عبد الرحيم كما يشير مخرج البرنامج، ومن ثم إن شاء الله نعود نستكمل ما تبقى من محاور في هذا الموضوع.
2: الكسب الحلال،
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: مجددا نرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات، مستمعي برنامج الكسب الحلال، وحديثنا في هذه الحلقة مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم ابن عبد الحميد الساعاتي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والذي يرحب به مجددا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم دكتور.
4: مرحبا بكم وبالمستمعين.
3: طبعا لازال حديثنا في هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية، حلقة أيضا تعريفية مثل الحلقة الأولى لكثير من المصطلحات وكثير من الأفكار التي ترتبط بالاقتصاد الإسلامي وهذا البرنامج الكسب الحلال الذي يعنى بهذا الجانب. كنا تحدثنا دكتور عبد الرحيم معك في الجزء الأول من هذه الحلقة عن مصادر الاقتصاد الإسلامي، المصادر الأصلية إذا جاز التعبير، وكذلك كيف نستلهم الأحكام الاقتصادية من القرآن والسنة، وأيضا دور الاجتهاد والقياس، وكيف يسهم العلماء في بناء هذا العلم، وأهمية أيضا الجزء الأخير الذي تحدثنا عنه عن الربط ما بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث. الآن نتحدث دكتور عن خصائص الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالعلوم الأخرى، فأسألكم يعني ما أبرز خصائص الاقتصاد الإسلامي دكتور عبد الرحيم؟
4: أيضا نقارن بين الاقتصاد التقليدي أو الرأسمالي أو العلماني بالاقتصاد الإسلامي. أنا أيضا ذكرت سابقا أنه الاقتصاد وأهداف الاقتصاد وأهداف النظام الاقتصادي تشتق من عقيدته أو من فلسفته. نحن عندنا العقيدة الإسلامية لكن لديهم فلسفة، فبالتالي الاقتصاد الرأسمالي بيرتكز على قاعدتين: الفردانية، الإنسان هو الأساس، والاقتصاد بيتمحور حول
3: الفرد،
4: الإنسان الفرد وإشباعه ورغباته، هذه أساسية جدا. والشيء الثاني بيعزل الجوانب الأخرى المؤثرة اللي بتكلم عن المنهجية الوضعية والبوزيتيفيزم اللي هو ملل الشغل بالأخلاق. الاقتصاد بيحكم قوانين زي القوانين تحكم الجاذبية وكذا، فاستبعدوا هذه الحاجات كلها وبنوا النظرية الاقتصادية عليه. إذن أهملت النظم الاقتصادية غير الإسلامية الجوانب الإنسانية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب النفسية، كل هذه الحاجات أهملتها ونظرت لما يسمى بالإنسان الاقتصادي economic man. الإنسان الاقتصادي هو مخلوق خلق لإشباع غرائزه، بالتالي يسعى إلى تعظيم هذا الإشباع. عنده موارد محدودة، ضمن هذه الموارد يحاول، إذن هو يجب أن يكون أناني، يجب أن يكون جشع، يجب أن يكون مادي، لا يهتم بالمجتمع. طيب،
3: والنظمة هذه التي وضعت تخدم هذا الهدف،
4: هي وجدت لتحقيق هذا الهدف. لكن بالنسبة للنظام الإسلامي لا،
3: في خصائص، يعني
4: خصائص الأساسية أنه الإنسان وجد، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن وجد الإنسان ضمن سميناها المنظور الكوني، وجد الله سبحانه وتعالى أوجده لهدف معين، بعد كده حيموت ويكون في حساب وعقاب. إذن الأسس العقدية تحكم السلوك الإنساني، بالتالي الله سبحانه وتعالى أنزل آدم على الأرض وكلفه، الله سبحانه وتعالى سخر له الموارد ولأولاده وجعله مستخلف، لماذا؟ حتى يعمر الأرض واستعمركم فيها، فاسعوا في مناكبها، السعي لكسب الرزق، هذا يعني تكليف تعبدي.
3: يعني في إطار الأخلاق، في إطار التوازن،
4: بالضبط. أنا بأتكلم عن العقيدة إلا بتحكم سلوك، لأن أنا مستخلف، مستخلف معناته وكيل، بالتالي أنا ألتزم بالشروط الوكالة، الله سبحانه وتعالى وراني الحلال والحرام وطريقة الكسب كده. إذا النظام الاقتصادي الإسلامي يختلف عن النظم الأخرى،
3: خصائصه تختلف كثيرا
4: جدا. أول شيء نتكلم عن العدل. العدل أساس للنظام الاقتصادي الإسلامي، بينما العدل لا يعتبر هدف من أهداف النظم الاقتصادية الرأسمالية. النظام الاشتراكي يهدف إلى المساواة وليست العدل، مساواة في الفقر، لكن اللي يعمل اللي ما يعمل ما يفرق عندهم. إذن العدل عندنا أساس، بينما هناك المساواة وعدم العدل أساسي جدا. وأيضا وجدنا التكافل المسلم مسلم كالجسد الواحد، وبالتالي إنه في المجتمع ربنا خلق الإمكانيات والقدرات مختلفة ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، بالتالي حكاية تكامل في العلاقات، وبالتالي حكاية التضامن في المجتمع.
3: الله مدح يعني المؤمنين أن يكون في أموالهم يعني حق معلوم للسائل والمحروم،
4: هذا برضو من إلى جانب التكافل. في عندنا التكافل خاصة المجتمع في الضعيف وفي القوي، أوجب على الغني أموال في يعني حق في ماله للفقراء، أوجب الزكاة، أوجب الصدقة للمختلفة.
3: هذا موضوع للمجتمع ككل،
4: هذا المجتمع. إذن حكاية تكامل الفرد والمجتمع هذا أساسي جدا. وأيضا في حكاية التكامل كل واحد يعني أنا حينما أعين المحتاج في
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
5: محاسن الإسلام
6: الدين عند الله هو الإسلام.
5: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
5: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
6: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات محدثكم وائل حمدان الصبحي ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحراز. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض تعاليم هذا الدين العظيم، نستعرض كمال الأخلاق، نستعرض عظمة هذا الدين العظيم من خلال هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. نستعرض في كل حلقة يعني محسن من محاسن الإسلام، وإلا كله خير وكله فضل وكله عدل وكله رحمة. كل هذا الدين، كل هذه التعاليم، كل هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى هي من المحاسن، وهي مما يصلح حال الإنسان في حياته وفي آخرته. دكتور، دعنا ننطلق في هذه الحلقة ونبدأ حديثنا حول مبحث مهم فيما يتعلق بالوسطية والاعتدال في هذا الدين العظيم، في دين الإسلام. نريد أن نسلط الضوء على هذا المبحث، على قضية الوسطية والاعتدال وكيف هي في دين الإسلام. الله عز وجل وصف هذه الأمة بأنها أمة وسطة. كيف جاءت هذه الوسطية لهذه الأمة؟ وسنبحث إن شاء الله الوسطية في اللغة ومعنى قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة. سنتحدث عن كيف هو الإسلام وسط بين اليهود وبين النصارى. سنتحدث حول نقاط عديدة إن شاء الله في هذه الحلقة. دكتور، نبدأ حديثنا بالوسطية في اللغة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفهما وارزقنا علما ورده إلينا وقت حاجتنا إليه يا أرحم الراحمين. حياك الله أخي الشيخ وائل، ونرحب كذلك بالمستمعين الكرام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا القول الذي نقوله وبهذا الكلام الذي نذكره عن محاسن الإسلام. ومقدمتك حملت كلاما جميلا، وهو أنك قلت بأن الإسلام محاسن كله وخير كله، كما قال ابن قيم الجوزية، عدل كله ومصالح كله. هذا الكلام قد يثير تساؤلا عند السامع ويقول: إذا كنتم تعرضون محاسن الإسلام فهل هناك مساوئ؟ ونحن نقول لهم لا، لعدة أسباب. السبب الأول نستعرضها بإذن الله تعالى. السبب الأول أن عندنا في اللغة شيء اسمه خرج مخرج الغالب. ما خرج مخرج الغالب؟ وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالف. وعندنا أمثلة له كثيرة في الشريعة الإسلامية، منها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الرجل إذا تزوج امرأة وكانت لها بنت، إما أن تكون في حجره وإما أن تكون في غير حجره. الآية القرآنية ذكرت تحريم من كانت في الحجر، فهل يفهم منها أن من لم تكن في حجره يجوز له أن يتزوجها؟ العلماء يقولون التحريم عام في من كانت في الحجر ومن لم تكن في الحجر، وإنما خرج مخرج الغالب، وهي أن الرجل إذا رغب في امرأة وخطبها وقيل له عندها ابنة، قال يعني آخذها وأربي معها ابنتها، فتكون في حجره. كذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والعلماء قالوا بأن الربا حرام وإن لم يكن مضاعفا. طيب، لماذا ذكرت الآية أضعافا مضاعفة؟ لأن الغالب أنهم كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة. عند المناطق يسمونه قيد لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج، يعني ليس للمحترجات، ليس للإخراج بالمحترجات. جميل. كأن أقول لك أنت عدل وبجوارك شخص،
2: لا يعني أنه ليس عدل،
3: لا يعني أنه ليس عدل، إنما لبيان الواقع، يعني أنك واقعك أنك رجل عدل ورجل محترم ورجل تنصف الناس وتقوم، لا يعني أن الشخص الذي بجوارك حتى لا يقول أنا، لأن القيد هنا لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج، لكن أنا قد أستخدمه عندما أقصد ذلك، أقول أنت عدل وأنا أقصد أن من معك ليسوا إيه؟ ليسوا بعدول. فالأمر الثاني، لو سلمنا أنه قد يفهم منه مفهوم مخالف، وأريد أن أكمل قبل أن أذكر الوجه الثاني، ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث نظر إليه الإمام الشافعي نظرة، ونظر إليه الإمام أحمد بن حنبل نظرة أخرى. الإمام الشافعي قال اتفق مع الإمام أحمد في أنه يشرع غسل اليدين من نوم الليل، من نوم إيه؟
2: الليل،
3: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال باتت، والمبيت لا يكون إلا
2: في الليل.
3: إلا في الليل. الإمام الشافعي رأى أن هذه اللفظة خرجت مخرج الغالب، وأن نوم النهار يلحق بنوم الليل فيشرع غسل اليدين من نوم النهار أيضا. طيب ولماذا قال الحديث من، يعني هل أنت تخالف يا شافعي نص الحديث في قوله باتت؟ قال أنا لا أخالف، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الناس لا ينامون، طبعا هذا فيما مضى ليس الآن.
2: أيه.
3: الآن الغالب أن الناس ينامون في النهار، يعني انعكست الحياة وتغيرت الحياة المعاصرة، تغيرت فيها حتى الساعة البيولوجية للإنسان، فأصبح ينام النهار ويصحو في الليل، وهذا اختلال يجب أن يتنبه له الناس لما يترتب عليه من أضرار صحية وأضرار اجتماعية وأمور كثيرة جدا. الإمام أحمد بن حنبل أخذ مفهوم مخالفه في هذا وقال لا، ولكن ما كان ملتفتا لمفهوم المخالفة بقدر ما هو ملتفت إلى اللفظ باتت.
2: أي.
3: فقال أما نوم النهار فلا يشرع له غسل اليدين، لأنه يعني لأن اللفظ يقول باتت. قلنا سلمنا أنه ممكن أن يفهم مفهوم مخالفة، لكن هذا يمكن أن يفهم فيما يتعلق بالبشر. فمثلا لو قلت بأنني أذكر محاسن فلان، قد يفهم منه أن له إيه؟ مساوئ، وهذا شيء واقع، ما ليس هناك أحد معصوم، وإنما الأنبياء هم المعصومون فقط. أما فيما يتعلق بالدين الذي أرسله الله تبارك وتعالى للناس، فإنه محاسن كله ومصالح كله عدل كله، ولا يتبادر إلى الذهن لا لفظا ولا اصطلاحا ولا عقيدة أن يكون فيه مساوئ. طيب
2: جميل.
3: فيما يتعلق بالوسطية أنا لم أجب عن السؤال،
2: نعم ما ابتدأ
3: هذا ربما مني احتيال،
2: هذا كان مدخل.
3: لكن في مثل هذه المسائل العلمية لا بأس بالاحتيال في أن يوضح الإنسان بعض الأمور التي قد تشكل على الناس.
2: جميل.
3: ويوضحها. سألت
2: الوسطية.
3: عن الوسطية، هي أبرز معالم الإسلام وأبرز محاسنه، والإسلام جاء وسطا بين اليهودية والنصرانية، لأنها أبرز الأديان التي كانت قبل الإسلام، والتي كان لها بقاء وانتشار حتى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن اليهودية والنصرانية تتعلق ببني إسرائيل وهم أولاد أنبياء، لكن لما كانوا قد خرجوا عن أشياء كثيرة جدا، عن أشياء يعني لو تستعرض القرآن الكريم وكيف كانوا يتعاملون مع أنفسهم، مع الذات الإلهية، مع الأنبياء، حتى مع اللغة. أتدري أن إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب؟ أصبح الناس الآن إذا سمعوا كلمة إسرائيل لعنوا، وهذه جناية على اسم نبي من أنبياء الله ومعناه عبد الله. اليهود معناه هي مأخوذة من لفظ هاد بمعنى رجع وتاب، قال إنا هدنا إليك. الآن عندما كثير من الناس إذا سمعت كلمة يهود يعني يشمئز، أقل أحواله أن يشمئز وأن ينفر وأن يحس بأن هذه الكلمة تحمل معها من الغدر والمكر والخديعة وسوء الخلق والمادية المفرطة، هذه إساءة أساوي إلى الله تعالى. فقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة. فالشاهد المقارنة هنا بين اليهود والنصارى ستكون على هذا الأساس.
2: قبل المقارنة، عندما يصف الله عز وجل أن أن أن أمة الإسلام هي أمة وسطاء، ما هي أبرز معالم هذه الوسطية التي عليها أمة الإسلام؟
3: طبعا معنى الوسطية في اللغة غير معنى الوسطية في الآية، وهذا ينبغي أن نتنبه له وأن ننبه إليه السامعين الكرام. الوسطية في اللغة ما بين طرفي الشيء، يعني أن يكون في الوسط، وهنا بجواره طرف وبجواره طرف، ليس في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار. الوسط يمكن أن يطلق أيضا في الأفضل، نقول هذا أوسط القوم يعني أفضلهم، ونسبه أوسط الأنساب بمعنى أفضل الأنساب، ويمكن أن يطلق على الأعدل وهو المقصود هنا في الآية القرآنية. لكن التوسط من لوازم العدالة، لأن العدالة هنا شرط للشهادة، لأن الله تعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة مقتضياتها أن تكون في الوسط، ولا أن تكون عدلا تقبل شهادتك،
2: تكون عدلا،
3: أن تكون عدلا، لكن مقتضى أن أشهد على الأولين والآخرين أن أكون في موضع ولو كان معنويا.
2: أي.
3: أستطيع أن أنظر إلى هذا وإلى هذا، لكن إذا كنت بعيدا عن بعضهم لا أستطيع أن أشهد، كيف أشهد وأنا بعيد؟ فالوسطية هنا وسطية معنوية، وسطية عدالة، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وهي العدالة، وهي أهم ما يمكن من الشهادة على الأمم.
2: كيف تشهد أمة الإسلام على الأمم؟
3: تشهد أمة الإسلام لأن نبيها أخبرها
2: أن
3: الأمم السابقة بلغها أنبياؤها وجاء أنبياؤها وقاموا بواجبهم نحوها ولم يقصروا في شيء، وهم معصومون من الخطأ ومعصومون من التقصير في البلاغ، ومعصومون كذلك من أن يخرجوا من هذه الحياة وقد كتموا شيئا. ولذلك يعني أن قوم نوح يسألون هل جاءكم من بشير، فيقولون ما جاءنا أحد، فيعني ونوح يعني استشهد، فيقول من يشهد لك؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد تشهد على قوم نوح، وتشهد على قوم إبراهيم، وتشهد على قوم موسى، وتشهد على قوم عيسى، ومصدرهم في الشهادة إخبار نبي الله تبارك وتعالى، إخبار نبي الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأنبياء قد قاموا. ولماذا قبلت شهادتهم؟ لعدالتهم، ولأنهم خيار، لأن أيضا من معاني الوسطية الخيار. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، هنا قال أوسطهم يعني يمكن أن يكون أفضلهم،
2: ممكن يكون أعدلهم،
3: ممكن يكون أعدل، وممكن يكون خيار رجل، يعني فيه ما زال فيه يعني ديانة. قال لهم لا تحرموا هؤلاء الفقراء، ولا تتآمروا على إبعادهم عما كان أبوكم يعطيه لهم. فالوسطية هنا في اللغة كما قلت لك تعني ما بين طرفي شيء، وهذه الوسطية في أحكام الإسلام. لكن أنا أردت أن أنبه إلى أن الآية التي نستدل بها دائما على أنها تعني الوسطية، لأنها لماذا نفعل ذلك؟ لأنها صريحة في اللفظة، فنستخدمها دون أن ننظر إلى المعنى الحقيقي لها، ثم بعد ذلك يأتي اللوازم. تأتي اللوازم أن يكون الشاهد لا يشهد إلا إذا كان في موقع وسط. يعني الآن هل يستطيع أحد أن يشهد إن لم يكن في قلب الحادثة؟
2: لا،
3: إذا كان بعيدا على ما يشهد. هل يستطيع أحد أن يشهد على الجميع إذا كان بعيدا عن بعضهم، قريبا من بعضهم بعيدا؟ ولذلك الآن يقولون أن يكون من الجميع على مسافة واحدة. أين المسافة الواحدة التي تجعلك، يعني أين الموضع الذي يجعلك من الجميع على مسافة واحدة
2: في دين الإسلام؟
3: في دين الإسلام أن تكون في موضع وسط، لكن الوسطية هنا وسطية معنوية.
2: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول كيف هو دين الإسلام وسط فيما يتعلق بعقيدة اليهود والنصارى، وأيضا في في في فيما يتعلق بالروح والجسد، وفي الإيمان بالأنبياء وبصفات الله تبارك وتعالى، وغيرها من النقاط. سنذهب إلى فاصل بعده ونكمل الحديث إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
4: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
3: حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: دكتور، نتحدث في هذه الحلقة حول الوسطية وأنها من محاسن هذا الدين العظيم. تحدثنا عن معنى الوسطية في اللغة، وتحدثنا عن معنى الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نريد أن نتحدث عن قضية مهمة، وهي كيف أن أمة الإسلام هي وسط في العقيدة وفي التشريع، يعني متوسطة أو هي عدل عن اليهود والنصارى، وكيف ذلك. سنتحدث عن الوسطية في العقيدة. الله عز وجل يقول في آيات كثيرة يتحدث عن أهل الكتاب وكيف أنهم غلوا في دينهم، وكيف أنهم بدلوا الشرائع، وكيف أنهم جاء التأثير عليهم بما عملوه وبما كسبت أيديهم. الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، عن الوسطية في العقيدة

0: ذكرنا في الحلقة السابقة يعني تجوزا وإلا فالدين عند الله
1: الإسلام.
0: الإسلام. الله تبارك وتعالى لما تحدث عن اليهود ذكر مسلكهم وهو مسلك عام، ليس في العقيدة فقط وإنما في جميع حياتهم وفي جميع أمورهم في سلوكهم. وأما التشريع فهو عقوبة كان من الله عز وجل حتى ظهر أن الإسلام وسط، ولذلك سنأتي بعد ذلك. لكن في العقيدة الله تعالى يقول عن النصارى، أنا في القرآن الكريم آيتان تتكلم عن الغلو، آية تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى، وآية أخرى تستطيع أن تقول بأن سياقها وارد في حقه في حق اليهود. الآية الأولى التي تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالكلام هنا السياق كله يدل على أن الكلام هنا أن النصارى غلوا، أن النصارى غلوا لما جعلوا عيسى بن مريم مرة يقولون بأنه ابن الله ومرة يقولون بأنه ثالث ثلاثة، وغلوا فيه حتى جعلوا له صفات الرب مع أنه بشر لا يخلق ولا يرزق وليس له من صفات الرب شيئا. فهنا الغلو، ولذلك الله تبارك وتعالى قال يعني حصل عندكم غلو في العقيدة حينما رفعتم عيسى ابن مريم إلى درجة الإله، فأثبتتم له صفة الإله، والإله يخلق، الإله يرزق، الإله يحيي، الإله يميت، الإله يعني عنده الضر المطلق والنفع المطلق.
1: نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار أيضا في في الحديث عن أن النصارى أيضا أطروا عيسى بن مريم عليه السلام.
0: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم من قبل. نعم. ولذلك سنأتي هنا من ضمن الأشياء العقيدة كيف تعامل اليهود والنصارى مع أنبيائهم، وكيف تعامل الإسلام أو تعامل المسلمون في ضوء ما جاءهم من تعاليم الإسلام مع أنبيائهم. إن شاء الله سنتكلم عنه، لكن الآن سنستمر في ما يتعلق بغلو النصارى. شاركهم في ذلك اليهود، ولكن في جزئية بسيطة، في أنهم قالوا عزير ابن الله، ولكن يعني قالوها فساد عقيدة.
1: أيه.
0: إنما سلوكهم مع الأنبياء قتل وتكذيب.
1: أيه.
0: وأذية.
1: فكيف يقتلونهم ويكذبونهم ويؤذونهم وفي المقابل يقولون
0: ثم يرفعون واحدا منهم إلى أن يكون، لكن هذا فساد العقيدة. يعني في الكفر لا تستطيع أن تقول شيئا، الكفر كله باطل وليس له قانون وليس له خطام ولا زمام. لكن يشاركهم نقول في مسألة، إن كان المسألة يعني الارتقاء بالبشر إلى درجة الخالق، شاركهم اليهود في هذه النقطة. هم انفردوا أيضا في أنهم جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يشرعون من دون الله تبارك وتعالى، ولذلك قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإذا هم رفعوا الأنبياء إلى درجة، رفعوا المسيح ابن مريم إلى درجة الإله، وجعلوا لأحبارهم ورهبانهم صفة من صفة الإله وهي التشريع، والتشريع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. لو نظرنا في الآية الأخرى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. الآن هذه السياق في هذه الآية تدل على أن السياق يتعلق بمن؟ باليهود.
1: باليهود، نعم،
0: باليهود واليهود فقط، لأنهم هؤلاء الذين اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن، انظر الإلحاح في تكرار الكلمة ضلوا وأضلوا وضلوا، يعني يدل على أنهم ضلال في ضلال. ولذلك العلماء يفسرون قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني تدل على أنهم يعني لما غلوا وقعوا في الضلالة، لما غلوا وقعوا في الضلالة. طيب أين الغلو الذي وقع فيه اليهود؟ قلنا شاركوا النصارى في أن جعلوا عزيرا ابن الله،
1: وعزير كان نبيا من
0: كان نبيا من الأنبياء، لكنهم في المقابل قتلوا الأنبياء وكذبوهم وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس ووقعوا في أمور على العكس من ذلك.
1: أي.
0: يعني لا احترموا نبيا ولا حفظوا قدر من يأمر بالقسط من الناس،
1: فكانوا عكس النصارى،
0: فكانوا عكس النصارى

0: تماما. طيب تعال إلى موقف المسلمين، تعال إلى موقف المسلمين، نجد أن المسلمين عندما ينظرون إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء جميعا، أولا ينظرون إلى الأنبياء جميعا على أنهم أنبياء الله، وركن من أركان الإسلام الإيمان بالرسل، الإيمان
1: بالرسل،
0: بالرسل جميعا. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل إيمان المؤمنين مقياسا للإيمان، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال تعالى لا نفرق بين أحد
1: من رسله.
0: من رسله.
1: قبل أن تتحدث عن الرسل دكتور، في قضية الله تبارك وتعالى، النصارى جعلوا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، جعلوه في منزلة الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون، وأيضا اليهود جعلوا عزيرا ابن الله. لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم أنزل هذه السورة العظيمة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا تجلية لهذه العقيدة الصحيحة التي تكون عند المسلمين.
0: هم لم يقعوا إلا لخلل في العقيدة، لأنهم لا يعرفون، قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، لما كان عندهم خلل في العقيدة وهم لا يعرفون ربهم على النحو الذي يجب أن يعرفوه عليه وقعوا في مثل هذه الأمور. ولذلك الله تعالى قال وما قدر الله حق قدره، يعني لم يعرفوا لله قدرا. انظر إلى النصارى، ما دمت قد أخذتنا إلى هذا الباب، انظر إلى النصارى ماذا قالوا حين طلبوا من عيسى أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هل يستطيع ربك أن ينزل؟ هل هناك رجل مؤدب يقول عن خالق قادر على كل شيء هل يستطيع؟ يعني السؤال فيه سوء أدب مع الله. لو عرفوا قدر الله وأنه قادر على كل شيء ما قالوا هل يستطيع. يعني انظر حتى حين ترى الخبث والغلو حتى في السؤال، استخدام الألفاظ اللفظة، هل يمكن أن يقول هذا المسلمون الله على كل شيء قدير؟ ولذلك الرسول حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نطلب الله نطلب له الفردوس الأعلى، يعني نطلب قادرا، نطلب قادرا، وعقيدتنا أن الله على كل شيء قدير. لكن انظرهم غلوهم، يعني يرفعون المخلوق إلى درجة الخالق
1: وينقصون،
0: وعندما يتكلمون في موضوع الخالق يتكلمون، يعني أنا أتكلم عند واحد يعني مثلا الآن في ولله المثل الأعلى، لو جئت إلى رجل عادي أقول لا يستطيع أن يساعدني، يستطيع يروح معي إلى المكان الفلاني. لكن عندما آتي إلى رجل مثلا مليء من أغنياء الناس ولا يعني في درجة وظيفية كبرى، ما أقول هل يستطيع، أقول كلم فلان
1: يذهب
0: معي. يذهب لا يقف معي، لأنه مليء، عنده من الأموال، عنده. هذا فيما يتعلق بالبشر، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. ولذلك هم غلوهم أدى بهم إلى إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى في الوقت الذي رفعوا البشر إلى مقام الإله. لكن لعل ذلك لما رفعوا البشر إلى مقام الإله أن عندهم خلل في معرفة الإله، فلما كانوا لا يعرفون أن الإله قادر على كل شيء، لا يحتاج، لا يأكل، لا يشرب، يعني له الصفات الجمال والجلال والكمال. اختلط عليه والكمال، اختلط عليهم الأمر، فظنوا أن عيسى ومريم يمكن أن يكونا إلهين، لأنهم لم يعرفوا أن الإله له صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر هنا الخلاف، الله تعالى يعني عقيدة المسلمين يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أما أولئك واحد يقول هل يستطيع، والآخر يقول إن الله فقير نحن أغنياء، والآخر يقول يد الله مغلولة. يعني إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. بل تجنن لو قيل لأفراد الناس بأنه فقير، أحيانا بعض الناس يستنكف أن تقول له فقير. تستنكف لك لست فقيرا، أنا الحمد لله مستور الحال واموري طيبة وأنا غني وعندي فكيف يقولونها لله؟ لو قيل لشخص من الناس يدك مغلولة أنت بخيل يغضب، فكيف يسيئون الأدب مع الله عز وجل؟ هذا غلو وخروج عن الجادة، وخروج عن الجادة. ولذلك يعني عقيدة المسلمين هي التي يعني هي الوسط، لأننا نوحد الله تبارك وتعالى ولا نشرك معه أحدا، ونعتقد له القدرة المطلقة، ونعرف أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يمكن أن نثبت له شريكا.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا جزيلا يا دكتور، بارك الله فيك.
0: شكر الله لكم، بارك الله فيكم.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
0: الدين عند الله هو الإسلام. هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
5: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
0: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
5: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
5: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري. ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد. ماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا. ماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا. تحقيق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10.

0: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
0: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب،
0: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات

0: إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والمرونة والانسجام، ومع هذا فإن بينهما حقوقا مشتركة تؤسس عليها وتصان بها من التفكك، وتسهم في الحفاظ على الميثاق الغليظ الذي جعله الله تعالى بينهما. أولها العشرة بالمعروف، بإظهار الود والحب بينهما والتغاضي عن الزلات والقيام بالواجبات، وهذا من أعظم ما تستدام به الحياة وتستقر به البيوت. وثانيها الشورى، فيتشاور الزوجان فيما يتعلق بشؤون أسرتهما وتربية أولادهما. وثالثها المناصحة بينهما، فإن للتناصح بين الزوجين دورا كبيرا في الارتقاء بمستوى الأسرة، وبها يكمل أحد

افرحوا بالمودة. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقراءة الأذكار، ويتعاهدان على قراءة القرآن الكريم، فكل ذلك له أثره ونوره على حياتهما بالسعادة والبركة والراحة والطمأنينة. والعلاقة الزوجية علاقة تكاملية، بحيث يكمل الزوجان كل منهما الآخر بما لديه من إمكانات، فإن تكاملهما يؤدي إلى بناء علاقة قوية ومستقرة تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع. ولو بدر التقصير من أحدهما فيذكر بالحسنى، ولا يكون التقصير الطارئ مدعاة إلى نسيان الفضل، فإن الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. والتجمل في حياة الزوجين مطلب فطري، وله أثره الكبير في انسجام

والترشيد في الاستهلاك واحترام النعم وشكر الله تعالى عليها قولا وفعلا، وإدارته بالتفاهم المشترك بينهما بتقديم النفقات الضرورية ثم الحاجية ثم الكمالية. وتتوثق الصلة بين الزوجين بالحوار بينهما، فالحوار من ألذ أنواع وسائل الاتصال بين المشاعر، توطد به العلاقات وتحلق على متنه معاني الحب والوئام، وتسمو به النفوس الكبيرة فتبدي به تراحمها وتعاطفها، وتستجلب به الأحاديث الشيقة وترسم فيه على ثغرها ابتسامات الود والرضا، وتنثر على طاولته أفكارها الإيجابية، لأنها تثق في من تتحاور معه، فهي لن تلقى منه إلا صدرا رحبا ولسانا عذبا، وإن تباعدت الأرض

وسئمت الأسماع من سكون أشد عليها من الصخب والضجيج، وزاد الطين بلة هذا التعلق الإكتئابي لن تفند به المزاعم وتبطل به الشكوك، بل إنه النسيم الوادع الذي يحف الزهور والأوراق فيجعلها تتمايل بعضها على بعض ألفة وحنوة. فلنجعله بين الأخبار الجميلة لنتبادل التعليق عليها، أو في الطرائف الباسمة لنبتهج بها، أو في الثناءات الحلوة لنتهامس بها، أو في الخطط المستقبلية لنحلم بآمالها، أو بين شؤوننا اليومية لندير دفتها بكل انسيابية ومرونة. ولنتأمل كيف وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله الجدلي رضي الله عنه: إذ قال: سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي، رواه الترمذي وصححه. ويجب أن تبنى العلاقة بين الزوجين على الثقة المتبادلة بينهما، فالثقة المتوازنة تجعلهما بإذن الله تعالى أكثر أمان، يشعل شرارتها الشيطان ثم ينفخ فيها لتكبر وتكبر حتى تتحول إلى نار تأكل ما بنوه من خضرة الحب والألفة بينهما. ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، رواه مسلم. أما الافتراء فهو خط أحمر به تفقد الثقة بين الزوجين، وينهار بناء الصدق في حياتهما، وتتسلل الريب إلى صدريهما، ولذا تكثر بينهما الأيمان المغلظة أو طلب البينات والشواهد القواطع. ولربما وقعوا في التخون والتحسس، وهذه مؤشرات خطيرة على ضعف العلاقة الزوجية. أما الكذب الجائز بينهما فهو ما يستديمان به طيب العشرة، والحبيب

0: الذات، وتوطد العلاقة بين الزوجين بالهدية المناسبة لحالهما. فإذا ما تهادى الزوجان دفع عن نفسيهما ريب الكراهية والشحناء. والحبيب صلى الله
1: برنامج جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وما قدروا الله، أي اليهود، حق قدره. الخطاب لليهود. قال بعض اليهود وخاصم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية، فغضب هذا اليهودي عالم من علمائهم فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن هو قول لبعض اليهود: وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه، ما عرف الله حق معرفته، إذ قالوا للنبي: ما أنزل الله على بشر من شيء. قل لهم: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو التوراة الذي يقرؤونه هم، نورا وهدى للناس، أنزله لهداية الناس، تجعلونه قراطيس، يعني هم يكتبونه في دفاتر مقطعة لأجل هدف معين، يبدونها، قال الله سبحانه وتعالى: تجعلونه قراطيس، تبدونها وتخفون كثيرا. يبدون ما يحبون ويخفون ما لا يحبون من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وآية الرجم. إذن يجعلون هذا الكتاب، يجعلونه قراطيس حتى يستطيعوا أن يخفوا بعضه ويعني يظهروا البعض، يجعلون بعضه في قراطيس هنا وهنا وهنا حتى يستطيعون إخفاء ما يريدون. وعلمتم أيها اليهود في القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم في التوراة، ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه. قل الله، إذا لم يقولوا أن الله هو أنزل القرآن، فقل أنت يا محمد، قل الله، يعني قل الله أنزل هذا القرآن، إن لم يقولوا الله الذي أنزل القرآن. ثم ذرهم في خوضهم، أي في باطلهم يلعبون، فلا يضرونك. وهذا، أي القرآن، كتاب أنزلناه مبارك مصدق، مبارك لمن يعمل به، مصدق الذي بين يديه، بين يديه أي قبله من الكتب، ولتنذر أم القرى ومن حولها. القرى في القرآن الكريم أي المدن، أم المدن أي مكة ومن حولها، أي سائر الناس. والذين يؤمنون بالآخرة، وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون به، يؤمنون بالقرآن، وهم على صلاتهم يحافظون، خوفاً من العقاب في الآخرة. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً، ادعى النبوة ولم يجعله الله سبحانه وتعالى نبياً، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، مثل مسيلمة، ومثل عبد الله بن سعد بن أبي السرح، كان يتكلم بالإسلام وكان يكتب لرسول الله بعض الأحايين، فإذا أملى عليه عزيز الحكيم كتب غفور الرحيم، فيقول هذا وذاك سوى، هذا وذاك سوى. يقال أن فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أملاها عليه، فلما انتهى إلى قوله خلقا آخر عجب عبد الله بن سعد هذا، قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال كذا أنزلت علي فاكتبها. فشك حينئذ فقال لأن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه. قال الله سبحانه وتعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن قال سأنزل أي سأقول مثل ما أنزل الله، مثل ما قال الله في القرآن، هذا لا أحد أظلم منه. ولو ترى يا محمد إذ الظالمون المذكورون الذي فعلوا الأفاعيل التي ذكرها الله في غمرات الموت، سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالضرب والتعذيب، يقول لهم أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم، والنفس أخرجوا أنفسكم. النفس في القرآن لها معاني، المعنى الأول آدم، قال تعالى الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم. المعنى الثاني الأم، قال تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأمهاتهم خيرا، المراد عائشة. المعنى الثالث الجماعة، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جماعتهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جماعتكم. المعنى الرابع النفس أي الإنسان، وكتبنا عليهم فيها أن النفس أي الإنسان بالنفس أي بالإنسان. المعنى الخامس النفس أي البعض، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا. المعنى السادس النفس أي الروح، أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم، أي أرواحكم. اليوم يوم القيامة تجزون عذاب الهون، عذاب الهوان، بما كنتم تقولون على الله غير الحق بدعوى النبوة وأنه أوحي إليك ولم يوحى إليك والاستهزاء، وكنتم عن آياته تستكبرون أي تتكبرون عن الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى. الله قال ولو ترى إذ الظالمون، إذا رأيت سترى أمرا فظيعا، هذا معنى ولو ترى إذ الظالمون، يعني سترى أمرا عظيما فظيعا. ويقال لهم إذا بعثوا ولقد جئتمونا فرادا، منفردين عن الأهل والمال والولد، كما خلقناكم أول مرة، حفاة عراة غرلة، وتركتم ما خولناكم، أعطيناكم من الأموال والأولاد، وراء ظهوركم في الدنيا، هل كان باختياركم؟ بغير اختياركم. ويقال لهم توبيخا وما نرى معكم شفعاءكم أي الأصنام التي كنتم تعبدونها وتدعون أنها بزعمكم أنها تنفعكم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني في استحقاق عبادتكم، يعني يستحقون العبادة منكم شركاء لله، أنهم فيكم شركاء، يعني شركاء لله في العبادة. لقد تقطع بينكم، يعني وصلكم تشتت، يعني وصلكم بينكم تقطع. والقراءة الثانية لقد تقطع بينكم، البين أي الوصل، والمعنى واحد. وظل عنكم، ظل بمعنى ذهب، وظل عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا من أن هذه الأصنام تشفع لكم. هل شفعت لكم؟ ذهبت، لم تشاهدونها،
3: في أشد الأوقات حاجة إليها، هذا يدل على بطلان الشرك.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى:
3: إن الله فالق، أي خالق الحب والنوى، خلق الحب فجعل منه النبات، وخلق النوى وجعل منه النخل، يخرج الحي من الميت، يخرج الحي كالإنسان من الميت كالنطفة، يخرج الطائر الحي من البيضة الميت، ومخرج الميت من الحي، كذلك يخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي، ويخرج البيضة الميتة من الطائر الحي. والحياة في القرآن الكريم لها معاني. المعنى الأول: نفخ الروح في الحيوان بالخلق الأول، قال تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني كنتم نطفا فنفخ فيها الروح، وهو الذي أحياكم، قل الله يحييكم. المعنى الثاني: إحياء الموتى بعد خروج الأرواح منهم، قال تعالى: وأحيي الموتى بإذن الله، وقال تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يعني البعث. المعنى الثالث: الهدى، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، الحياة هنا بمعنى الهدى، لينذر من كان حيا، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. المعنى الرابع: البقاء، قال تعالى: ويستحيون نساءكم، الحياة هنا الإبقاء، ولكم في القصاص حياة، أي بقاء. المعنى الخامس: حياة الأرض بالنبات، قال تعالى: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض، قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم، يعني الخالق والمخرج هو الله سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة. دائما الله سبحانه وتعالى يعدد بعض النعم كأنه يقول لنا أن الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة، وليست الأصنام التي لم تفعل شيئا. فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن الإيمان بالله، كيف تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالق الإصباح، فالق أي خالق، فالق الإصباح أي الصبح، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا، يعني تسكن فيه الخلق من التعب، والشمس كذلك، وجعل الشمس والقمر، وجعل القمر حسبانا، يعني حسابا للأوقات، فالأوقات تحسب عن طريق الشمس والقمر. ذلك المذكور الذي ذكره الله سبحانه وتعالى تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه، فهذا الحسبان لم يأتي عبثا. وهو الذي جعل لكم النجوم، الله سبحانه وتعالى يعدد النعم لأجل أن يقول: الذي خلق هذه الأمور هو المستحق للعبادة، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، في الأسفار، قد فصلنا، أي بينا الآيات، يعني الدلالات الدالة على قدرتنا، لقوم يعلمون، ليتدبرون. فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بالنجوم، لأن ساكني البر وراكبي البحار إنما يهتدون في الليل لمقاصدهم بهذه النجوم. وهو الذي أنشأكم، أي خلقكم، من نفس واحدة آدم، فمستقر، منكم من يستقر في الرحم، ومستودع، مستودع منكم في الصلب بالنسبة للرجال، فمستقر في الأرحام ومستودع في أصلاب الرجال. قد فصلنا الآيات الدالة على كمال قدرة الله لقوم يفقهون ما يقال لهم، فالذي يفقه كلام الله سبحانه وتعالى يدله على عبادة الله وحده. وهو الذي أنزل من السماء ماء وهو المطر، فأخرجنا به أي بالماء نبات كل شيء. هل يدخل فيه الحديد؟ نقول نبات كل شيء ينبت، هذا معنى نبات كل شيء، أي نبات كل شيء ينبت. قال فأخرجنا منه أي من النبات خضرا، يعني شيئا أخضر، نخرج منه يعني من الشيء الأخضر نخرج منه حبا متراكبا، من هذا الأخضر النبات نخرج حبا متراكبا أي يركب بعضه بعضا كسنابل الحنطة والشعير ونحو ذلك. ومن النخل من طلعها، كذلك نخرج من النخل من طلعها، أول ما يخرج منها الطلع قنوان دانية، القنوان يعني العرجين، قنوان دانية أي قريبة، قريب بعضها بعضا. فالنخل القصار تكون لاصقة في الأرض، فقنوانها قريبة بالأرض، قنوان دانية. وجنات كذلك، ومن الجنات جعل الله سبحانه وتعالى، قال وأخرجنا بهذا الماء جنات أي بساتين من أعناب والزيتون والرمان مشتبها، يعني ورقه يشتبه عليك، هذا مثل هذا الورق واحد، وغير متشابه في الثمر، هذا ثمره يختلف عن هذا. فالعنب الواحدة، العنب يأتي منه ألوان ويأتي منه أشكال من حيث ومن حيث الأذواق والأشكال ونحو ذلك. انظروا إلى ثمره أول ما يبدو، وكذلك انظروا إلى ينعه، يعني نضجه إذا نضج كيف يعود، فهذا إذا يعود كما كان، يعود كما كان، فأنتم كذلك تعيشون في الحياة ثم تعودون. فكما أن النبات يكون كبيرا ويكون جميلا ثم يموت بعد ذلك، فكذلك أنتم، فالذي خلق هذه الأمور كذلك الله سبحانه وتعالى خلقكم وتموتون ويعيدكم، فالذي خلق هذه الأشياء وقادر على إعادتكم. إن في ذلكم المذكور لآيات أي دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث وغير البعث، لقوم يؤمنون، خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بهذه الآيات والدلالات في الإيمان بخلاف الكافر المستهزئ. وجعلوا لله شركاء الجن، المراد لعل الجن هنا أي الملائكة، وجعلوا لله شركاء، من هم؟ الجن. وخلقهم، خلق الله سبحانه وتعالى الجن، وخرقوا اخترقوا له بنين وبنات، فجعلوا الملائكة بنات الله، وجعلوا عزير كما قالت بعض اليهود ابن الله، وقالوا المسيح ابن الله، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعني لم يذكروه من علم، إنما ذكروه تكذيبا. سبحانه ننزهه عن الولد والبنات، وتعالى عما يصفون بأن له ولدا ويشركون مع الله سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى مبدع السماوات والأرض من غير مثال سابق. قال الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة، فكيف يأتي الولد من غير زوجة؟ وخلق كل شيء، ومن شأنه من شأن الله سبحانه وتعالى أن يخلق ما يشاء، إن أراد شيئاً خلقه، وهو بكل شيء عليم. ومنه هذا تهديد لمن يشرك بالله سبحانه وتعالى، ينسب له الولد، يجعل له بنات، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فهذا تهديد لأصحاب هذه المعتقدات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم، الله سبحانه وتعالى ربكم هو المستحق للعبادة، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، فهو المستحق للعبادة، خالق كل شيء فاعبدوه. أما الأصنام فلم تخلق شيئا، اعبدوه أي وحدوه، وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ، ومن ذلك أنه يحفظكم، فالذي يحفظكم هو المستحق للعبادة، بخلاف الذي تحفظونه وهي الأصنام، هي لا تستحق العبادة. لا تدركه الأبصار، لا تدركه أي لا تحيط به، بالله سبحانه وتعالى لا تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يعني يحيط بالأبصار علما، وهو اللطيف الرفيق بأوليائه الخبير بهم. قل يا محمد لهم: قد جاءكم بصائر أي حجج من ربكم في القرآن، فمن أبصر هذه الحجج فآمن فلنفسه، هذا الإبصار، لأن ثواب إبصاره له، ومن عمي عن هذه الآيات وعن هذه الحجج فيضل ويكون وبال هذا الضلال عليه. وما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب لأعمالكم، أنت يا محمد إنما أنت نذير ولست بحفيظ. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك كما بينا ما ذكرناه سابقا، نبين الآيات لأجل أن يعتبروا، وليقولوا الكفار في عاقبة الأمر، سيقولون لك يا محمد، وليقولوا درست، كفار مكة يقولون درست، أي درست كتب الماضين، كتب أهل الكتاب، وجئت تقول هذه، يعني تقولها عندنا، أنت درست كتب أهل الكتاب، هذا معنى وليقولوا درست. والقراءة الثانية: وليقولوا دارست، أي ذاكرت أهل الكتاب، فحفظت هذه القصص من أهل الكتاب. وقراءة أخرى: وليقولوا درست، يعني درست أي مضت وانمحت، هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد مضت. ولنبينه، نبين هذا القرآن لقوم يعلمون، نبين هذا القرآن عن طريق التصريف، عن طريق التبيين، لقوم يعلمون ما يتبين لهم من الحق فيقبلونه. يا محمد اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي القرآن، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، وأعرض عن المشركين. هذا يعني الإعراض ليس معناه ترك الدعوة، وإنما أعرض عن المشركين، عن استهزائهم ونحو ذلك. ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعلهم أمة واحدة كلهم على الإيمان. وما جعلناك عليهم حفيظا، أي رقيبا تجازيهم بأعمالهم يا محمد. وما أنت عليهم بوكيل، فلست مسلط عليهم تجبرهم على الإيمان. والوكيل في القرآن له معاني: المعنى الأول الحافظ، قال تعالى: وكفى بربك وكيلا، أي حفيظا، أمن يكون عليهم وكيلا، أي حافظا. المعنى الثاني الوكيل بمعنى الرب، قال تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ربا، فاتخذه وكيلا، أي ربا. المعنى الثالث المسيطر والمسلط، قال تعالى: وما أنت عليهم بوكيل، أي بمسلط. أفأنت تكون عليه وكيلا، أي مسلطة. المعنى الرابع الوكيل أي الشهيد، قال تعالى والله على كل شيء وكيل أي شهيد، والله على ما نقول وكيل أي شهيد. ولا تسبوا الذين يدعون أي يعبدون من دون الله أي الأصنام، فيسبوا الله عدوا يعني اعتداء وظلما، كان يسبون إله محمد فهذا سب لله سبحانه وتعالى، فيسب الله عدوا بغير علم أي جهلا منهم. فإذا رأيت أن الكلام معهم والسب لهم سيؤدي إلى سب لله سبحانه وتعالى، الواجب عليك أن تتوقف ولا تسب. قال الله سبحانه وتعالى كذلك يعني كما زينا لهؤلاء ما عليهم ما هم عليه من الكفر، زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر، فزينا لهذه الأمة والجماعة الخير ففعلوه، وزينا لجماعة أخرى الشر ففعلوه، ثم إلى ربهم مرجعهم في الآخرة فينبئهم بما كانوا يعملون ليجازيهم على أعمالهم. وأقسموا أي كفار مكة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني غاية اجتهادهم في الحلف الأيمان، يقولون لئن جاءتهم آية مما اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنن بها بهذه الآية. قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كما يشاء، وأنت يا محمد إنما أنت نذير. يقول الله سبحانه وتعالى وما يشعركم وما يدريكم بإيمانهم إذا جاءت، يعني أنتم لا تدرون أنهم سيؤمنون إذا جاءت هذه الآية، وما يشعركم أنها إذا جاءت، لعلها أنها بمعنى لعل، لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، لما سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، أنهم لا يؤمنون. ونقلب نحول أفئدتهم يعني قلوبهم، نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمون الحق، وأبصارهم نحول أبصارهم عن الحق فلا يبصرون الحق فلا يؤمنون، كما لم يؤمنوا به يعني بما أنزل الله من الآيات، مثل ما لم يؤمنوا به أول مرة، نزلت آيات سابقة ومع ذلك لم يؤمنوا بها، كما لم يؤمنوا بها أول مرة. ونذرهم أي نتركهم في طغيانهم أي ضلالهم، يعمهون أي يترددون متحيرين لا يعلمون الحق من الباطل، ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
3: ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوا وطلبوا، فشهدت الملائكة لك يا محمد بالنبوة، وكلمهم الموتى، بعثنا لهم الموتى كما طلبوا فشهدوا لك يا محمد بالوحدانية، وحشرنا عليهم كل شيء، وحشرنا يعني جمعنا عليهم كل شيء يعني لهم كل شيء قبلا، يعني فوجا بعد فوج، هذه معنى قبلا. والقراءة الثانية كل شيء قبلا يعني معاينة، فشهدوا لك هذه الأفواج بالنبوة، ما كانوا ليؤمنوا، لن يؤمنوا لما سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا، إلا أن يشاء الله، إذا شاء الله إيمانهم فيؤمنوا، ولكن أكثرهم يجهلون، يجهلون أن الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء السابقين عدواً كما جعلنا لك يا محمد هؤلاء أعداءك، شياطين الجن والإنس. الجن فيهم شياطين فيهم كفرة، والإنس فيهم شياطين وفيهم كفرة، يوحي بعضهم، يوحي أي يوسوس، وذكرنا أن الوحي له معاني، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. الزخرف يعني الزينة، بعضهم يزين لبعض الأعمال القبيحة، يموهون الباطل، يزوينونه غرورا، يعني ليغروهم فيه، ليغروهم فيه. يقول مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن، لأني إذا تعوذت من ذاك ذهب عني، وهذا يجرني إلى المعاصي عيانا. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي الإيحاء، يوحي بعضهم إلى بعض، لو شاء الله لم يفعلوا، فذرهم، يعني دع الكفار وما يفترون، يفترونه من الكفر والاستهزاء بك. ولتصغى، الله سبحانه وتعالى يقول فذرهم وما يفترون، ذرهم ولتصغى، يعني لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تميل القلوب بعد الزخرفة، يزخرف بعضهم بعضا القول لأجل الغرور، ولأجل أن تصغى، أي تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، يرضوا هذا القول وهذا الزخرف، وليقترفوا، يكتسبوا ما هم مقترفون من الذنوب. هذا من باب التهديد لهم بأن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم في الآخرة. ذكروا سبباً في نزول هذه الآية، ولم يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. قالوا لما طلبوا من النبي أن يجعل بينهم وبينه حكما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحديث لا يصح. الله قال: قل يا محمد أفغير الله أبتغي، أطلب حكما، أي قاضيا بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، أي القرآن، مفصلا مبينا فيه الحق من الباطل. إذن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي أنزل، فهذا فيه رد على من يقول بالتفريق بين أنزل ونزل. فالآن عبر عن القرآن بأنزل، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، أي القرآن، مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب، أي التوراة، كعبد الله بن سلام وأصحابه، يعلمون أنه منزل، والقراءة الأخرى أنه منزل من غير بالتخفيف، منزل من ربك بالحق، فآمنوا بالقرآن. فلا تكونن من الممترين، أي الشاكين، يعني كن على يقين أن الكفار ليسوا على حق. وتمت كلمات ربك، والقراءة الأخرى وتمت كلمات ربك، بالأحكام والمواعيد ووعده ووعيده، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا فيما أخبر، وصدقا فيما وعد وأوعد، وعدلا فيما قضى وقدر، وعدلا فيما أمر ونهى. لا مبدل لكلماته بنقص أو تخلف، وهو السميع لما يقال، العليم بما يفعل. والكلمات في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الكلمات العشر التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بهن إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وذكرناها. المعنى الثاني، الكلمات التي تلقاها آدم من ربه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الثالث، الكلمات، أي القرآن. قال تعالى: يؤمن بالله وكلماته، أي القرآن. المعنى الرابع كلمات الله بمعنى علم الله وعجائبه. قال تعالى: قبل أن تنفد كلمات ربي ما نفدت كلمات الله. المعنى الخامس وعده ووعيده، لا مبدل لكلماته، أي لوعده ووعيده، وهو السميع العليم. المعنى السادس لا إله إلا الله، قال: وكلمة الله، يعني لا إله إلا الله، هي العليا. المعنى السابع قول كن، قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، يعني كن، صار عليه السلام بكلمة من عند الله وهي كن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطع يا محمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى بعده، وإن تطع أكثر من في الأرض من الكفار يضلوك عن سبيل الله. سبيل الله أي دين الله سبحانه وتعالى. إن يتبعون، إن هنا بمعنى ما يتبعون إلا الظن في مجادلتهم لك في أمور كثيرة، ومن ذلك مجادلتهم كما سيأتي في الميتة، في الميتة. وإنهم إلا يخرصون، أي يكذبون في ذلك. إن ربك هو أعلم، أي عالم بمن يضل عن سبيله، عن دينه، وهو أعلم بالمهتدين. فيجازي الله سبحانه وتعالى كلا منهم بعمله في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا يا أيها الناس، يا أيها المؤمنين. سبب نزول هذه الآية: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قالوا أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الميتة قال المشركون للمؤمنين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله، فما قتل الله لكم أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم. يعني يريدون الميتة، الميتة قتلها الله، والذي تذبحه قتلته أنت، فأنت تترك ما قتله الله وتأكل مما قتلت أنت. قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ليست المسألة من الذي قتله، وإلا الذي ذبحته والذي مات كله تحت مشيئة الله وقدرة الله، وإنما الشأن فيما ذكر اسم الله عليه. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي ذبح على اسم الله، إن كنتم بآياته مؤمنين، فاعملوا بما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين: وما لكم ألا تأكلوا، وأي شيء يقع لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، وقد فصل لكم ما حرم عليكم في آية حرمت عليكم الميتة والدم، إلا ما اضطررتم إليه من يعني من الحلال. يعني المعنى: لا مانع لكم من أكل ما ذكر، وقد بين الله سبحانه وتعالى لكم المحرم أكله، وهذا ليس من المحرم أكله. وإن كثيرا ليضلون، يعني يضلون غيرهم. والقراءة الثانية: وإن كثيرا ليضلون، يضل هو. والقراءة التي أمامنا: ليضلون، أي يضلون غيرهم، يضلون غيرهم، وهذا أبلغ، لأن كل مضل لغيره فهو ضال، وليس كل ضال مضلا لغيره. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، يعني بما تهوى أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها، بغير علم يعتمدون عليه. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي المتجاوزين حدود الله وشرعه. وذروا، اتركوا ظاهر الإثم، يعني ظاهر الإثم، علانية الإثم، الإثم في العلانية، وباطنه، يعني في السر. اترك الإثم في علانيتك وسرك، والإثم عموم الإثم، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفونه، أي يكتسبونه في الدنيا. والإثم في القرآن له معاني. المعنى الأول المعاصي عموما، كما في الآية التي أمامنا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. المعنى الثاني المعصية دون الشرك، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المعنى الثالث والمعنى الثاني قريب من الأول. المعنى الثالث الإثم أي الكذب. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم أي الكذب وأكلهم السحت، فيكذبون الإثم، قولهم الإثم بأن عزير ابن الله وأن يد الله مغلولة. المعنى الرابع للإثم الإثم بمعنى الحرج والضيق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا حرج عليه، لا حرج عليه، وليس معناه يعني الإثم المعروف، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بأن مات ولم يذكر اسم الله عليه، أو ذبح على اسم غير الله سبحانه وتعالى. أما الذي ذبحه المسلم وذكر اسم الله عليه فهو حلال، أو الذي ذبحه المسلم ولم يسمي عليه نسيانا فهو كذلك حلال على القول الراجح. وإنه أي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق أي خروج عما أباح الله سبحانه وتعالى. وإن الشياطين ليوحون أي يوسوسون إلى أوليائهم أي الكفار، ليجادلوكم في قضايا كثيرة ومنها تحليل الميتة. وإن أطعتموهم، أطعتم المشركين في كل شيء، إنكم لمشركون مثلهم، إن أطعتموهم في كل شيء. أو من كان ميتا، لم يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا، الميتا بالكفر، فأحييناه بالهدى وجعلنا له نورا، يعني الهدى الإيمان، نورا يمشي به، يمشي بهذا الإيمان، يمشي به في الناس، يتبصر به الحق من غيره. كمن مثله، يعني كمن هو في الظلمات، في ظلمات الكفر، ليس بخارج منها وهو الكافر. الجواب: ليس هذا مثل، ليس الأول مثل الثاني. فالأول الميت الذي أحياه الله بالإيمان خير من الثاني الذي هو في ظلمات الكفر. كذلك يعني كما زين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الإيمان، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، زين لهم الكفر والمعاصي. وكذلك جعلنا، يعني وكما جعلنا فساق مكة أكابرها، الفساق هم الأكابر، كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني جعلنا في كل قرية المجرمين هم الأكابر، ليمكروا فيها، يعني يصدوا عن الإيمان. وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن وبال مكرهم عليهم والعقوبة تقع عليهم، وما يشعرون أن المكر عليهم وأن الخسارة سترجع عليهم. وإذا جاءتهم، أي أهل مكة، وإذا جاءتهم آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لن نؤمن، لن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني من الرسالة، من الوحي، من الوحي، لأنهم قالوا أن محمد ليس بأهل، والوليد ابن المغيرة هو أكبر منه وأوفى منه وأكثر من مالا. قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم، رد عليهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله سبحانه وتعالى اختار محمدا، والأمر ليس إليكم يا كفار مكة، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى، يعلم من هو الصالح ومن هو ليس بأهل للرسالة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: سيصيب الذين أجرموا، بقولهم هذا عناد لله سبحانه وتعالى، يتدخل يعني تدخلوا في يعني أفعال الله سبحانه وتعالى، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، صغار أي ذل، ذل في الدنيا، صغار عند الله يعني صغار من عند الله، صغار عند الله يعني ذل في الدنيا، صغار عند الله يعني من عند الله، وكذلك يصيبهم عذاب شديد في الآخرة بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه، أي هدايته، يشرح صدره للإسلام، بأن يقذف في قلبه نورا فيشرح، أي ينفتح، فينفتح له قلبه ويقبله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح، يعني يفتح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله، إذا أراد الله أن يضل أحدا، يجعل صدره ضيقا، ضيقا، والقراءة الثانية يجعل صدره ضيقا، يجعل صدره ضيقا حرجا، وهنا قراءة حرجا، والمعنى واحد، يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني وصف مبالغة، هذه شديد الضيق، الحرج يعني شديد الضيق، كأنما يصعد في السماء. فالذي يصعد في السماء يقل تنفسه فيضيق عليه، يذهب الأكسجين، يقل الأكسجين، وهذا إعجاز علمي واضح جدا، كأنما يصعد في السماء، مثل الذي يصعد في السماء فإنه يضيق، ويعني يضيق تنفسه ويقع في حرج، كأنما يصعد في السماء. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك يجعل الله الرجس على الذين، كذلك يعني هذا الجعل، يجعل الله الرجس، أي الشيطان يسلطه على الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، والرجس كذلك العذاب، فيجعل الله سبحانه وتعالى على الذين لا يؤمنون الشيطان يسلط عليهم الشياطين، ويعدهم يوم القيامة بالعذاب. الله سبحانه وتعالى قال: كأنما يصعد في السماء. والسماء في القرآن على معاني، المعنى الأول السماء المعروفة كما في الآية التي أمامنا، وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. المعنى الثاني السماء أي السحاب، قال تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. المراد السحاب وليس السماء المعروفة. المعنى الثالث السماء أي المطر، قال تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني يرسل المطر عليكم مدرارا. المعنى الرابع السماء سقف البيت، قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى سقف البيت. المعنى الخامس سقف الجنة وسقف النار، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وفي قصة أهل الجنة وقصة أهل النار، المراد السماء والأرض، أي السماء بمعنى سقف الجنة، والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وهذا الذي أنت عليه يا محمد، وهو الإسلام، صراط ربك، أي طريق ربك، مستقيما لا عوج فيه، قد فصلنا الآيات، فصلنا أي بينا الآيات لقوم يذكرون، لأن القوم الذين يتذكرون هم المنتفعون بهذه الآيات. لهم دار السلام، دار السلام وهي الجنة، وسميت بدار السلام دار سلامة، فسلامتها لا تنقطع. عند ربهم، لهم دار السلام عند ربهم أي مضمونة لهم عند الله سبحانه وتعالى، وهو وليهم يعني متولي إيصال المنافع لهم ودفع المضار عنهم بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم في الدنيا. ويوم يحشرهم، يحشرهم الله سبحانه وتعالى يحشر الخلق، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، يعني ويقال لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم، أغويتم الإنس. وقال أولياؤهم يعني الذين أطاعوا الجن، وقال أولياؤهم من الإنس يعني من الإنس الذين أطاعوا الجن، ربنا استمتع بعضنا ببعض، انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات، وانتفع الجن بطاعة الإنس لهم، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو النار. هذا تحسر منهم، قال الله سبحانه وتعالى وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو النار، وهذا تحسر منهم، يقولون هذا تحسر. قال الله سبحانه وتعالى، قالت الملائكة قال النار مثواكم أي مأواكم خالدين فيها إذا دخلوا فيها إلا ما شاء الله، من الأوقات اللي يخرجون فيها لشرب الحميم، فإنهم يخرجون من النار إلى مكان يشربون منه الحميم ثم يرجعون. قال الله سبحانه وتعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إن ربك حكيم في صنعه عليم بخلقه. وكذلك كما متعنا عصاة الجن والإنس بعضهم ببعض نولي بعض الظالمين بعضا، يعني بعضهم على بعض، نسلط بعضهم على بعض بما كانوا يكسبون بسبب أعمالهم في الدنيا وخروجهم عن أمر الله سبحانه وتعالى. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهذا دليل على أن الرسل، هناك رسل للجن كما قال الله سبحانه وتعالى رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم فيبلغونكم كلام الله سبحانه وتعالى، يقصون عليكم، يبلغونكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا أي القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا، يعني أن قد بلغنا، بلغنا هؤلاء الرسل. قال الله سبحانه وتعالى وغرتهم الحياة الدنيا فلم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين في الدنيا فيستحقون عذاب الله سبحانه وتعالى. ذلك أي إرسال الرسل، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، قال ذلك أن لم يكن ربك، يعني لأن، أن هنا بمعنى لأن، لأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منها، لا يمكن أن يهلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء القرى بظلم وأهلها غافلون، أي غافلون، لم يرسل إليهم رسول يبين لهم، فالله سبحانه وتعالى لا يهلك قوما وأهلها غافلون.

0: القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
2: التفسير الميسر.
1: التفسير الميسر.
2: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الموقف من إشاعة سيئة عن شخص مسلم. الظن الحسن بالمسلم. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أي يطلب المسلم الدليل على صحة الإشاعة فيدحضها إذا كانت باطلة. كتم الإشاعة وعدم نقلها وتداولها أو المشاركة في نشرها، أي يرد الأمر إلى أهل العلم والعقل والحكمة. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: منهج المسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، الصفر هو الفارغ. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. رواه البزار والطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ويعتلجان يتصارعان ويتدافعان. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، إلا أنه قال فيه: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: عن حاجة العودة إلى النفس في أعماقها ومكامنها وإيقاظ التقوى في القلب. عن هذه الغاية بمقامها العظيم ووزنها الكبير عند الله يأتي بها السياق هدفا وطيئا نقصده في طريق الصيام. هنا نداء للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يتقون.
1: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفيه تنشط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. لعلكم تتقون جملة تعليلية جيء بها لبيان حكمة مشروعية الصيام، فكأنه سبحانه يقول لعباده المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم، لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى والخشية من الله، وبذلك تكونون ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن هذه الفريضة ترتفع بصاحبها إلى أعلى عليين متى أداها بآدابها وشروطها. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الصوم: الصوم جنة، أي وقاية، إذ في الصوم وقاية من الوقوع في المعاصي، ووقاية من عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأمراض الناشئة عن الإفراط في تناول بعض الأطعمة والأشربة.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الوصايا النبوية التحذير من الشرك. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه البخاري ومسلم. ومن الوصايا النبوية أيضا: أطع أبا القاسم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. نفع المسلمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أخرجه مسلم. التحلل من مظالم العباد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده

0: مظلمة لأخيه فليتحللوا منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري.
1: أواه كم هزني هذا وأنا
2: يلا نعلي ابوك لا حتى امك يلا خذها روح يلا هذه شوفها على الفيس.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من مقدمها عبد الله الصالح، يقول: أخي مقدم برنامج نور على الدرب، أرجو عرض مشكلتي. أخي، هناك مشكلة اجتماعية خطيرة استفحلت بسبب الغزو الاجتماعي، تلك هي عدم تعدد الزوجات، فما رأيكم في ذلك؟
2: لا ريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن تعدد الزوجات فيه مصالح جمة، وقد قال الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. الله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات لمصالح كثيرة، منها ما في ذلك من عفة الرجل وعفة النساء، فإن الزواج من أسباب العفة الرجل أما حرم الله، ومن أسباب عفة النساء أما حرم الله، وبقاء الرجل بلا زوجة أو معه زوجة لا تعفه لأنه شديد الشهوة قد يضره ويعرضه للفتن، وهكذا بقاء المرأة بدون زوج قد يعرضها للفتن. فمن رحمة الله سبحانه شرع لعباده الزواج وشرع التعدد حتى يحصل من ذلك الخير الكثير. ومن أسباب ذلك أن الرجل قد لا تكفيه واحدة، قد يكون قوية شهوة فلا تكفيه واحدة، فربما تعرض بسبب ذلك إلى ما حرم الله، فشرع الله له التعدد. ومن ذلك أيضا أن المرأة تحيض ويصيبها النفاس أيضا، فيتعطل الرجل مدة النفاس مدة الحيض، فإذا كان عنده ثالثة وجد ما يعفه عند تعطل المرأة وعند وجود ما يمنع الجماع. كذلك قد تمرض المرأة، قد تسافر لبعض الأسباب، فالحاصل أن الحاجة إلى الثانية والثالثة والرابعة حاجة ظاهرة. كذلك قد يكثر النساء ويتعطلن من الأزواج، كونهن عند زوج يعفهن ويقوم عليهن وينفق عليهن ويصونهن ولو كنا أربعا تحت واحد، هذا خير لهن من تعطلهن وعدم التزوج. فالذي جاء في الشريعة كله خير وكله صلاح المجتمع، فلا ينبغي لعاقل أن يستنكر ذلك، وإن كان بعض النساء قد يستنكر ذلك لقلة الفهم وقلة البصيرة وقلة العلم، وإلا فتعدد فيه مصالح الجميع للرجال والنساء جميعا، ولكن بعض النساء قد يجحد هذا الشيء وقد ينكر هذا الشيء ويرغب استلامه، وذلك من عدم النظر في العواقب ومن عدم البصيرة في الدين. فلا ينبغي المرأة أن تستنكر هذا الشيء، نعم لا بأس إذا سلمت من الضرة لا بأس، ولكن لا يجوز لها أن تستنكر حكم الله ولا أن تكره حكم الله، بل عليها أن ترضى بحكم الله وأن تعلم أن حكم الله فيه الخير للجميع وفيه السعادة للجميع، ولا حصل عليها بعض الأذى من الجارة أو انفردت في بعض الليالي لا يضرها ذلك، والحمد لله ما دام الأمر على شرع الله وفيه مصالح كثيرة فينبغي لها التحمل والتصبر وعدم الاستنكار للزوج الذي عنده أكثر من واحدة، بل إذا تيسر لها زوج ليس معها في الشريك فلا بأس، وإلا فلا ينبغي أن تصبر على الوحدة والبقاء بدون زوج من أجل عدم الجارة، بل ينبغي لها أن تصبر وأن تنكح الزوج الذي معه زوجة قبلها أو زوجتان، ولا بأس عليها بذلك إذا عدد.
1: هناك أيضا بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموما أو في البلاد غير الإسلامية، ويقولن في ذلك أن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟
2: من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد الأفضل فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، من كره ما أنزل الله حبط أعماله. فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة يعني قد ظلمت أو أن حكم الله في هذا ناقص أو مطيب أو أن ما يفعلون في بلاد النصارى من الوحدة أنها أولى وأفضل، هذا كله ردة على الإسلام نعوذ بالله. كالذي يقول إن فرض الصلاة وهو مناسب لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن أو بدون زكاة، من قال هذا هو كافر. من قال إن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى أو عدم الحج أولى كان كافرا. وهكذا لو قال لا بأس أن يحكم بغير الشريعة لا يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن كلها يرد عن الإسلام نعوذ بالله. فالحاصل من كره ما أنزل الله وشرعه الله فهو مرتد. وهكذا من أحب ورضي بما حرم الله وقال إنه طيب وإنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافر أيضا. نعم إن شاء الله.
3: هذه الرسالة وردت من الرس من حمود بن حضرم الحربي، يقول أعرض على فضلتكم سؤال آمل من الله ثم من فضلتكم التكرم بإفادتي جزاكم الله خيرا. في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي للقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه وبقيت أنا خارج المنزل لانتظاره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علما بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر ولم أعلم عنها قبل ذلك. أفيدوني هل علي إثم بذلك أم لا؟ جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: القبور لا يقال فيها الحاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يجلس عليها لا للحاجة ولا للحاجة، بل احترم المسلم يحترم حيا وميتا، فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجة في القبور لا بالبول ولا بالغائط، وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه، بل يجب التحرز من ذلك. لكن الذي قضى حاجة في أرض ما علم أنها مقبرة ليس عليه، ماذا ما علم فمن درى أنها مقبرة لا يثم عليه حتى يعلم أنها مقبرة. نعم.
3: هذه الرسالة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يقول فيها مرسلها عبد العاطي علي كلاد، وقد بعث بعدة أسئلة. يقول في السؤال الأول: هل يجوز للموظفين في المصالح العامة أن يأخذوا منها شيئا كالقلم والورق مثلا؟
2: الذي يظهر أنه ليس له ذلك لأنفسهم، إلا إذا كان في الدولة تسمح بذلك، عرف الدولة تسمح بذلك أنه يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يريد، أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف لا بأس، أما يكون يأخذ أقلام أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى لبيته يضربها من المكتب لبيته، فالله لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف الدولة أنها تسمح بهذا الشيء وأنه شيء مسموح فيما بينهم فلا بأس، أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يقع في المكتب، والذي في بيته كل البيت لبيته من ماله، والذي في المكتب يكون من المكتب.
3: يقول في سؤاله التالي: إن المؤذنين لا يتقيدون بتوقيت واحد في الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر، بالرغم من أن هناك توقيت معمول لكل مدينة، فماذا تنصحوا لهم به وفقكم الله؟
2: ننصح المؤذنين بتقييد الوقت دائما، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا الواجب عليهم، الواجب عليهم يتقيدوا الوقت ويتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقويمات، لأن فيها الأخطاء والأغلاط، ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت، الزوال يعرف بالشمس والغروب بغروب الشمس المغرب والعشاء بغيب الشفق والفجر بطلوع الفجر، ينبغي يتحروا إذا أمكنهم ذلك يتحروا، فإذا ما أمكنهم ذلك يضبطوا التقويم ويتحروا يعني صحة التقويم، وإذا كان التقويم مبكر أخروا عنه زيادة 5 دقائق 10 دقائق حسب ما يتضح لهم بالتجارب، وهكذا حتى يضبط الأمر بشيء واضح. إن كان التقويم يتأخر ضبطوا التأخر وتقدموا عليه، وإن كان التقويم يعني يبكر قبل الوقت ضبطوا التي النقص الذي في التقويم زادوه بعد التقويم ثم أذنوا على البصيرة. فالحاصل الواجب عليهم التحري في الوقت بكل عناية، لأن الناس في ذمتهم وهم أمناء في الصلاة وفي الفطر في رمضان، فالواجب عليهم التحري للوقت والعناية، وهو في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء والفجر بينوا بحمد الله إذا اعتنوا. فالظهر بزوال الشمس بعد فجر الزوال إذا نزلت الشمس دخل وقت الظهر، والعصر إذا صار ظل في مثله بعد فجر الزوال دخل وقت العصر، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر لجهة المغرب، والفجر بطلوع الفجر المستطيل في الأفق المعترض الصادق المنتشر، هذا هو الفجر الصادق. فالواجب عليه التحري في هذه الأشياء بالعين أو بالتقويم المضبوط الذي قد درس واعتني به وعرف مطابقة للواقع.
3: أيضا يقول: هل يجوز لغير المسلمين وهم المشركون والشيوعيون دخول المساجد؟ فهناك من يقول يجوز لهم دخول المساجد، لعل نرجو الإفادة لعل الله يهديهم، وهناك من يقول لا يجوز لهم.
2: أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفرة، اليهود والنصارى وعرفة الأوثان والشيوعيين جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن المسجد نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. فمنع سبحانه من دخوله المسجد الحرام، والمشركون يدخل فيه اليهود والنصارى عند الإطلاق، فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام، يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين. وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول مسجد الحاجة وأصلها، ومن ذلك المدينة، وإن كانت المدينة يعني لها خصوصية لكنها في هذا المسألة مثل غير المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها ثم ثانه كافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجد عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن يجوز دخول المسجد النبوي المشرك. وهكذا بقية المساجد إذا كان لحاجة، إما لسؤال أو لحاجة أخرى أو ليسمع درس يستفيد أو ما أشبه، أو ليسلم ليعلن إسلامه أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا ما هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخول المسجد، أو يخشى من دخوله عبث المسجد أو فساد المسجد أو نجاسة يمنع.
3: هذه الرسالة وردت من الصومال، يقول الأخ إسحاق علي عمر الصومالي: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخوان المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمام؟ يقول: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخوان المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمامهم؟ وهل يجوز الاستغفار لهم بعد موتهم؟ أفيدونا مشكورين.
2: هذا قول من أقبح الأقوال، وهذا من الكفر والشرك بالله عز وجل، لأن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون ولا يجلبوا منافع ولا يدفعوا مضار إذا كانوا أموات، وصح أن يسموا أولياء لأنهم معروفون بالعبادة والصلاة، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، بل النافع والضار هو الله وحده، ويجب النفع للعباد ويدع عنه الضرر، كما قال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هو النافع والضار جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله جل وعلا هو النافع والضار، وجميع الخلق لا ينفعون ولا يضرون. أما الأموات فظاهر لأنهم قد انقطعت حركاتهم وذهبت حياتهم، فلا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم ولا يضرون، لأنهم قد فقدوا الحياة وفقدوا القدرة على التصرف وهكذا في الحياة لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله. يزعمون المستقلون من نفع الضر وهم أحياء كفر أيضا، بل النافع والضار هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا لا تجوز عبادتهم ولا دعاؤهم ولا استغاثة بهم ولا النذر لهم ولا طلب المدد. ومن هذا يعلم كل ذو بصيرة أن ما يفعله الناس عند قبر فدوي أو عند قبر حسين أو عند قبر كاظم أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني أو ما أشبه ذلك من طلب المدد والغوث أنه لا كفر بالله، من شرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب الحذر من ذلك والتوبة من ذلك والتواصي بترك ذلك، ولا يصلى خلف هؤلاء لأنهم مشركون عملهم هذا شرك أكبر، فلا يصلى خلفهم ولا يصلى على ميتهم لأنهم عملوا الشرك الأكبر الذي كانت عليه جاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه أبو جهل وأشباهه من كفار مكة وعليه كفار العرب، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأشجار والأحجار، هذا عين الشرك بالله عز وجل. والله يقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم وأن يوضحوا لهم الحق وأن يرشدوهم إلى الصواب وأن يحذروهم من هذا الشرك بالله عز وجل. يجب على العلماء في كل مكان، في مصر والشام والعراق ومكة ومدينة والحرمين وسائر البلاد، أن يرشدوا الناس، ولا سيما عند وجود الحجاج يجب أن يرشدوا ويبين لهم هذا الأمر العظيم والخطر الكبير، لأن بعض الناس قد وقع فيه في بلاده. فيجب أن يبين لهم توحيد الله ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، هي تنفي الشرك تنفي العبادة غير الله وثم تثبت عبادة لله وحده. وهذا هو على قوله سبحانه وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ومعنى قوله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قوله سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فالواجب توجيه العباد إلى الخير وإرشادهم إلى توحيد الله، وأن الواجب على كل إنسان يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وطالب غوث وصلاة وصوم وغير ذلك، كله لله وحده، لا يجوز أبدا فعل شيء من ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك. فالنبي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، ولكن يتبع ويطاع في الحق، يطاع ويتبع ويحب محبة الصادق. ونبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأشرفهم، ومع هذا لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يسجد له ولا يصلى له ولا يطلب مدد، ولكن يتبع صلى عليه وسلم عليه ويتبع. ويجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وآبائنا وغير ذلك، هذا واجب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولدي وولده والناس أجمعين. لكن هذه المحبة لا تجوز لنا أن نشرك به، لا تسوغ لنا أن ندعوه من دون الله أو نستغيث به أو نسأله المدد أو الشفاء، لا، نحبه محبة الصادقة لأنه رسول الله إلينا ولأنه أفضل الخلق ولأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نحبه لله محبة صادقة فوق محبة النفس والمال والولد، ولكن لا نعبده مع الله. وهكذا الأولياء نحبهم في الله، نترحم عليهم من العلماء والعباد، ولكن لا ندعوهم مع الله ولا نبني على قبورهم ولا نستغيث بهم ولا نطوف بقبورهم ولا نطلبهم مدد، كل هذا شرك بالله لا يجوز. طواف الكعبة لله وحده، هل يطوف بالقبر لجل طلب الفائدة من الميت، طلب المدد، طلب الشفاء، طلب النصر على أداء، كل هذا من الشرك بالله عز وجل.
4: نعم،
2: فالواجب الحذر من غاية الحذر. نعم،
4: أحسنتم، أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله الصالح ويسأل عن تحدث الزوجات، وحمود بن حضرة من الحربي من مدينة الرس، وعبد العاطي علي بيرلاد من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وإسحاق علي الصومالي من الصومال. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإذا أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، وتمتاز آياتها بسهولة ألفاظها ويسر تلاوتها، ومع ذلك فعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة وهي قوله تعالى:
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ أنعمت، فيقرأ بفتح التاء هكذا أنعمت، ومن الخطأ قراءته بضم التاء هكذا أنعمت، وذلك لأن التاء المفتوحة في لفظ أنعمت هي تاء المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى، فهو المنعم بالهداية. أما قراءتها بضم التاء أنعمت فتعطي معنى باطلا، لأن التاء المضمومة مع الفعل أنعمت هي تاء المتكلم وتكون للفاعل، وليس المتكلم وهو العبد فاعل الإنعام، بل الله جل جلاله. كذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ الضالين، فيقرأ بالضاد هكذا الضالين، ومن الخطأ قراءتها بالضاء هكذا الضالين، فالضالين جمع ضال وهو من ضل عن الطريق المستقيم، أما الضالين فجمع ضال وهو من لازم المكان وظل فيه وأقام.
0: وأن أتلو القرآن.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. بيت النبوة.

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا بالموقف، تقول: في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج، ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت حتى سبقته، فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت، فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال: مالك يا عائش؟ يريد أن يمازحها ويلاطفها، قال: مالك يا عائش؟ فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها أن لا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها: أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت: يا رسول الله، إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء. حقيقة أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل أن لا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم:
ذكر لنا سببين. أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم. فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء، طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى وجاءت في القرآن الكريم، مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى ما هو أموات المسلمين، موتى هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات. فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب، فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات، وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له. فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به.

يتقرب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة.

0: تيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

التي بين الأحياء والأموات. الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء. وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية عنه قال: ولكن يخوف الله بهما عباده. وتكرر حديث الكسوف كثيرا، ففي رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. رواه البخاري. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. والموبقات المهلكات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم سفك بغير حق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه مسلم والنسائي. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. اللفظ لابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا، أو يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسته التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته. فيقول: يوشك أن يتزوج. ويجيء لهذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه. فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك. فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل. فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن

0: عتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: بما كسبت

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. رواه مسلم. الشملة كساء صغير يؤتزر به. عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل ابن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة، فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت.
فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. رواه مسلم. المشاقص جمع مشقص، وهو سهم فيه نصل عريض، والبراجم مفاصل الأصابع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا، كما قال. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فسئل: من الباب؟ قال: عمر. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار. رواه مسلم.

صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرمة فإن الكرم الرجل المسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن. رواه مسلم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. رواه مسلم. وفي رواية لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل فتاي، ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة برواية ورش عن نافع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة، وكانت برواية ورش عن نافع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام إلا على وتر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد واحد عن شيخ واحد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم وغيره. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت حتى يصلي، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري والنسائي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أهلنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: ستلوح بيارق أفراح
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى
4: سلوى القلوب
3: بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.

0: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. والحديث في صحيح الجامع عند الألباني رحمه الله. نعم الله على عباده لا حصر لها. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وعلى المسلم أن يجتهد في شكر الله عز وجل على هذه النعم. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. والسلامة في الأصل عظام الأصابع، والمراد بها هنا جميع العظام، فتركيب هذه العظام والمفاصل من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم من عظام جسده ومفاصله إلى صدقة يتصدق بها ابن آدم عن كل هذه العظام، فيقول عن هذه الصدقات: تسليمه على من لقي صدقة، أي إفشاء السلام على أخيه المسلم الذي يلقاه صدقة، وأمره بمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، لأن الأمر بالمعروف إيصال الخير للناس، والنهي عن المنكر كف للعصيان والشر عنهم، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، أي إبعاد كل ما يؤذي الناس في طريقهم من حجر أو شوك أو غيره، وبضعة أهله صدقة، أي مباشرة امرأته بالجماع صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك كله، أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان من الضحى، أي صلاة الضحى، وذلك لأن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عثمان، عن سلمان الفارسي، وسعد بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن مسعود، حتى عد 6 أو 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم. رواه البيهقي بإسناد جيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد في حديث، والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والبزار مختصرا: 3 حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وفي رواية للترمذي: 3 دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على الولد. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه. رواه أحمد بإسناد حسن. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب: دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. رواه الطبراني وله شواهد كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: تفضل.
3: ألو.
4: تفضل.
3: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
3: سؤال على الهاتف.
5: نعم.
3: كيف الحال يا شيخ؟
5: طيب.
3: عساك طيب.
5: الحمد لله.
3: يا شيخ، أنا جاني مولود أنثى معي؟
5: نعم.
3: ولكن لما يعني أعق عنها، وهي الآن عمرها شهرين.
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعق عنها الآن.
3: يعني طيب لو تأخرت يا شيخ مثلا، يعني ثلاثة شهور أربع شهور كذا وبعدين عقيت أنا، هل
5: لا يا أخي لا تتأخر، ما دام الله مغنيك لا تتأخر.
3: جزاك الله خير يا شيخ.
5: آمين.
3: طيب يا شيخ، وأمي أرضعت لها وحدة، زين؟
5: نعم.
3: وجاء لها البنت الحرمة هذه بنت بنات.
5: آه.
3: جاء لها بنت الحرمة هذه، هل حنا نسلم عليها ولا ما نسلم عليها يا شيخ؟
5: أرضعتها أمك أول؟
3: إيه أرضعتها أمي.
5: يعني إذا هذه البنت بنت المرأة التي رضعت من أمك.
4: تفضل. نأخذ اتصال.
3: ألو.
4: تفضل.
3: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
3: يا شيخ.
5: نعم.
3: جدتي أرضعت لها بنت في عمرك يعني في الحولين، ويعني صار في البر، وما مقصدها يعني من مجاعة ولا إنما هو تتركهم ما عندها وتذهب تسرح في الغنم، هل هذا الرضاع جائز أم لا؟
5: كم رضعت من مرة؟
3: ها؟
5: كم رضعت من مرة؟
3: يعني تقول فترة، يعني أخذت لها فترة كذا.
5: كم رضعت من مرة؟
3: ما في تحديد، يعني ما تقول أنا أكثر من الخمس.
5: قل لي مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو عشر.
3: الله أعلم من أكثر، يعني تقول أخذت يعني فترة يمكن شهر كذا أو أكثر.
5: حدد لي جزاك الله خير.
3: الله يرضى عليك. أكثر من الخمس.
5: إذا تكون بنت لها.
3: بنت لها.
5: نعم.
3: طيب في السؤال ثاني جزاك الله خير.
5: نعم.
3: البنك هذا يدين سيارات مثلا، وما يدينكنا حتى يجيتها رسالة قال روح لشوف السيارة تبغاها وشوف لي السعر واجني، ولير تروح انت تميز تشوف السيارة وتجيب السعر وبعدين يروح يشريها هو.
5: هذا حرام، لأنه حيلة على الربا
3: كذا.
5: نعم.
3: يعني ما يجوز البيع هذا.
5: لا لا ما يجوز.
3: اللي صار طيب أقول لي صيف حوزته يشريها هو أول شيء. يشريها يعني أنا
5: إذا كانت عنده من الأصل.
3: أيوة.
5: قبل أن تكلمه.
3: قبل أن أكلمه.
5: أي يعني ما شراه من أجلك.
3: لا هو ما يشريها إلا على حسابك مثلا.
5: إذا كان لا يشتريها إلا من أجلك.
3: أي نعم.
5: هذا حرام.
3: جزاك الله خيرا.
5: آمين.
3: السلام عليكم.
5: سلامة الله.
4: نأخذ اتصال. تفضل.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. تقول ما حكم صيام شعبان يا شيخ؟
5: سنة. الأفضل أن يكثر الإنسان من الصيام في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
4: تفضلي. تقول طالبة فضيلة الشيخ كانت تتحاور مع معلمتها وحلفت أنها ما تحضر الحصة، إذا حضرت فضيلة الشيخ هل عليها كفارة؟
5: نعم عليها كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين.
6: ما فإن لم تجد صامت 3 أيام متتابعة.
4: جزاكم الله خير. شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل.
7: ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
7: لو سمحت ممكن أسأل سؤال الشيخ محمد لصالح بن عثيمين.
4: تفضل، السؤال ما هو؟ تقول فضيلة الشيخ تذكر أن بأنها عندها 4 أخوات، تقول وهن مقبلات على الزواج، ولكن الوالد اشترط أن لا يزوج إحداهن حتى تتزوج الكبرى، فهل يجوز للأب أن يعمل مثل ذلك؟
6: إذا كان هذا صحيحا فإن الأب آثم ولا يحل له ذلك.
7: وما رأيه في كلامي؟
6: بل يجب عليه أن يزوج من خطبت إذا خطبها كفء في دينه وخلقه.
7: طيب
6: ولعله إذا زوج الصغرى مثلا،
4: نعم،
6: فتح الله أبواب البنات الأخرى، وربما يكون الله حجب نكاح الكبرى من أجل تحجر هذا الوالد. فنصيحتي لهذا الوالد أن يتقي الله في نفسه وفي بناته، وأن يزوج من خطبها شخص كفء لها، سواء كانت الصغرى أو الكبرى أو الوسطى. ثم على الكبرى إذا علمت أن والدها فعل ذلك أن تنصح والدها وتقول: يا أبت اتق الله، زوج أختي وأنا أرزقني الله عز وجل.
4: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. تفضل.
8: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
8: ممكن أكلم الشيخ؟
4: تفضل. السؤال، تقول فضيلة الشيخ بالنسبة إذا أعطتها امرأة فلوس لتشتري لها بضاعة ونقص صاحب المحل بهذه النقود، تقول هل لو أخذتها هل علي شيء فضيلة الشيخ؟
6: لا، ليس لها منها شيء. لو أعطتها المرأة 100 ريال،
4: نعم،
6: قال اشتري لي السلعة الفلانية، ثم نزل لها صاحب المحل وباعها عليها 80، فإنه يجب عليها أن ترد على المرأة 20 ريال.
8: الله يجزاك خير. ممكن يا شيخ
4: تقول بالنسبة لفتحة الصدر عند المرأة في الثياب والكم القصير هل فيها شيء يا شيخ؟
6: تبرج النساء غلط وفتح باب شر، والتستر للنساء أفضل وأبعد عن الفتنة وأقرب إلى تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل لنسائي رسول الله

0: لا تغير العين عن عيون بني آدم، وإنما تغير لونها من شهبة إلى عسلية أو ما أشبه ذلك، فلا حرج بشرط أن لا تتضرر العين بهذا.
1: بالنسبة للوضوء يا فضيلة الشيخ، ما تؤثر في الوضوء؟
0: لا تؤثر، لأن داخل العين لا يغسل.
2: شكرا.
1: وأنتم كذلك، نأخذ اتصال آخر.
3: عليكم.
1: عليكم السلام.
3: ممكن نسأل فضيلة الشيخ؟
1: تقول يا فضيلة الشيخ، الذي يصلي الفجر في وقتها ولكنه يستعجل الصلاة ولغلبة النوم عليه، ما حكم ذلك؟ ما حكم الشرع في رجل يصلي
0: الفجر؟ تقول ما حكم الشرع؟
1: نعم يا شيخ.
0: وأنا أنصح إخواني السائلين أن لا يوجهوا السؤال إلى العلماء بلفظ ما حكم الشرع، إلا مقيدا لأن يقولوا ما حكم الشرع في نظركم، لأن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فقد يقال ما حكم الشرع ثم يجيب بخطأ وينسب هذا الخطأ للشرع. فالصواب أن يقال ما رأيكم، أو أن يقال ما حكم الشرع في نظركم. أما بالنسبة لتعجل الإنسان في الصلاة خوفا من غلبة النوم، فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه.
3: جزاكم الله خيرا.
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة برواية ورش عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة، وكانت برواية ورش عن نافع.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة، وإخراج عادل السليهبي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والفجر وليال عشر والشفع وال

ولا يوم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم والترمذي. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما،
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هدى الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو في مقتبل عمره فتى صغير إلى فطرة التوحيد، فكان يأنف من رؤية هذه الأصنام ويأنف من رؤية قومه يسجدون لهذه الأصنام. فالفطرة استيقظت في نفس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مبكرا، وكان يناقش والده فيقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ الفطرة السوية تكفر بالشرك وترفض الشرك.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: اليوم القصة شيقة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لماذا سمي أبو الأنبياء؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياك الله دكتور حذيفة وأهلا وسهلا بك. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سمي أبو الأنبياء لأن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من أبنائه ومن ذريته، ولذلك سمي أبو الأنبياء. ولا شك أن هذا شرف عظيم لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أن الله أكرمه فجعل في ذريته الكتاب والنبوة. ولذلك في سورة النساء آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. يمتن على إبراهيم أن كل الذين جاءوا بعده أنبياء، الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، لكن أبناؤه طبعا إسحاق وإسماعيل، صح؟ إسماعيل هو الكبير وإسحاق هو الصغير. إسحاق رزق بأبناء كثيرين وكثير وكل يعني أكثرهم أنبياء. يعقوب ابنه ابن إسحاق نبي، وأبناء يعقوب يوسف
1: 12
0: كلهم أنبياء
1: ما شاء الله،
0: ومن ذريته داود وسليمان ويونس وهارون وموسى وعيسى وكل ومريم، كل هؤلاء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل ابن إبراهيم، فلم يأتي من ذريته نبي إلا واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، هو الوحيد الذي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. جميل. أسلوب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه، يعني كان مميز بأسلوبه، حبذا لو سلطنا الضوء على
0: نعم إبراهيم عليه الصلاة
1: والسلام التي كان يتبعها.
0: أحسنت، يعني قصة إبراهيم وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. من أول مواضع ورود قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة سورة مريم. وسورة مريم لو تأملت في سورة مريم وجدت أن فيها الرحمة ظاهرة في سورة مريم. لو سميناها سورة الرحمة لما كنا مخطئين.
1: سبحان الله.
0: يعني تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة. ولم تتكرر في سورة قرآنية مثل سورة مريم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده وزكريا وهو من ذرية إبراهيم إذ نادى ربه نداء خفيا، لأن قال ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مريم، إذ عفوا قصة إبراهيم مع أبيه، إذ قال لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، وعاتبه في عبادته للأصنام، وقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولذلك كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما يعني كلف بالرسالة دعا والده، ولذلك وسماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آزر في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر.
1: هو أبوه أم عمه دكتور؟
0: أتتخذ أصناما آلهة؟ طبعا هذه مسألة دكتور طال فيها النقاش في كتب التفسير وفي كتب الأنساب، هل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمه آزر كما في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أم اسمه تارح كما في التوراة وكما في كتب الأنساب؟ بل كل كتب الأنساب يقولون أن اسم والد إبراهيم تارح بالحاء، وبعض الكتب الأنساب تقول تارخ بالخاء، فأكثر كتب الأنساب تقول إبراهيم ابن تارخ ابن ناحور إلى أن يوصل نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. والصحيح الذي لا يعدل عنه أن إبراهيم اسم والده آزر آزر، لأنه ثبت في الآية القرآنية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وفي الحديث الصحيح أيضا في صحيح البخاري أنه يعني يلتقي إبراهيم بأبيه آزر يوم القيامة، يعني يلقى إبراهيم وأباه آزر في عرصات القيامة فيقول يا رب أنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة، وأي خزي أعظم من أن يعذب والدي. فرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء، ثم نظر إلى أسفل منه فإذا بذيخ، يعني حيوان مثل أشبه ما يكون بالأرنب أو شيء، ذيخ متلطخ بالدماء، فأخذ ثم ألقي في جهنم. ما معنى الحديث؟ معناته أنه قد مسخ والد إبراهيم في عرصات القيامة إلى هذا الحيوان المستحقر ثم رمي في النار حتى لا يشاهد إبراهيم والده وهو يعذب، يعني مسخ إلى هذا الحيوان الذيخ هذا.
1: الله أكبر.
0: فالشاهد أن الصحيح، لأن لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، وأنا أريد أن يعني أدل الإخوة المشاهدين الكرام إلى يعني تحرير هذه المسألة، لأن مسألة مشكلة في كتب التفسير. آزر هل هو والد إبراهيم أو ليس بوالد؟ الصحيح أنه والد إبراهيم، وأن هذا هو الاسم الصحيح قد ثبت في القرآن وفي صحيح البخاري، وأن مخالفة النسابين لا قيمة له. وأدلهم على كتاب جميل جدا أو بحث جميل للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، له بحث في آخر تحقيقه لكتاب المعرب
1: محقق المسند.
0: بالضبط، أحمد محمد شاكر له تحقيق جميل عندما مر في كتاب المعرب للجواليقي باسم آزر، فحرر تحريرا بالغا في آخر الكتاب ورجح أنه آزر اسمه الحقيقي، قد ثبت هذا في صحيح البخاري وفي القرآن الكريم وأما ما ذكره النسابون أنه تارخ أو تارح، بعضهم يقول أنه قد يكون لقب، قد يكون اسم آخر له، قد يكون، الله أعلم.
1: ماذا كان يفعل قوم سيدنا إبراهيم الذي بعث فيهم؟
0: الذي يذكره المؤرخون ويذكره يعني علماء التفسير أن قوم إبراهيم كانوا ممن يعبدون النجوم، وكانوا بعضهم يعبد النجوم وبعضهم يعبد الأصنام. ولذلك في قصة إبراهيم في أول سورة في سيرة سورة الأنعام أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، في هذا السياق، ثم ذكر قصته عندما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا، فلما رأى رأى كوكبا، نعم رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي لقد
1: قال لئن لم يهدني ربي
0: قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين. ثم المهم أنه يعني في الآيات أشار إلى توحيده لله سبحانه وتعالى وهدايته، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ويعني هددوه بالقتل وغيره. الشاهد أن هذه المحاججة أو هذه المجادلة في قصة إبراهيم هنا، وهي مسألة دائما تناقش في كتب التفسير، هل ما وقع من إبراهيم يا دكتور حذيفة هنا هل هو مجادلة، هل هو مناظرة، أم هو نظر؟ يعني هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف من هو ربه وهو في هذا الموقف وفي هذه القصة يبحث عن الله، يبحث عن الحق، أم أنه كان يعرف الحق ولكن كان يريد أن يتنزل مع قومه ويجادلهم حتى يصلون إلى الحقيقة؟
1: جميل.
0: الصحيح من أقوال السلف، من أقوال السلف في التفسير أنه كان مقام نظر وليس مقام مناظر، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام حتى ذلك الوقت قد عرف الله ولا اهتدى إلى الحق. نعم، هذا هو الصحيح، وليس في ذلك غضاضة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل أن ينزل عليه الوحي كان كسائر قومه، ومثله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا قبل أن ينزل عليهم الوحي وينزل عليهم تنزل عليهم النبوة كغيرهم من الناس. فلما أنزل الله عليه الوحي وهداه إليه جاهر به ودعا قومه إليه، وهذه المسألة قليل من ينبه عليها في كتب التفسير بالمناسبة، كل معظم المفسرين يقولون أنه كان مقام مناظرة ومجادلة لقومه، وأنه تنزل معهم لأنهم يأنفون أن يقولوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الشرك وعلى دين قومه، ونحن لا نقول أنه كان على الشرك، لأنه لا يلزم من ذلك أنه كان يفعل ما يفعله قومه من سجود للأصنام أو عبادة الأصنام أو غير ذلك، لكنه لم يكن يعرف الطريق الحقيقي. نعم.
1: وقومهم كانوا يعبدون إذن
0: كانوا يعبدون الأصنام. كانوا يعبدون نعم، لأنه قد ثبت أنهم يعني جاء إليهم ودعا، يعني قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين. قال أفرأيتم إن كان آباءكم في ضلال مبين. في قصة طويلة. لذلك شوف يعني قصة إبراهيم من أكثر القصص التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم بعد قصة موسى. يعني جميل. قصة إبراهيم تأتي في الدرجة الثانية.
1: الأصنام تركهم في يوم عيد وذهب إلى الأصنام.
0: نعم، هو ماذا صنع؟ دعاهم إلى التوحيد، ولذلك يعتبر يعني من أعظم الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد، وأكثر من ذلك في دعوة قومهم. لذلك يعتبر نبي الموحدين، نبي الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أيس من استجابة قومه ومن استجابة أبيه، خطط لتكسير أصنامهم، وكانت مجموعة في بيت الأصنام في مكان واحد. فلما أرادوا يوما أن يخرجوا إلى نزهة، لهم يوم كانوا يخرجون فيه، ادعى بأنه مريض، قال إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما معناها؟ معناها أنهم كانوا قوم منجمين، وهو يقول أنني النجم الفلاني يدل على أنني يعني لن أستطيع أن أخرج منكم وأنا مريض، وهو قد بيت خطة. فلما خرجوا أخذ الفأس ويعني وراغ عليهم ضربا باليمين على هذه الأصنام وكسرها جميعا، إلا واحد كبير منها تركه وترك الفأس معلقا فيه. فلما رجعوا من النزهة وذهبوا إلى بيت الأصنام، وجدوا المنطقة يعني الأصنام مدمرة. من الذي فعل هذا؟
1: كبيرهم.
0: أيوة، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني سمعنا فتى يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. وهذا فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في تلك السن شابا، لم يكن يعني كبيرا في السن، وأنه قد أتته النبوة في هذه المرحلة
1: قبل 40.
0: نعم، يعني الذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن يعني كبيرا في السن. يعني فلما يعني ذهبوا إلى إبراهيم قالوا من فعل هذا؟
1: ممكن دكتور لطول عمر البشر وقتهم،
0: ممكن
1: يعني كان 40 يعتبر فتى،
0: ممكن هذا وارد فعلا. يعني حتى 400 في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان صغير السن، اللي عمره 400، لأنه ثبت في بعض الروايات أنه امرأة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام سمع رآها نوح تبكي وتندب، فقال لها ما الذي أصابك؟ قالت توفي ابني وهو شاب صغير. فقالت كم عمره؟ قال 400 سنة.
1: شاب صغير.
0: فقال نوح يأتي على الناس زمان أعمارهم من 60 إلى 70، يعني يقصدنا نحن اليوم. فقالت هي تلك المرأة لو أدركت ذلك الزمان لجعلتها سجدة لله.
1: الله أكبر. يعني هذا كله سجدة واحدة.
0: نعم، 70 سنة يعني عندها ولا شيء.
1: جميل.
0: نعم، فالشاهد أن يعني إبراهيم،
1: اسمح لنا فاصل الدكتور. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كسر الأصنام. نعم. ووضع الفأس في رقبة أو في يد هذا الصنم الكبير
0: الأصنام. نعم.
1: نعم، وجاءوا سيدنا إبراهيم وحققوا معه.
0: بالضبط، يعني هم لما رأوا هذه الأصنام محطمة تساءلوا من الذي يقدم على مثل هذا العمل، هذه جريمة كبرى. فقال أحدهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. فأتوا به على أعين الناس، يعني جاءوا به ويعني أشهدوا.
1: نعم.
0: قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فهو مباشرة من ذكائه ليقيم عليهم الحجة قال فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء، ما هؤلاء لا ينطقون. فقام عليهم الحجة قال أفتعبدون ما لا يعني ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
1: جميل،
0: يعني أقام عليهم الحجة مباشرة، قال الذي فعله كبيرهم. فهم قالوا أنت تعرف أنهم لا ينطقون، قال طيب كيف تعبدونهم؟ طيب
1: جميل،
0: ما دام أنهم لا يستطيعون الدافع عن أنفسهم ولا ينطقون كيف تعبدونهم؟ فأسقط في أيديهم. فماذا لجأوا؟ لجأوا إلى العنف والتصفية الجسدية.
1: الله أكبر.
0: نعم، لما وجدوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عنده يعني ما عندهم حجة وفشلوا في ميدان الحجة. ولذلك نحن نقول دائما الإسلام والدين الحق والتوحيد عقيدة قوية جدا بالحجج، ولم تهزم في التاريخ في ميدان الحجج أبدا. صحيح أننا نحن كمسلمين انهزمنا في بعض المعارك العسكرية، نعم، لكننا لم ننهزم قط في المعارك الحجاجية والجدلية، لأن دائما العقل معنا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هزمهم في ميدان الحجة، وكان عليه الصلاة والسلام قوي الحجة كما في سورة الأنعام، واضح هذا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فلما شعروا بأنهم انهزموا في ميدان الحجة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب قد يأتي سؤال، لماذا حرقوه؟ رأوا أن هذا سيكون نكال وسيكون عبرة لمن كيف يجرؤ أن يحطم الأصنام. هذه تكسير لهيبة قوم إبراهيم وإهانة لا يمكن أبدا أنها يسمح أن تمر بدون عقوبة. فماذا صنعوا؟ طبعا بموافقة والده معهم، فجمعوا حطب من كل مكان وأرادوا أن يجعلوها عبرة لمن أراد أن يعتبر ويكون يعني ردعا له ولأمثاله. جمعوا نارا عظيمة وجمعوا الحطب، وكانوا كل يأتي بما يستطيع من الحطب وأوقدوا النار، ولما أرادوا أن يلقوه فيها لا يستطيعون أن يلقوه فيها بسهولة، لابد أن يلقوه فيها من مكان بعيد لأنها نار عظيمة. فمنهم من بعض الروايات يقال أنهم استعانوا بالمنجنيق، وأن هذا كان من أول يعني استخدامات المنجنيق قديما، أنهم ربطوه في مكان ثم أطلقوه فوقع وسط النار. ولذلك جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم وهو في هذا المكان وقال هل لك من حاجة؟ ثبت هذا، هل لك من حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم.
1: الله.
0: وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار حدثت يعني حادثة هي أبهرت الجميع

0: فلما وقع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يعني لاحظ لما دخل في هذه النار لم يحترق، بل قال الله سبحانه: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فخرج من هذه النار يمشي، فأسقط في أيديهم وعلموا أنه لا سبيل لهم إليه. ولذلك لما أيس من دعوتهم خرج وقال: إني مهاجر إلى ربي. وخرج ومعه زوجته ومعه ابن أخيه لوط، ما آمن له إلا لوط. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصير عمه، أخو والده
1: سبحان الله،
0: كما قال: فآمن له لوط وقال: إني مهاجر يا ربي. ولذلك لو شئنا أن نجعل، يعني نري المشاهدين الكرام خارطة هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأخرجنا إبراهيم أين كان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعيش في شماء، في منطقة في العراق الآن قريبة من منطقة بابل ومناطق بادية السماء والمناطق التي حولها، الأنبار والمناطق هذه كانت المنطقة التي يعني كان فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر منها إلى بلاد الشام، وبالتحديد إلى فلسطين، وبالتحديد إلى منطقة الخليل، مدينة الخليل والمناطق التي هناك، واستقر هناك.
1: جميل. لو رجعنا قليلا فضل الدكتور عندما قال فعله كبيرهم،
0: نعم،
1: يعني نريد أن نتوقف عند عدة
0: لا بأس
1: مناط، هل تعتبر هذه كذبة وهل يجوز للأنبياء الكذب؟
0: في الحقيقة يعني هذه يعني تعتبر يعني حسبت أنها كذبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على لسانه هو عليه الصلاة والسلام، أنه لما يأتيه الناس يوم القيامة لكي يستشفعوا به يأتون إلى إبراهيم فيقول الناس: يا إبراهيم أنت خليل الله وأنت أبو الأنبياء واشفع لنا عند الله، فيقول: إليكم عني إني قد كذبت 3 كذبات.
1: الله
0: هو يقول، وهو يقصد بها هذه المرة عندما قال، عندما أرادوا أن يخرجوا مع قومه قال: إني سقيم.
1: نعم،
0: وهو لم يكن سقيم
1: صحيح،
0: فتظاهر بالمرض حتى يعني ينفذ خطته.
1: نعم.
0: والكذبة الثانية أنه عندما قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعله كبيرهم هذا. والمرة الثالثة عندما سافر إلى مصر وكانت معه زوجته سارة، وكان ملك مصر يعني بلغه أن امرأة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت جميلة سارة، فأراد أن يأخذها لنفسه.
1: الله أكبر.
0: نعم. فقال إبراهيم لزوجته سارة: إنه ليس هناك أحد سواي، أنا وإياك مؤمن، فإنني قد سئلت عنك فقلت أنك أختي. طبعا يقال: لماذا قال أنها أخته؟ قالوا: لو قال أنها زوجته لأخذها غصبا وعنوة، لكن عندما قال أنها أخته لم يمسها. هكذا أنا يعني لا أستحضر بالضبط العلة التي قال إبراهيم أنها أخته من أجلها، فنجت لهذا. فإبراهيم حسب هذه الثلاث أنها كذبات، ولذلك يستحي من الله أن يشفع وهو قد كذب هذه الكذبة.
1: جميل.
0: اذهبوا إلى غيري. فالشاهد هذا جواب على سؤالك: هل يجوز للأنبياء الكذب؟ نحن نقول أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز الكذب مطلقا، لكن في مثل هذه الحالات نحن نلتمس العذر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يفعل ذلك في كل هذه المواطن إلا لعذر يعني ظاهر.
1: بقصة الإحراق موضوع الوزغ،
0: نعم،
1: الذي كان ينفخ في النار، هل
0: نعم
1: هذا صحيح؟
0: هذا ثبت في الروايات الإسرائيلية، ثبت في بعض الروايات الإسرائيلية أن الوزغ كانت تنفث، وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤية عند أم المؤمنين أظنها عائشة وغيرها، رؤية رمح أو تحت السرير، فسئلت رضي الله عنها: لما هذا؟ فقالت: حتى نقتل به الوزغ. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفخ حتى توقد النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: يعني هنا ترد: وألا تزر وزرة وزر أخرى.
0: صدق،
1: يعني ذاك نفخ فما ذنب الذرية،
0: جنس الوزغ.
1: نعم.
0: يعني هذا يعني هذه الرواية التي وردت فيها،
1: لعله مضر أيضا،
0: قد يكون الله أعلم،
1: يؤذي. بالنسبة للموضوع مكث سيدنا إبراهيم في النار، يعني يوجد روايات كأنه يعني أيام، 40 يوم، 50 يوم، يوجد شيء؟
0: كل هذه الروايات ليس لم يثبت منها شيء، لم يثبت منها شيء، ولذلك نحن نتوقف دون تحديد وقت، لكن نحن نقول أنه قد مكث فيها مكثا يحترق فيه مثله،
1: سبحان الله،
0: لكنه بقي ثم خرج، فيعني يسقط في أيدي قومه عندما رأوا أنه نجا
1: يعني
0: من هذه
1: النار. السبب استخدموا الحرق بالنار، لم يقتلوه بطريقة أخرى؟
0: يبدو لي والله أعلم أنهم أرادوا أن يجعلوه عبرة، فأرادوا أن يعذبوه بهذه

0: الطريقة وقتله بهذه الطريقة الشنيعة حتى يكون عبرة. ويعني الذي يظهر هذا هو الذي يظهر والله أعلم يعني. ولا هناك طرق أخرى لقتل القتل مثل الإلقاء من مكان شاهق مثلا، القتل
1: أو
0: بالسيف
1: أو القناع. فضيلة الدكتور يبدو أننا سنقف هنا، انتهت وقت الحلقة بالخليل، وبعدها سفراته وماذا فعل إن شاء الله نستكملها في حلقة جديدة
0: بإذن الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من الدروس الجميلة في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مقتبل حياته هو البحث عن الحقيقة والبحث عن الصواب، عن الدين الحق. ولذلك لما تأمل في النجوم ورأى الكوكب ثم رأى القمر ثم رأى الشمس ثم اكتشف أنها لا تصلح كلها أن تكون معبودة للإنسان، إنما المعبود أمر وشيء أعظم من هذا كله، وهو الله سبحانه وتعالى الذي فطرنا على التوحيد وخلقنا جميعا. ولذلك جاهر قومه بإيمانه وتوحيده وصبر على ذلك وخرج من بلاده من أجل إصراره على التوحيد والعقيدة. ولذلك فإننا نقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيخ الموحدين وشيخ العقيدة وشيخ التوحيد عليه الصلاة والسلام.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار، فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي. وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي، والحاكم إلا أنه قال: وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب، وقال: صحيح الإسناد. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مالك ومسلم والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: خرجت من حمص فأواني الليل إلى البيعة، فحضرني من أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية. فقال بعضهم لبعض: احرسوه الآن حتى يصبح. فلما أن أصبحت ركبت دابتي. رواه الطبراني. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: ثلاث حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذنين عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل

مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا، وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. زاد في رواية: أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
0: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
0: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فانتهى إليهم، فلقي دريد ابن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبتيه، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمي من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكفى. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزى منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له: استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير في ظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ورأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت: ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى فاقبلا أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل. فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضل لأمكما، فأفضل لها منه طائفة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، حياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج غذاؤك. مستمعين الكرام، في هذا الأسبوع معنا موضوع جديد، وبالتحديد هو حول الحليب ومنتجات الألبان وفوائدها، وأيضا بماذا يمتاز الحليب ولماذا اخترنا هذا الموضوع لهذا الأسبوع، بالإضافة إلى بعض الشائعات التي دائما تدور حول هذا المنتج. ولنسلط الضوء أكبر حول هذا الموضوع بالتأكيد معنا ضيف البرنامج الثابت معنا في كل أسبوع، الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. السلام عليكم أستاذة جمانة. أستاذة جمانة، ألو. طيب، إلى أن يجهز الاتصال وتجهز معنا الأستاذة جمانة جلال، الأخصائية التوعية الغذائية، الضيف الثابت معنا في هذا البرنامج. نتحدث مستمعينا الكرام في حلقة اليوم عن الحليب، كما ذكرنا لكم. يسرنا ويسعدنا أن تتداخلوا معنا في هذه الحلقة، التداخل معنا ومع الأستاذة جمانة جلال التي نرحب بها الآن في هذا الوقت. حياك الله أستاذة جمانة.
1: أهلا وسهلا أستاذ فاضل.
2: حياك الله معنا في حلقة اليوم، حلقة هذا الأسبوع. بالتأكيد سنتحدث حول موضوع مهم جدا، موضوع الحليب وهذا المنتج ومدى فائدة هذا المنتج، بالإضافة إلى تميزه عن باقي المنتجات، ومواضيع أخرى الحقيقة إن شاء الله سنطرحها، وبإمكان السادة المستمعين كما ذكرنا الاتصال بنا للمداخلة أو مواقع التواصل الاجتماعي، بإمكانهم أن يعلقوا على صفحة الإذاعة في الفيسبوك إذاعة نداء الإسلام، أو على تويتر نداء أندرسكور راديو حساب الإذاعة، بإمكانكم المشاركة معنا. أستاذة جمانة، يعني في بداية هذا الحوار معك، يعني لماذا اخترنا الحليب عن باقي المنتجات في حلقة اليوم؟ بماذا يتميز؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحليب ليش اخترناه بالذات عن المنتجات الأخرى؟ لأنه سبحان الله هو الغذاء الوحيد اللي يحمل الكربوهيدرات اللي ذكرناها في الحلقة الماضية وش تقسيماتها، البروتينات برضو ذكرناها الحلقة الماضية إيش يعني، والدهون وفيتامينات وأملاح المعدنية. الشيء الوحيد اللي هو فقير فيه الحليب اللي هي الألياف. عشان كده يقول لك دائما حاول إنك أنت تأخذ حليب مع منتج غذائي فيه ألياف، غني بالألياف. طبعا سبحان الله الحليب هو المنتج الوحيد اللي من جد يعني إذا أخذوا، خاصة الأطفال، يعني الأمهات لما يجوا يشتكوا طفلي ما بيأكل، وقلت لها يشرب حليب يعني خلاص لا تخافي، لأنه هو بياخذ احتياجاته من ناحية البروتينات، من ناحية الكربوهيدرات، من ناحية الدهون، من ناحية الأملاح المعدنية والفيتامينات. يعني هو غذاء متكامل من إلى. إذا أضفنا له ألياف ما بين مثلا تمر، بسكوت، نوع من الشوفان، نوع من ذرات اللي هي رقائق الذرة مع الألياف معاها، فواكه معينة، هنا رفعنا قيمته بحيث أن أرفقنا مادة غذائية غنية بالألياف، فهنا إحنا كنا غذاء متوازن.
2: جميل، ما شاء الله تبارك الله. إذن هذه جميع الأشياء التي يحتوي عليها الحليب. طيب يعني أستاذة جمانة، لو سألتك سؤال، لما يعني ما هو الحليب الذي نحن نقصده بالضبط؟ هناك أنواع كثيرة من الحليب.
1: طبعا أنواع الحليب المتواجدة في الأسواق، أول حاجة حليب الأم اللي هو لا غنى عنه بالنسبة للأطفال، يعني حرام كثير من الأمهات يغفلوا عن إرضاع أطفالهم. هذا أنت حليبك سبحان الله معمول عشان خاطر هذا الطفل، عشان خاطر يغذي الطفل ويوصل به لمرحلة معينة إلى سنتين. فأنت إذا حرمت طفلك فحقيقي أنت دخلتي في دائرة مساءلة، أو إذا إنه جسمك ما كان جاهز لهذا الشيء فأنت لازم تغذيه بالفورميلا اللي هي خلطات الحليب المتواجدة في الأسواق. غير كده الحليب المتواجد حاليا، حليب الأبقار عندنا، حليب الأغنام، حليب الجمال، كل نوع من أنواع الحليب فيه فائدة غذائية جدا غنية بالنسبة للإنسان. وجدوا أنه أقرب حليب لحليب الأم اللي هو حليب الأبقار، عشان كده معظم الفورميلا الفورمولات أو الأنواع الحليب اللي موجودة
2: في الأسواق.
1: الأسواق هي مأخوذة من حليب الأبقار ومعدلة لكي تناسب الأطفال. وبعدين إذا دخلنا الحليب الماعز أو حليب الإبل، عندنا حليب الإبل سبحان الله من الإعجاز العلمي اللي موجود فيه أنه وجد أنه علاج سبحان الله حليب الإبل وبول الإبل، يعني هذا إذا بدنا نتكلم عنه حنتكلم عنه كحلقة متكاملة من إلى. لكن الحليب بشكل عام ناخذ أنه إحنا ليش أخذنا الحليب بالذات؟ لأنه في تسليط ضوء عليه. كثير للأسف الشديد يستغني عن شرب الحليب لمرحلة معينة، يقول لي جمانة أنا يعمل لي غثيان أو أنه يسبب لي نوع من أنواع الغازات.
2: صحيح،
1: أو أنه يسبب
2: مشاكل. في كثير ما هم متعودين على الحليب. صحيح،
1: احنا حنتكلم في هذه الحلقة عن اسرار ليش يا جماعة احنا ذكرنا الحليب. الحليب ما بيجي بس منتج لحاله، الحليب ممكن الواحد بينتج منه انواع كثيرة من منتجات الالبان والاجبان اللي ممكن الواحد يستغني عنها اذا تناولها عن الحليب ويعطينا الفائدة القصوى من الحليب. إذا تكلمنا عن الحليب، ليش إحنا أخذنا الحليب؟ سبحان الله الحليب فيه عندك كربوهيدرات، كربوهيدرات بسيطة، الكازين اللي هو الجسم الجسم بيتغذى على هذا الحليب وبيفككه على السكريات اللي موجودة في الحليب وبيفككها وبيتعامل معها. في ناس سبحان الله ما يقدروا يتعاملوا مع سكريات الحليب، عندهم حساسية منها فيروح يبعدوا عنها. هي البروتينات، البروتينات سبحان الله الحليب بيعطينا مثلا 100 ملي من الحليب بيعطينا 3 جرام بروتين. يعني مثلا انت عندك اخذ كوب 200 ملي جرام، اخذت منها 6 جرام من البروتين، خاصة للرياضيين اللي بينتبه حكاية البروتين وحساب البروتين بيجي عنده سهل انه يحسبها. اذا انت خايف من الدهون حاول انك تاخذ سكيمد ميلك اللي هو منزوع الدسم، المنزوع الدسم هذا بيعطيك كمية البروتين نفسها. اذا تكلمنا عن الدهون اللي موجودة، كثير ناس يكون عندهم تخوف من الحليب اول ما يجي يعمل دايت او حمية غذائية يروح يبتعد تماما عن الحليب الكامل الدسم او ياخذ حليب. انت عارف ان 100 ملي من الحليب الكامل الدسم بيعطينا 3 جرام 0.5 اللي هو 3.5 جرام من الدهون. طبعا الدهون هذه كيف الجسم يتعامل معها، الكوليسترول وما الكوليسترول، هنا نتكلم في مساءلة. إذا أنت جسمك أساسا بياخذ الكوليسترول وبيسوي مشاكل وعندك مشاكل في القلب فيفضل الابتعاد عن الحليب الكامل الدسم ويروح الواحد للحليب القليل الدسم أو المنزوع الدسم. القليل الدسم في 1.5 جرام بالنسبة للدهون، بينما الحليب المنزوع الدسم فيه له 0 من الدهون. احنا دائما نقول يا جماعه حاولوا انكم انتم تلجؤوا للاغذيه المتكامله، يعني ناخذ حليب كامل الدسم لانه الجسم يتعامل مع الماده الغذائيه بحسب احتياجه. يعني اذا هو احتاج الدهن حيصرفه حياخده، اذا هو احتاج البروتين حياخده، اذا هو ما احتاجهم حيصرفهم او يحاول يقننهم او يحاول يبعدهم. غير كده انه الدهون اللي موجوده في الحليب يكون فيها انواع من الفيتامينات الذوابه في الدهون، يعني مثلا عندك فيتامين ألف، فيتامين د، فيتامين ه، هذه من الدهون من ال ال ال
2: الفيتامينات الموجوده في الدهون
1: الذوابه في الدهون. نعم، إن شاء الله بإذن الله هنعمل حلقة متكاملة عن الفيتامينات ونتكلم عن الإسهاب، إيش يعني ذوابة في الدهون وإيش يعني اللي هي ذوابة في الماء. الآن إحنا مثلا عندك فيتامين د، فيتامين ه، فيتامين كاف، هذه الفيتامينات مسؤولين مثلا شركات الأغذية إنهم يدعموا الحليب بيها. فإذا كان الحليب فقير في المادة الدهنية فإحنا هذه الفيتامينات مهددة إنها تكون منزوعة من الحليب نفسه.
2: طيب،
1: بعدين نرجع على البروتينات. البروتينات من البروتينات اللي موجودة في الحليب بروتينات جدا رائعة، على طول تتفاعل مع الجسم وتروح لتغذي الخلايا اللي محتاجتها زي خلايا العضلات، خلايا الجلد، خلايا العين، حتى عندك البلد سيركوليشن اللي هو ريان الدم عندنا والبلازما نفسها تحتاج في تكوينها إلى بروتينات.
2: طيب،
1: فسبحان الله الحليب عندنا هذا المادة الغذائية فيها كاملة.
2: جميل أستاذ جمانة، الحقيقة في موضوع أو سؤال يعني حول كامل الدسم أو قليل الدسم ومزع، أنا برجع للموضوع هذا لكن معنا اتصال بس من بسمة من جدة. السلام عليكم أخت بسمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك يا بسمة.
1: بصراحة أنا حابة أشكركم على البرنامج القيم هذا أولا. ثانيا كنت حابة أسأل الدكتورة جمانة، أنا عندي وزني الآن وصل لـ70، إنه أنا شغلي كله مكتبي وفطوري كله أغلبية دايت، بس أحيانا الغدا ما بتغدى بتعشى، فهذا الموضوع يعني بيعمل لي زيادة في الوزن، فماني عارفة أعمل عليه كنترول.
2: طيب
3: أخت بسمة اهلا فيكي اول حاجه في البرنامج. ثاني شيء الشيء اللي انت بتعمليه يعد غلطه من غلطات الحميه الغذائيه، انه الواحد لازم ياكل اذا هو بده ينقص وزنه ياكل كل 3 ساعات او يقنن وجبات بحيث انها تكون كميات صغيره ويخلي الميتابوليزم شغاله في جسمه، اللي هي عمليه الايد شغاله في جسمه، فالجسم ما يتفاعل مضبوط مع الاغذيه ويصير في عندنا الحميه تكون لها رده فعل قويه على الجسم الا اذا قننا الاغذيه نفسها وقسمناها بحيث انه الجسم ياكلها كل 3 ساعات، فيصير عندك سرعه في عمليه حرق الاغذيه وتفاعلها مع الجسم، هذه رقم واحد. رقم اثنين، الكميات الأغذية عندنا قللناها، حاولي انك تقنني الكربوهيدرات البسيطة. ارجع للحلقة السابقة حقتنا تكلمنا عن الكربوهيدرات البسيطة والكربوهيدرات المعقدة. ارجعي خذي في أغذيتك للكربوهيدرات المعقدة، والكربوهيدرات المعقدة ايش معناها؟ اللي هي الحبوب الكاملة، يعني مثلا الرز الكامل عندك، الخبز الكامل انه يكون خبز اسمر مع الشوفان مثلا، او خبز مع النخالة، بدي طريقة أنت ترفعي عملية الأيض اللي هي عملية تفكيك المادة الغذائية وتتفاعل مع جسمك. غير كده لازم تنتبهي لكمية البروتينات اللي أنت بتاكليها، ما يصير أنت إذا بدك تعملي دايت أو حمية غذائية تاخذي كربوهيدرات كثير، تحاولي تقنن الكربوهيدرات وتزيدي كمية البروتينات وتخليها على حسب الجسم. يعني مثلا إذا أنت وزنك دحين 70 لازم تاخذي 70 جرام من البروتينات، وبرضو ترجعي للحلقة السابقة تحصليها في تويتر في الأكاونت حقي في المفضلة موجودة، أو في الأكاونت تبع الأستاذ إبراهيم عندك إعادة كاملة، وإذا ما حصلتي أي إجابة ليكي تقدري ترسلي لنا على تويتر وإن شاء الله بإذن الله يكون جواب على سؤالك.
2: شكرا لك يا أخت بسمة.
1: شكرا
2: لك.
1: أهلا
2: بك. جميل أستاذة جمانة الموضوع، لكن أستاذ إنك في فاصل قصير هذا فاصل قصير مستمعين الكرام، وبعده نعود ونستكمل معكم برنامج غذائك، فتبقوا معنا.
4: أسرتي
5: حبي لأهلي وأولادي وعائلتي، ومن يلوذ بأهلي حب ذي شيمي، الأقربون بهم أوصل إلى هو ذا، سر لعارف معنى وصلة الرحم.
4: نافذة تطلون منها لتصلنا قضاياكم الأسرية في مناقشة وإيضاح
5: مع محبكم عبد اللطيف بن هاجر.

0: تعبدون.
1: غذاؤك. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، مستمعي برنامج غذاؤك، ومع الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
2: حياك.
1: أنا فهمت منك نقطة. طيب أستاذة جمانة معلش، اللي هي نقطة أنه ذكرت أن الحليب يحتوي على جميع المكونات عدا الألياف، لكن الفرق أنا اللي فهمته الفرق بين الحليب كامل الدسم وقليل الدسم والمنزوع من الدسم هو نقص الدهون، صحيح؟
2: مضبوط. صحيح 100%. وغير كده كمان احنا اذا بدنا نتكلم عن الاملاح المعدنيه، احنا تكلمنا عن الفيتامينات اللي موجوده في الحليب، يعني عندك مجموعه فيتامينات با اللي هي مسؤوله مثلا عن الاعصاب، سلامه الاعصاب والجهاز العصبي عندنا، غير كده سلامه نقل الدم في اجسامنا. مثلا عندك فيتامين ألف موجود، فيتامين دال مسؤول عن ربط الكالسيوم مع العظام، عشان كده يقول لك إذا أنت عندك هشاشة عظام حاول أنك أنت تشرب حليب قد ما تقدر. حنتكلم عن الكميات اللي الواحد مثلا اللي يقول أنه أنا وصلت للليفل الصحي من شرب الحليب في المفصل. تكلمنا كمان عن الحساسية، مثلا في ناس عندهم حساسية، يعني مثلا عندهم الجسم ما يهضم الكربوهيدرات حقت الحليب، في عند الناس ما يتفاعل البروتينات مع البروتينات الحليب اللي هي الكايزين، ممكن تسبب لهم حساسية، فلازم تنتبه من هذا الموضوع. ممكن تصير تفاعلات مع الجسم اللي هي النفخة حقت البطن، ممكن يصير في مشاكل. فإحنا نتكلم عن البدائل، إيش اللي ممكن الواحد يحصل عليه بدل الحليب. كمان الأملاح المعدنية اللي موجودة في الحليب، عندنا الكالسيوم موجود في الحليب، عندنا الكالسيوم جدا غني في الحليب لدرجة إنه ممكن 3 أكواب من الحليب خلال اليوم تغطي احتياجك الكامل بالنسبة
1: للكالسيوم. الحليب
2: بالنسبة لاحتياجك بالنسبة لبناء العظام وصحة العظام، الكالسيوم اللي في 3 أكواب من الحليب اللي هي الكوب اللي من 170 إلى 200 ملي يغطي احتياجنا الكامل بالنسبة للكالسيوم احتياجنا في اليوم. فإحنا نقول الحليب عندنا بيغطي احتياجنا كامل بالنسبة للأملاح المعدنية والفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات والدهون. إذا إحنا ممكن إيش الفرق مثلا بالنسبة للقليل الدسم؟ القليل الدسم بعض الأحيان يكون فيه كالسيوم أكثر، فيتامينات، فيتامين دال أكثر، بحيث إنه يصير تفاعل الجسم فيه أسهل. هي نوع من التركيبات الغذائية اللي موجودة في المصانع، أو بعض الأحيان يلجأوا يعني مثلا البقرة، هي الحليب يعتمد على تغذية البقرة، إذا البقرة في مراعي كويسة ممتازة تكون نتاج الحليب عندها جدا قوي وممتاز ومميز. فإحنا لازم ننتبه إن إحنا بناخد الحليب المصنع مثلا في الشركات، هو ما في ملاغنا عننا دحين في المدينة، ما عندنا أبقار ولا عندنا أغنام ولا عندنا هذه الأشياء،
1: إحنا
2: بنروح ناخدها في السوبر ماركت أو ممكن نصنع داخليا،
1: أو يصنع داخليا
2: يعني في البلد، بناخدها من شركات معروفة. يا جماعة لا تاخدوا شركات وتزهدوا في السعر بالنسبة للحليب، خاصة الحليب عندك الدقيق، هذه الأشياء مفروض أن الواحد ما يزهد في أسعارها، أنه ينتبه أنها شركة كويسة، يقرأ المغلف اللي موجود، هل هذه الشركة تلبي احتياجاته الشخصية بالنسبة للحليب، خاصة للأطفال. حاول أنك أنت تقرأ المغلف إيش مكتوب عليه بالنسبة للبروتينات، وضوح المعلومات، وضوح الأشياء اللي أنت ضايفها، معلومات
1: بطاقة المعلومات نعم.
2: على مضبوط اللي موجودة على
1: المنتج،
2: نفس المنتج.
1: جميل.
2: فهنا نتكلم دحين إحنا تكلمنا عن الحليب إيش مكوناته، وتكلمنا عن الريفرنس أو أنواع الحليب الموجودة، تكلمنا عن إنه الواحد يتكلم ياخذ الشركات المعروفة. الآن نتكلم عن البدائل للحليب.
1: طيب
2: الحليب
1: ممكن قبل ما نتكلم عن البدائل أستاذة جمانة نأخذ اتصال معنا عشان لا نأخر المستمع أبو طاهر من المدينة المنورة. السلام عليكم أخوي أبو طاهر.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، تفضل يا أبو طاهر.
3: الله يسلمك. أنا والله أشكركم على برنامجكم الجميل هذا، الدكتور جمانة على
1: الشكر لله عز وجل.
3: بس حبيت أسأل الدكتورة عن الفرق بين الحليب اللي هو طويل الأجل هذا والحليب اللي هو يكون دائما فريش مدة رعيته قصيرة، في فرق بينهم في ناحية نتاج المواد المفيدة للطفل وزي كده.
1: جميل أستاذ أبو طاهر، شكرا. في سؤال ثاني ولا هذا السؤال؟
3: في سؤال ثاني بالنسبة للبن الزبادي. اللبن الزبادي من ضمن مشتقات الحليب ومكونات الحليب هاي اللي يمكن تفيد ولا له حاجة ثانية؟
1: طيب
3: يعطيك. بالنسبة للأطفال.
1: طيب يعطيك العافية أبو طاهر، شكرا جزيلا.
2: بالنسبة لأول حاجة الفرق بين الحليب الطويل الأجل والقصير الأجل اللي هي طريقة التصنيع نفسها، يعني مثلا هذا يحتاج إلى بسترة إلى وقت طويل وهذا بسترته وقت قصير. الفريش اللي هو الطازج عملية حفظه تكون إلى 7 أيام، وأول ما ينفتح في الثلاجة يومين من استهلاكه. الحليب الطويل الأجل عندك من 6 شهور إلى 8 شهور على حسب البلد أو الستاندر تبعنا، إحنا عندنا 6 شهور في البلد، ما يزيد عن كده. وغير كده الحليب المبستر أو الطويل الأجل له نفس الفوائد الغذائية، لأنه إحنا عندنا المنظمات تحاول تجبر على الشركات إنهم يتبعوا النظام واحد بحيث إنه ما يتغير البنية تبع الحليب. بالنسبة للحليب الطويل الأجل هي عبارة عن وسيلة مريحة للمستهلك، فلنفرض أنت عندك طريق طويل وأطفالك موجودين، بدل ما تأخذ له حليب فريش ويبغاله عملية تخزين في درجات حرارة منخفضة عشان ما يتغير ولا يصير عليه مشكلة أنه درجات الحرارة منخفضة يعني الثلاجة، فنحاول ناخذ الحليب اللي هو الطويل الأجل المعلب اللي ما يبغى له درجات حرارة منخفضة وما حيتغير علينا. في هذه الحالة إذا أخذنا الحليب الطويل الأجل ننتبه إنه المغلف حق الحليب ما يكون مبعوج، ما يكون في بالونينج اللي هو عملية الانتفاخ في الحليب.
1: ليش يا أستاذة جمان؟
2: عشان خاطر بعض الأحيان عشان إحنا عندنا درجات حرارة مرتفعة وبعض الأحيان عملية التخزين تكون غلط، فيصير مثلا يرزعوا المنتج في الأرض أو إنه
1: يتعرض للشمس
2: أو يتعرض، لا هو تعرض للشمس عادي مفروض إنه يستحمل حتى درجات الحرارة المرتفعة، يعني إنه هو معمول المغلف إنه يستحمل درجات الحرارة المرتفعة. بس برضو نقول يا جماعة حاولوا إنكم تاخدوه من مخازن مقفلة وما هي معرض لدرجات الحرارة، ما احنا ما نعرف ايش الاشياء الخارجية او العوامل الخارجية اللي ممكن تتأثر او تتفاعل مع الحليب نفسه او المغلف نفسه. نرجع لموضوعنا اللي هو بالنسبة للمغلف، بعض الاحيان سوء التخزين، يعني مثلا العلبة من برا شكلها مرة مرتب وما فيها شيء، لكن مثلا يعني
1: خزن غلط
2: بالغلط انفكت بجهة ما هي مش يعني ما انت شايفها، شيء جدا ميكروني صغير يعني بالملي او اقل من الملي، هذه التسريب او دخول الهواء للعلبة بدا يعمل تفاعلات مع الحليب نفسه. بعض الاحيان مواسم مثلا عندك شهر اغسطس وسبتمبر، شهر اغسطس من الشهور اللي جدا درجة الحرارة عندنا فيها مرتفعة، جولاي وأغسطس وسبتمبر، بس أكثر شيء أغسطس عشان درجات الحرارة عندنا جدا مرتفعة تصير في مشاكل للشركات حقت الأغذية. فنحاول دائما ناخذ الحليب من المبردات، من الأشياء اللي في الثلاجة، نحاول ناخذه من الشركات معروفة، العلبة تكون جدا ننتبه إنها نقلبها من فوق من تحت، ننتبه إنها كلها مغلفة تغليف صحيح 100%.
1: طيب
2: هذا بالنسبة للسؤال الأولاني اللي هو إيش الفرق بين الحليب الطازج والحليب الطويل الأجل، هي مجرد إرياحية وسهولة للمستهلك إنه يتناول المادة الغذائية، وإن شاء الله بإذن الله إنه شركاتنا كلهم بيلتزموا بالأنظمة واللوائح حقت منظمة ساس اللي هي المنظمة السعودية اللي إحنا ملتزمين بيها، وإنها بتعمل دراسات وبتطلع الأفضل للكستمر الأفضل للمستهلك. هذه رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة لسؤالك عن اللبن الزبادي. اللبن الزبادي هو منتج من منتجات الحليب، يعني مثلا انه وضع فيه اللي هو الخمائر اللي تطلعها الحليب، انحط له نوع من انواع الخميره ويتخمر هذا الحليب بطريقه الخمائر الطبيعيه اللي هي خميره البيره او الخمائر الطبيعيه اللي موجوده في الحليب، ونفس الحليب نفسه يتكون ماده حامضه اللي هي تعطينا طعم اللبن الزبادي. اللبن الزبادي هنا له فوائد عظيمة، يعني من الأشياء الجميلة فيه إنه فيها البكتيريا الحميدة اللي تحفز على هضم الدهون، على هضم الأغذية في أجسامنا، يساعد على الهضم. يعني مثلا وقت يكون أوقات كثير إحنا نشوف مثلا إذا رحت أماكن المطاعم الكبيرة يقدم لك لبن مع أكلك، ما تلاحظ هذا الشيء؟
1: إلا بالتأكيد، حتى بعض المطاعم في تركيا يعني يقدمون اللبن مع الأكل،
2: مع الأكل، هذا عشان خاطر يهضم الأكل، يساعدك على تهضيم الأغذية، يريح المعدة إذا فيها غازات، إذا فيها أشياء، يعني سبحان الله الحليب ممكن يكون لك الغازات في معدتك ويصير النفخة، اللبن بالعكس يمسك البطن ويودي الغازات من البطن ويساعد على تنظيم عملية الهضم في الجهاز الهضمي.
1: طيب أيضا إذا أذنت لي أستاذ جمان، هنا سؤال أيضا في الفيسبوك من أخونا يحيى العزيب من اليمن، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بضيفتنا الغالية أستاذة جمانة، وعندي سؤال: ما علاقة الحليب بارتفاع الكالسيوم والأملاح في الجسم؟ وسؤال آخر: هل هناك كميات من الحليب تؤدي إلى ارتفاع ذلك؟ وشكرا لكم، المتابعة لكم دوما يحيى العزيب. شكرا لك يا يحيى.
2: إذا شفت عموما أي منتج فيه أملاح معدنية مرتفعة ممكن إنها تزيد الأملاح في السامنة، إذا إحنا السامنة أساساً بؤرة لاستقطاب الأملاح، يعني مثلاً هو ما بيشرب موية كفاية، هو ما بيعتمد لايف ستايل أو طريقة حياة صحية، بياكل أملاح كثير، بيقلل من عملية شرب الماء، بيعتمد حياة غير صحية، ما بيتحرك كثير، ما بيصير عملية التعرق عشان إخراج الأملاح من الأجسام. فإحنا نحاول دائما نقول يا جماعة اللي عنده مشاكل في الأملاح يحاول يعادلها بتعديل طريقة الحياة، لأنه إحنا ترى معظم الأمراض اللي عندنا أو معظم المشاكل الصحية اللي عندنا هي مجرد تعديل لطريقة الحياة، اعتمد طريقة الحياة الصحية، إنه الواحد نحن نقوم لا نأكل حتى نجوع، يعني الواحد يا ما يأكل إلا لما يجوع، وما يأكل إلا لما يكون عنده احتياج في جسمه لهذه المادة الغذائية اللي هو بيأكلها. غير كده إنه الحكاية إنه شرب الماء، إنه الواحد لازم يشرب كثير من الماء السوائل على حسب الجسم، يعني مثلا إلين 2 لتر في مواسم العموم الأيام العادية الواحد يشرب إلين 2 لتر ويذكر نفسه في عملية شرب الماء.
0: تستمعنا الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: سؤال علاقة الحليب بارتفاع الكالسيوم والأملاح في الجسم، وهل هناك كميات من الحليب تؤدي إلى ارتفاع ذلك؟
2: احنا قلنا انه اذا الواحد بده يرفع كمية الأملاح يشرب 3 اللي هي مثلا الكالسيوم، يرفع يشرب 3 أكواب من الحليب، هذا في اليوم العادي. طبعا احنا ما تكلمنا عن المنتجات الأخرى، حقول لك في أسرار كثير في المنتجات الأخرى، يعني مثلا أول حاجة إجابة السؤال انه لا يشرب أكثر من 3 أكواب في اليوم، هذا المستاندر الطبيعي انه يغطي احتياجه بالنسبة للأملاح المعدنية بالنسبة للكالسيوم، حتى السيدات نفس الحكاية. أما بالنسبة للمنتجات دحين، منتجات الحليب، الحليب سبحان الله عندنا بيطلع لنا الزبدة، الزبدة هي الفرق بين السمن والزبدة هي كمية الماء الموجود فيها، السمن بيطلع من الحليب اللي هي عملية غلي الزبدة لدرجات حرارة مرتفعة، عندك القشطة بتطلع من الحليب، عندك كمان الجبن، الجبن وأنواع حدث ولا حرج، يعني عندك الجبن الفريش اللي هي البيضة كمية الدهون فيها أقل وكمية البروتينات فيها أعلى، عندك الجبنة الماتيور اللي هي الجبنة اللي يخزنوها تحت الأرض عشان تتحول أو تتخمر أو تتفاعل مع الجبنة، 10 لتر من الحليب يعمل لنا 1 كيلو من الجبن، متخيل؟ وكمية البروتينات اللي موجودة في الأجبان الصحية، انتبه لازم نقول إنها أجبان صحية، مو يكون فيها جبن يكون كمية الدهون فيها مرة عالية، وكمية الأجبان والبروتينات أو طعم الجبن بس اللي هو رشة من طعم الجبن ما يكون موجود فيها، فلازم ننتبه إنه الكواليتي اللي هي عملية الجودة النوعية للمنتج، إنه المنتج يكون حقيقي جبن.
1: هل هذا الجبن المتداول الآن هو من الجبن الصحي يا أستاذة؟
2: مفروض أنه على حسب الشركات المتداولة، يعني الجبنة القاسية هذه، يعني زي مثلا الجبنة المخرمة، زي عندك الجبنة الرومي، الجبنة الجوتا، الجبنة البيضة الفرنسية، الفيتا، الأشياء هذه كلها هي أجبان اللي موجودة في البراد، لكن الأجبان الثانية من غير ذكر الشركات يعني يكون فيها كمية الدهون جدا عالية ويكون رائحة من الجبن. ما هي موجود فيها جبن أساسا، هي مجرد دهون مع منكهات غذائية، ولازم ننتبه من هذا الشيء. كثير للأسف الشديد يعتمدوا أنه هذه جبنة، بس هذه ما هي جبنة، هذه كمية دهون أنت بتغش نفسك، بتستوعبها مع جسمك، بتاكلها بحيث بطريقة طردية بتزيد وزنك، بتزيد تعمل مضاعفات صحية عندك في أجسامك. فلازم ننتبه أنه أنواع الأجبان اللي ناخدها أجبان صحية، ونوجهها لأطفالنا. يعني الأطفال لازم ينتبهوا لحكاية الأجبان، لأن يعني سبحان الله قطعة الجبنة الصغيرة بتعطيك كالسيوم أكثر، بتعطيك فيتامينات أكثر. حتى في دولة من الدول الأوروبية لما يجوا مثلا يأكلوا، بعد ما يأكلوا وينتهوا من أغذيتهم بياخذوا الجبنة. الجبنة إيش بتسوي؟ بتثبت المادة الغذائية وبتثبت المواد الفيتامينات والأملاح المعدنية في الأسنان والعظام، يعني تخلي أقوى، امتصاصها أقوى. بينما إذا أخذنا أجبان وإحنا ما إحنا عارفين، أو أجبان كمية الدهون فيها عالية ومجرد منكهات، ننتبه إن إحنا بنرفع الدهون وبنرفع الكوليسترول،
1: وما تروح لا الأسنان ولا العظام،
2: ولا يعني أنت بتخرب جسمك على هذه الطريقة. طبعا إيش تكلمنا وذكرنا إنه الجبن ممكن إحنا يعطينا الزبدة، وممكن يعطينا السمن، وممكن يعطينا القشطة أو ممكن يعطينا الجبن. ما تكلمنا على اللبن، اللبن أو الزبادي. اللبن الزبادي
1: نتكلم ممكن عن اللبن، بس معليش عشان لا نأخر الاتصال. رانيا فضل. من مكة المكرمة، السلام عليكم يا رانيا.
4: وعليكم السلام،
1: تفضلي سألي سؤالك. تفضلي.
4: لو سمحتي حابة أسأل عن، أنا دائما كل ما أكل مادة تتألمني، سواء شربت حليب كامل الدسم عاطل تألمني، أو زبادي كامل الدسم برضو تألمني، عاطل مادة فيها ألم من الأكلات.
1: طيب.
4: لازم على طول أكل أكل مسلوق. أوكي. وما أعرف إيش المشكلة.
2: رانيا، بعض الأحيان نكون طبعا نتكلم بصراحة، بعض الأحيان تكون أنت حساسة، يعني إنه أنت مثلا الأعصاب، إنه أنت مثلا تزعلي بسرعة.

0: تفحصي جهاز الهضم عندك، بعض الأحيان يكون نقص من الإنزيمات. مجرد تعديل بسيط إنه يصير عندك إنك أنت تاكلي شيء معين أو تاخذي إنزيمات معينة يعادل لك هي الطبيب. هذه بالنسبة للأعضاء، بالنسبة للنفسية تكلمنا، بالنسبة للأغذية حاولي إنك أنت تاخذي كميات صغيرة من الأغذية، ما تتفاعلي مع أكل مرة كثير. يعني مثلا اليوم أكلتي جبن، ممكن تاكلي بس شيء بسيط وتشوفي معدتك هل هي حتسوي لك مشكلة مع مثلا تجربي. يعني بعض الأحيان يكون ردة فعل الجسم مختلفة من وقت لوقت. يعني مثلا في ناس قبل فترة جوني عندهم مشاكل أو حساسية مع السمك، غيرنا طريقة طبخ السمك وقللنا كمية الملح اللي موجود على السمك، الجسم صار يتفاعل مع السمك من أحسن ما يكون وامتصاصه صار أروع ما يكون، ويعتبر غذاء مثالي جدا
1: وما صار فيه
0: لهذا
1: انعكاسات
0: الجسم
1: سلبية.
0: وما صار فيه انعكاسات سلبية. فممكن طريقة الطبخ أو طريقة التقديم عندك ممكن تأثر عليك، فأنت لازم تفحصي هذا الشيء ولازم تبدأي تسمعي جسمك. الجسم عادة يرسل رسائل بيحاول يخلينا ننتبه تفاعل الجسم أو تفاعل الأغذية معانا، فأنت حاولي تغيري نظامك، مو ضروري تستمري على نفس النظام اللي أهلك كلهم بيستعملوه. جسمي يختلف عن جسمك، يختلف عن جسم المذيع، فكل
1: جميل.
0: واحد شخص كينونة لحالها. ودائما عشان كده يقول لك كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، هذا شيء خاص فيكي أنت لوحدك،
1: واضحة
0: فلازم أنت تكملي بنفسك.
1: واضح أخت رانيا،
0: هذا واضح واضح.
1: شكرا جزيلا.
0: أهلا.
1: توقفنا أستاذة جمانة عند اللبن وهو من منتجات الحليب، تفضلي.
0: اللبن طبعا فيها خمائر صحية أو بكتيريا صحية جدا تتفاعل مع الجسم، يكون يسهل عملية الهضم. زي ما قلت لك أنت بتقول إنه في مطاعم من المطاعم بتقدم مثلا وقت الأكل اللبن، بحيث إنه يساعد على هضم المواد الغذائية اللي موجودة معاه. الأطفال جدا محبب ليهم إنه تعطي لهم الألبان، بحيث إنك أنت تكثر عندهم البكتيريا الحميدة في أجسامهم ويصير في هضم وتفاعل للمادة الغذائية مع السامم. لا تنسى أن الطفل يكون سبحان الله لسه بينمي قدراته بالنسبة للهضم وتوجيه المادة الغذائية عنده، فإحنا نحاول نبدأ مثلا معاه بلبن قليل الدسم، بحيث أنه الطفل سبحان الله معدته ما تتقبل لسه الدهن. مثلا من 6 شهور نقدر ندخل ملعقة ملعقتين بالنسبة لأغذيته بالنسبة للألبان قليلة الدسم. الألبان الشرب اللي هو اللبن الشرب يقدر يشربه بالعافية عليه، يأهل معدتنا إنه يستقبل المادة الغذائية. يعني مثلا في كثير من الناس في وقت الإفطار يفطر عندك لبن وتمر، وقت الإفطار في رمضان
1: صحيح
0: يفطر لبن وتمر، بحيث إنه التمر يستقبل المادة الغذائية بالنسبة للسكريات، واللبن يهيئ المعدة، يقلل الحموضة بالنسبة للمعدة، يهيئ المعدة إنها تستقبل المادة الغذائية.
1: جميل. طيب أيضا هنا في الفيسبوك فارس من الرياض أستاذ جمانة يسأل أنه يقول أنه سمع بمعلومة أنه هل شرب الحليب يزيد من خطر الوفاة المبكرة؟ ما صحتها؟
0: هي في دراسات جات بالفعل، في دراسات قريبا صارت أنه وجدوا أنه مجموعة عملوا على مجموعة من السيدات أو والرجال أنه إذا شربوا كثير من الحليب، يقول لك عشان خاطر إحنا كلنا مولودين وعندنا الهرمونات الهاضمة للحليب، وأول ما نوصل لسن سنتين تقل هذه الهرمونات الهاضمة أو الأنزيمات الهاضمة لمادة الحليب وترفع المواد الهاضمة للأشياء الأخرى. فمن هنا صار التخوف إنه يقول لك أنت ما عندك هذه الهرمونات الهاضمة أو الأنزيمات الهاضمة. إحنا بنقول يا جماعة القاعدة العامة بالنسبة للأغذية، نحاول ناخذ الشيء اللي ما يسبب لنا حساسية، ما يسبب لنا مشاكل. يعني مثلا أنت الحليب الآن بيسبب لك مشاكل، أتركه، مو ضروري تشربه، أشرب اللبن. اللبن عندك البكتيريا
1: كبديل له يعني.
0: يا مضبوط. عندك اللبنة ممكن تأخذها، عندك الجبن ممكن أنك أنت تأخذه، مو بالضرورة تلتزم بالمادة الغذائية اللي موجودة. إذا أنت جسمك بيتحسس من الدهون حقت الحليب، عندك القليل الدسم، عندك الكامل الدسم، عندك المنزوع الدسم، عندك خيارات. أنت إنسان مستهلك واعي، هنا يجي دور المستهلك الواعي. وغير كده أسمع لأجسامكم، يعني الآن أكلت حاجة أترك

0: مجال لنفسك انه الجسم يعني يتفاعل مع المادة الغذائية اللي انت اكلتها. عملية هضم المادة الغذائية بتعطي رياكشن، بتعطي اساسيات، بتعطي علامات في الجسم انه هذه المادة الغذائية مناسبة لك او غير مناسبة. يعني في مدارس عندك، مدارس اللي هي كمان اللي يدعو للعودة إلى الطبيعة، يقول لك لا، الحليب من المنتجات اللي ممكن تسبب لنا زيادة المخاط، أكرمك الله، في الجسم، اللي هي المادة المخاطية في أجسامنا، فنحاول نتجنب الحليب قد ما نقدر عشان ما نرفع مادة المخاط. نقول لهم أوكي، نفس الإجابة يا جماعة، إذا أنت بتعاني من هذه المادة الغذائية أتركها وخذ البدائل لها.
1: البدائل، نعم.
0: غير كده الحليب، ما وقف الكالسيوم والفيتامينات على الحليب فقط. هنا البدائل الصحية، مثلا عندك الخضروات، عندك البروكلي جدا مرتفع في الكالسيوم، وعملية وجود فيتامين كي اللي موجود في الخضرة الخضراء. مو ضروري اننا نلتزم بالمادة الغذائية اللي الان احنا نقولها،
1: يعني
0: احنا
1: انت
0: بنطرح.
1: استاذه جمانه كانك تجيبين على سؤال منال من القصيم في الفيسبوك، تقول كيف احصل على الكالسيوم دون شرب الحليب؟ يعني
0: ممكن
1: فما شاء
0: تاخذيه من البروكلي، ممكن تاخذيه من الفاصوليا، ممكن تاخذيه من المواد الغذائية الأخرى. مو بالضرورة تلتزمي بشرب الحليب. إذا ما أخذتيه من الحليب، تقدري تاخذيه من اللبن. وفي أنواع يعني مختلفة يا جماعة، مو ضروري إنكم تلتزموا بشركة معينة، جرب من شركات أخرى، خلي يكون عندك جراءة في تجريب الشركات الأخرى. يعني مثلا عندك شركة أخرى، جرب المنتج تبعهم، بعض الأحيان يكون فارق الطعم يناسبك،
1: صحيح.
0: مو بالضرورة تلتزم بشركة معينة.
1: عموما في فرق، يعني ليست كلها نفس الطعم يعني.
0: صحيح، 100%.
1: طيب جميل، ناخذ فاصل قصير أستاذة جمانة، وإن شاء الله بعده سنعود والجزء الأخير مستمعين الكرام.
2: ضغوط العمل، تعبت نفسية،
3: أنا خاف ألعب مع الأولاد عشان دائما يضربوني.
4: مشاكل البيت كثيرة وما تنتهي. أبغى حلول، أبغى
2: حلول، أبغى
5: حلول، حلول ممكنة.
6: إعداد وتقديم صهيب الأحمدي.
5: غذاؤك،
7: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
5: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج غذاؤك، والتي نتحدث فيها عن الحليب ومشتقاته وأيضا عن فوائده في الجسم. ومعنا ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
7: أهلا وسهلا.
1: في الجزء الأخير من هذا البرنامج، لعل هناك اتصال، يخبرني زميل خالد في اتصال. مين معنا؟ باسل بن الرياض، حياك الله يا باسل.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: وشي أشكرك وأشكر ضيفتك العزيزة، وعندي استفسار. سؤالي، أنا طبعا ماشي على برنامج دايت معين ولسه بادي، ولكن طبعا عبارة عن برنامج غذائي بالإضافة إلى مشي. حصلت تضارب بالنصائح بخصوص البداية بالتمارين، مثل السويدية وكذا، انه ناس يقول لا تبدأ بالبداية، وناس يقول تبدأ انه تبني عضل على فات، ففي تضارب بالمعلومات، بس قلت اخذها من يمكن الدكتورة.
1: جميل.
8: تقدر تعطيني معلومة صحيحة بحكم
7: تخصصك. اخي كم وزنك الان؟
8: عفوا،
7: كم وزنك؟
1: تسألك عن الوزن الان كم؟
8: 150.
7: ما شاء الله، إن شاء الله البركة، إن شاء الله بإذن الله ينزل بصحة وعافية.
8: الله يعافيك. والطول 190.
7: ما شاء الله. أول حاجة بقول لك،
1: شكرا لك يا باسل، عشان بس لا.
8: طيب سؤال ثاني لو سمحت.
1: طيب تفضل، عشان لا نشغل الخط احنا بس.
8: طيب اوكي، بالنسبة للسناك من ضمن البرنامج الغذائي كان في مكسرات، هل في حد معين لاستخدام المكسرات كسناك؟ بس هذا سؤالي الثاني.
1: طيب شكرا لك يا باسل، يعطيك العافية. تفضل يا سيدي.
7: طيب أستاذي، أول حاجة بالنسبة لإنقاص الوزن، لازم تلتزم بالحمية الغذائية تبعتك. بالفعل يفضل إنقاص الوزن إلى مرحلة معينة، بحيث أنك أنت توصل لإنقاص الدهون.
0: بس بالمشي بالحركة، انك انت ترفع ضربات القلب بحيث انك انت تتجاوز الساعة والنص اول حاجة. ثاني شيء ما تبدأ اللي هي رفع الأثقال، تمارين رفع الأثقال يفضل انك انت ما تبدأها الا في مرحلة متقدمة، او انك انت توصل انك انت خفضت الدهون من جسمك وبدأت في ادخال الكارديو اللي هي انت بتعمل دحين المشي تستمر عليه. ما يصير انك انت تبدا تمارين رفع الاثقال الا لما توصل لوزن معين او انك تقل على الاقل الى 110 او 105 بحيث انك انت تكون وصلت لليفل معين انقصت الدهون عندك. هذه رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه لتضارب، بالنسبه لانك انت تاخذ السناك قبل التمرين او بعد التمرين، السناك يفضل مثلا انك انت تجهز العضله ويصير بحيث انه الجسم ما يستهلك من العضله، ما يستهلك المجهود من العضله، يستهلك من المواد الغذائيه المتوفره في المعده والدهون اللي هي الخلايا الدهنيه يستهلكها ويفككها، فما يصير في عند الجسم رده فعل في تمسك بالوزن. أكثر سر أقدر أقول لك هو في الحمية إنها تكون ناجحة 100%، قنن المواد الغذائية اللي أنت تأكلها، التزم بالحمية، استمر الاستمرارية جدا بتفرق مع الجسم، حاول إنك أنت تأكل كل 3 ساعات. السناك اللي أنت قلتها بالنسبة للمكسرات، المكسرات نحاول ناخذ مكسرات ما فيها لا ملح ولا سكر ولا ليمون ولا إضافات، المكسرات تكون بيضة العادية النية مع كمشة يد فقط لا غير، ما تزيد عن كده. نحاول أننا نلتزم بكمشة يد، لأنه إذا زدنا عن كمشة اليد إحنا دخلنا في دهون زيادة بندخلها لجسمنا إحنا في غنى عنها.
1: جميل
0: فالسر تبع الحمية أنك أنت تأكل كل 3 ساعات، تلتزم بالحمية الغذائية، تلتزم بالحركة لمدة 5 مرات في الأسبوع أو 6 مرات مع الراحة ليوم واحد. نحاول أن ندخل التمارين شوية شوية، ما تبدأ برفع الأثقال الآن، ترفع الأثقال بشيء بسيط، يعني ممكن أنك أنت تبدأ ب 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو بحيث أنك أنت تحرك العضلة من غير ما يصير فيها شيب، من غير ما يصير فيها زيادة في الوزن أو نفخة. نحاول إحنا نحرق المادة الدهنية اللي حوالين العضل وحوالين الجسم.
1: جميل أستاذة جمان، لضيق الوقت نأخذ اتصال سريع نجاوب عليها من ركان من الرياض. تفضل يا ركان.
9: حياك الله أستاذ.
1: حياك الله.
9: حياك الله أخت جمانة. أنا عمري تقريبا 27 ووزني 62 الله يخليك، ولكن عندي مشكلة صغيرة لا وهي ضعف البنية الجسمية، ما أدري هل هي حلها فقط الرياضة أو في عناصر غذائية أقدر أكلها يعني وتزود من هذه البنية الجسمية.
0: يعني زي ما احنا قلنا في الاتصال الاولاني يا جماعه، النحف بالاكل برضو التخن بالاكل، انك انت تتخن نفسك بالاكل. ايش تسوي اخويا؟ لازم تلعب رياضه لمده 15 دقيقه بحيث انه ضربات القلب تستمر لمده 15 دقيقه. ليش يا جماعه احنا نقول 15 دقيقه؟ لانه جهاز الهضم عندنا يبدا يتنبأ انه في حركه في الجسم، في الدم بالسيركيليشن حقه الدم عندك بيرتفع، فاحنا ايش نبدا الجسم حفز انه يهضم اي مادة غذائية ياكلها. يعني على طول بعد ما تخلص التمرين تاكل مادة غذائية دسمة. ايش يعني دسمة؟ مو تروح تاخذ لي دونت شيء فيه له سكر كثير ومقلي، لا، هذه ما هي معناها دسمة. الدسامة معناها انه يكون فيها كل الاحتياجات الغذائية من بروتينات وكربوهيدرات ودهون صحية. يعني مثلا تقدر تاكل ساندويتش بينت بتر اللي هي ساندويتش
1: الفول السوداني،
0: فول السوداني، ممكن انك انت تاخذ صدر دجاج مع الكريمه مع الارز تبعه كامل، ممكن انك انت تزيد مثلا الماده الغذائيه، تحاول انك تزيد انك انت تاكل كل ساعتين المكسرات الصحيه، زبده الفول السوداني، تحاول تلجا مثلا في الخلطات الصحيه، مثلا عندك العسل مع المكسرات مع السمن مع السمسم مع حبه البركه، هذه من الخلطات الصحيه اللي بتزيد الوزن بطريقة صحية ومناسبة وفعالة للجسم، فحاول انك انت تاخذها.
1: واضح يا اخوي راكان؟
9: واضح.
1: يعطيك العافية والعمر كله ان شاء الله. يعطيك العافية. أستاذ جمان، احنا في الدقائق الأخيرة والدقيقة الأخيرة من البرنامج، إذا كان كلمة تريدين أن تنوهين عنها بالنسبة لما يخص الحديث.
0: إن شاء الله بإذن الله أكون أحطنا كل الموضوع عن الحليب. وإذا في أي مساءلات تقدروا تسألوني على تويتر تبعي جمانة 99 جلال أو جمانة جلال، على طول رح يطلع لكم. ضيفوني إن شاء الله بإذن الله أقدر أجاوب على كل الأسئلة، أو عند الأستاذ إبراهيم أو على نداء أندرسكور نداء الإسلام أندرسكور. تقدروا تتفاعلوا معنا، وإذا إن شاء الله نكون غطينا كل حاجة. في إعادة للحلقة تقدروا تسمعوها مرة أخرى
1: بالتأكيد، وأيضا الحلقات ترفع على اليوتيوب على قناة نداء الإسلام. شكرا لك يا أستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية، ونلقاك الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، مستمعي برنامج غذاؤك. اللقاء يتجدد بكم، وتقبلوا تحياتي إبراهيم الهلالي من التقديم ومن التنفيذ على الهواء الزميل محمد باصويلح، ومن استقبال المكالمات الزميل خالد فلاتة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامج الكسب الحلال. نحييكم في مستهل هذه الحلقة وأنتم تستمعون لهذا البرنامج عبر، فأهلا بكل المستمعين والمستمعات.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: مستمعي الكرام، برنامج الكسب الحلال هذا البرنامج الذي يعنى بالاقتصاد الإسلامي وتعريف بالاقتصاد الإسلامي وموقعه في الإسلام ومصادره، وأيضا إبراز خصائصه وتوضيح الفرق ما بينه وبين الأنظمة الاقتصادية الأخرى وارتباطه أيضا بالفقه ومقاصد الشريعة. كنا تحدثنا في الحلقة الأولى مستمعي الكرام مع الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الساعاتي أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي في التعريف بالاقتصاد الإسلامي. أوردنا العديد من النقاط التي تحدثنا فيها عن علم الاقتصاد وأيضا عن ما هو الاقتصاد الإسلامي، وحقيقة نقاط كثيرة تحدثنا مع الدكتور عبد الرحيم في الحلقة الأولى التي هي حلقة تعريفية، وهذه الحلقة الثانية أيضا نستكمل فيها الحديث عن التعريف بالاقتصاد الإسلامي. بداية أرحب بالدكتور عبد الرحيم في هذه الحلقة الثانية. أهلا وسهلا بكم دكتور عبد الرحيم.
4: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين والمستمعات، وجعل الله إن شاء الله كلامنا مفيد لهم
3: إن شاء الله. طبعا الاقتصاد كما ذكرت أنت في الحلقة السابقة هو مرتبط بحياة الإنسان، ونحن نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، وذكرنا نقاط كثيرة وعرفنا بالاقتصاد وكيف نشأ والغاية منه، وأيضا الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الأخرى وأهداف الاقتصاد الإسلامي وما إلى ذلك. اليوم نستكمل ما طرحناه في الحلقة الماضية ونكمل التعريف بالاقتصاد الإسلامي. فالمحور الأول في هذه الحلقة سيكون عن مصادر الاقتصاد الإسلامي، يعني ما هي المصادر الأصلية للاقتصاد الإسلامي؟
4: نتكلم عن المصادر المعرفية.
3: نعم.
4: لأدبيات الاقتصاد الإسلامي. أول مرة نعرج عن التغيرات التي حصلت في الاقتصاد التقليدي في مصادر المعرفة لهذا الاقتصاد. طبعا بدأ الاقتصاد في ما يعرف بالمدرسة الكلاسيكية.
3: نعم.
4: اللي هو أنشأت على يد أدم سميث، وكان يقتصر فقط، كان من خصائص هذه المدرسة تجريد السلوك الاقتصادي عن أي مؤثرات اجتماعية أخلاقية دينية، وبالتالي عزل الاقتصاد ما يعرف بالاقتصاد الوضعي أو البوزيتيف إيكونوميك، عزل الاقتصاد عن كل الجوانب الأخرى. فعملوا النظريات الموجودة واللي الآن بتستخدم. المشكلة لو وجدت إنه هذه النظريات لا تمثل حقيقة السلوك الاقتصادي للمجتمع.
3: نعم.
4: إذا النظريات لا تستطيع أن تتنبأ بالمشاكل، بالتالي وجدت عندنا الأزمات المالية والاقتصادية التي لم تستطع النظرية التنبؤ بها ولا اقتراح حلول لها. لماذا؟ لأنه النظرية اقتصرت فقط على الجوانب الاقتصادية وأهملت الجانب الأخرى. لهذا السبب نشأت حقول معرفية بتصلح اختلالات النظرية الاقتصادية. فوجد عندنا الاقتصاد السلوكي، الاقتصاد القيمي، الاقتصاد العصبي، الاقتصاد التاريخي،
3: أنواع كثيرة،
4: والاقتصاد السياسي. هذه كلها تأخذ مشكلة ومشاكل وتبدأ تحلها بإدخال العناصر المهملة. لهذا السبب عشان يكون عندنا اقتصاد، أنا ذكرت أنه الاقتصاد لا يمكن، أو السلوك الاقتصادي لا يمكن عزله عن الجوانب الأخلاقية والدينية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، هذه كلها من المكونات. فبالتالي لما نتكلم عن مصادر الاقتصاد أو المصادر المعرفية للاقتصاد الإسلامي، وجدنا لكل من هذول، من هذه المعارف، لها دور في البناء الاقتصاد الإسلامي. أول مرة وجدنا العقيدة جزء أساسي للتأسيس لما يعرف بالمنظور الاقتصاد الإسلامي أو البارادايمز. لأنه من العقيدة نشتق الحلال والحرام، وبالتالي كيف يجب أن نظرتنا للكون كله. من الفقه نجي نحدد منطقة الحلال والحرام، يعني متى تكون المعاملة هذه حلال، ومتى تكون مكروهة، ومتى تكون محرمة، ومتى تكون واجبة. إذن الفقه بيحط لنا الضوابط للحلال والحرام، فاحتجنا الفقه في لتحديد المعاملات وخاصة المالية. احتجنا الحاجات النفسية، نحن قلنا هناك في الاقتصاد السلوكي، الاقتصاد السلوكي بيراعي الجوانب النفسية في الإنسان اللي بتأثر في السلوك. نحن وجدنا في نصوص من القرآن والسنة إنه والله هناك في دوافع نفسية للإنسان، وأنه لحب الخير الشديد، الحالة النفسية إنه يحب المال. إذن النواحي النفسية النصوص الشرعية بتراعيها، بالتالي نحن أيضا في تنظيرنا لهذا السبب وجدنا الاقتصاد السلوكي الإسلامي، وهو نشوف النصوص اللي عالجت الجوانب الإنسانية أو النفسية الإنسان، وندمجها في الاقتصاد ونصمم أدوات لتوجيه الإنسان نحو السلوك الأمثل وعدم الانحراف. يعني وجدنا في وسائل كثيرة في الإسلام، منها الوعظ والإرشاد والتهديد والترغيب، هذه وسائل لتجنب الإنسان الحرف. إذا تتكلم عن مصادر المعرفة والمصادر المعرفة في الاقتصاد الإسلامي، هذه كلها، والاقتصاد الإسلامي ليست، لم يعزل الاقتصاد عن بقية مكونات سلوك الإنسان، فهذه هي يجب أن نستعين بها في البناء المعرفي في الاقتصاد الإسلامي.
3: جميل. عندما نقول دكتور عبد الرحيم اقتصاد إسلامي، فيتبادر للذهن فورا القرآن والسنة، لأن الإسلام هو القرآن والسنة. فكيف نستلهم الأحكام الاقتصادية من القرآن والسنة؟
4: من أهم المصادر، أنا قلت أنه الاقتصاد الإسلامي بيتكلم عن الضوابط الشرعية في كسب المال وإنفاقه، فبالتالي هذه الضوابط تأتي من القرآن والسنة. حينما يكون الربا محرم، الغش محرم، التدليس محرم، الإسراف محرم، التبذير محرم، الإنفاق، الزكاة واجب، الإنفاق في سبيل الله، هذه كلها من النصوص الشرعية، هي اللي بتعطينا المحددات للسلوك الاقتصادي. إذا حينما نرغب في بناء النظرية الاقتصادية الإسلامية، نجد أنه، أنا قلت أنه في عندنا العقيدة بتشكل المنظور الكوني للمسلم. من هذه النصوص نحدد المنظور الاقتصادي، يعني إيش المنظور اللي بدنا نسميها بارادايم، الضوابط المسلم بها الذي يؤمن بها الإنسان وتحدد سلوكه. إذن وجدنا الكتاب والسنة هي المصدر الأساسي للمنظور الاقتصادي والاجتماعي وكل المحددات، سواء كان من ناحية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، كلها موجودة في هذه النصوص. والإنسان محكوم في سلوكه الراشد، يعني متكلم سلوك راشد معناه سلوك مضبوط بالضوابط الشرعية بالكتاب والسنة.
3: نعم، إذا ذكرنا ذلك وقلنا ذلك أن القرآن والسنة تضبط الاقتصاد الإسلامي، هل هذا يعني أننا نلغي دور الاجتهاد والقياس في تطوير المعاملات المالية دكتور؟
4: أبدا،
3: ولا فيه ولا هناك أي دور للاجتهاد؟
4: وجدنا في التشريعات الإسلامية بترتكز على الكتاب والسنة، لكن في مجال الاجتهاد وخاصة لما نتكلم عن الفقه، الفقه هو إنزال هذه الأحكام على الوضع الحالي. نعم. فهم الظروف الحالية
3: المعاش.
4: أيوة. نعم. نحن فهم الظروف الحالية وإنزال الحكم الشرعي في هذه المعاملات المعاصرة.
3: نعم.
4: وبالتالي مجال كبير في ضبط المعاملات بيأتي من الفقه، وأيضا في عندنا مصدر آخر للتكيف مع الظروف الحالية وهي السياسة الشرعية.
3: نعم.
4: السياسة الشرعية حينما نجد ظاهرة لا توجد لها نص صريح في الكتاب والسنة. هنا يجي حكاية والله نشوف المصلحة والمفسدة وهل هي تحقق المقاصد الشرعية ولا لا، فبالتالي بهذه الطريقة
3: يكون دور الاجتهاد والقياس
4: الدور أنه الدولة بتسن ضوابط وقوانين تحقق المقاصد الشرعية، لكن لا يوجد لها نصوص صريحة في الكتاب والسنة. يعني مثلا تجاوز الإشارة الحمراء وفيها عقوبة وكذا، طيب أنت إيش النص الشرعي؟ لا، لأنه فيها هلاك وفيها ضرر. فهنا وجد وهنا ولي الأمر هذه النظم تكون واجبة للاتباع،
3: يجعل أنظمة وقوانين نعم تكون رادعة أو تكون منظمة بمعنى آخر للحياة. بما أنك ذكرت دكتور يعني الاجتهاد والقياس، وهذا دائما الاجتهاد والقياس مربوطة بالعلماء، فكيف ساهم العلماء يعني في بناء هذا العلم، ونقصد بالعلم الاقتصادي الإسلامي؟
4: الفقه معناته الفهم.
3: جميل.
4: فالفقيه يعني بعد معرفته العميقة بالنصوص الشرعية يجب أن يكون عنده إلمام واسع بطبيعة المتغيرات أو الظواهر الاقتصادية. يعني نجد في معاملات معاصرة، طيب الفقيه بفهم النصوص وعدم فهمه لطبيعة هذه المعاملة لا يستطيع أن يصدر حكم. بالتالي كان الفقيه المعاصر يجب أن يكون مطلع أكثر من المتخصص في طبيعة المعاملات المعاصرة حتى يمكنه إصدار حكم بالجواز أو التحريم. وجدنا كثير من الظواهر اللي لساعها حتى على مستوى الاقتصاد ما تجلت، يعني مثلا العملات الرقمية والعملات الافتراضية، الحاجات الحديثة اللي الهندسة المالية بتنتج كل يوم منها المئات. هنا يجب على الفقهاء أن يتفقهوا في هذه المعاملات المعاصرة قبل أن يحكموا عليها بالجواز أو بالحرمان.
3: جميل، وهذا لا شك يعني دور كبير للعلماء في هذا الإطار يا دكتور.
4: أيوة، يعني هنا يأتي دور تأهيل العلماء. يعني لاحظ عندنا كليات الشريعة والكليات بتعطي الجرعة الفقهية على المذاهب الأربعة وبالنصوص الشرعية للأحكام الشرعية التاريخية، لكن المعاملات المعاصرة يجب على الفقيه أن يدخل كلية الاقتصاد ولا كلية التمويل عشان يكون يلم بدقائق هذه وخفاياها. لأنه المشكلة تأتي حينما في المجامع الفقهية يعطوا المتخصص أن يشرح هذه المعاملة، بس هو يعرف الفقهاء وطريقة تفكيرهم فهو يضعها بطريقة يضمن الحصول على الجواز، فيفتوا بجوازها وبعدين يجي الناس ينتقدوهم كيف ممكن تجيزوا هذه المعاملة مثل عندك التورق. من الحاجات اللي أجازتها المجامع الفقهية، لكن بعد كده تراجعت عنها، خاصة التورق المنظم. فبالتالي هنا يجب على الفقيه أن يكون عنده، لأنه الفتوى أمانة، فيجب أن تكون عنده إلمام كامل بالمعاملات المعاصر وخفاياها حتى يمكن إصدار حكم شرعي فيها.
3: جميل. وهذا أيضا يجعلني أسألكم دكتور عن أهمية الربط ما بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث، وأنت ذكرت ربما يعني صورة من صور التعاملات المالية، فكيف يمكن أن نربط بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث؟ طبعا
4: أول مرة يجب، وهذا هو دور المتخصصين ودور الفقهاء، أنه يدركوا طبيعة المعاملات المعاصر، ما هي وأدواتها وأهدافها.
3: نعم.
4: يعني لو جينا في البيتكوين أو هذه العملات الافتراضية، يسموها عملات بس هي ما هي عملات. العملة هي وحدة نقدية، يا إما تكون ممثلة للسلعة كذهب وفضة، أو مضمونة من قبل الدولة، لأنه في النهاية هي حقوق.
3: نعم، مثل العملات الورقية.
4: العملات الورقية الدولة بتضمنها، فبالتالي من أبيعك وأخذ ورق، الدولة تضمن أنه أحصل على قيمة هذه الورق. لكن لما تكون لا توجد دولة تضمنها ولا دولة تنظمها ويدخل المقامرين فيها،
3: تقصد العملات الرقمية هذه؟
4: العملات نحن نفرق بين العملة الرقمية والعملة الافتراضية.
3: افتراضية، نعم.
4: العملة الرقمية هي عملة عادية، الريال أنت بتستلم الآن راتبك أرقام.
3: أرقام صحيح.
4: وهي عملة رقمية. لكن العملة الافتراضية هذه ولو إنه بالكمبيوتر تجيك الوحدات، لكنها لا وجود لها.
3: نعم.
4: ولا وجود لجهة تنظمها، ولا وجود لجهة تضمنها. فبالتالي هذه أشبه بالمقامرات، لأنه في النهاية لما تقول أنت في صالة قمار وتأخذ شيبس، هذه ما تسوى قيمة الشيبس اللي تدفع فيها مثلا $100.
3: نعم.
4: هي رمزية في النهاية. كسبت ما كسبت رح تصرف البلاستيكات هذه. فإذا عملة لا نقدر نسميها عملة، هي وسيلة للمقامرات.
3: نعم. على أن العالم متجه الآن دكتور لهذه العملات الافتراضية
4: لسبب بسيط.
3: نعم.
4: السبب البسيط أنه أصبحت المقامرات جزء من المعاملات المالية، في جهة تتكسب وفي جهة بتنظم وفي جهة لأنه الآن لو جيت للمتخصصين بيسموا الأسواق المالية